في كب مبال ناب أستاذ عصرت تشعات الشح كم زبرة خط حبيرو بزي كازي أبزحالة في منفق لعلي سوسان حمشون مليون نافاز ورده هنس أتن تقنان ديغاتات تكالات تمرتن تقنان كمون ترقياتات زرقبو بروجكتات كم تقبرت تبطاب هنس أو لمعات أنتيرو عمداي تقنا بسب سرح بالحيز هرقفة زمنا ومن تقرح مام تيبن ملو مسارحيتات فيزيوتراب هزاناتنا بوسبيتال كرن ني ألترا ساوند ممرمر دما أما أكلت عنا حمل مالو كم التوادلت حبيرو

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي ما يلي نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية أستهلها بأبرز العناوين. ازدياد عدد مؤسسات مرحلة ما قبل المدرسة بإقليم عنسبة. فرع الجمعية الوطنية للإعاقة الذهنية بإقليم القاشبركة يسعى لتعزيز الشراكة. ورشة عمل لتطبيق مسودة اتفاقية التراث الثقافي وإعداد وثائق التسجيل. أمريكا تقصف إيران مجدداً والحرس الثوري يرد على أهداف الخليج. أعضاء الناتو يؤكدون التزامهم الثابت ببند الدفاع المشترك. لافروف يؤكد أن روسيا ستواصل دعمها العسكري لدول الساحل. السلام عليكم ورحمة الله. ارتفع عدد مؤسسات مرحلة ما قبل المدرسة في إقليم عنسبة بنسبة 127% خلال العام الدراسي 2025-2026 وفقا لنتائج تقييم مرحلي أجري في كرن يوم 7 يوليو الجاري. وتمت الإشارة في التقييم إلى ارتفاع عدد المؤسسات من 134 مؤسسة في العام الدراسي 2024-2025 إلى 304 مؤسسات، كما تضاعف عدد الأطفال الملتحقين بها ليتجاوز 19,000 طفل. بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ مشاريع تزيد قيمتها عن 65 مليون نقفة خلال النصف الأول من العام، بما في ذلك إنشاء وإصلاح السدود والمرافق التعليمية والصحية والطرق، وذلك وفقا لتقرير تنمية قطاع الإنشاءات. وبعد مناقشة التقارير، اقترح المشاركون ضرورة فرض رقابة صارمة على عمليات بيع الأراضي غير القانونية وتوفير خدمات جمع النفايات بشكل كاف والاهتمام بإدارة صهاريج المياه في مدينة كرن والعمل بجدية على توحيد القرى. وأشاد المدير التنفيذي لإقليم عنسبة العقيد كبرومنر أيوه بالجهود المبذولة وحث على تحسين التنسيق لمعالجة أوجه القصور ونقاط الضعف. من جانبه، حث وزير الإدارات المحلية سفير عبد الله موسى المجتمع لبذل المزيد من الجهد في توعية المجتمع وتنظيمه وتزويده بالمهارات اللازمة باعتباره الأداة الأقوى. نظم فرع الجمعية الوطنية للإعاقة الذهنية والنمائية بإقليم القاشبركة في مدينة بارنتو لقاء تشاوري لتعزيز دور المؤسسات الحكومية الشريكة في دعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية.

وأوضح رئيس فرع الجمعية الأستاذ تخلص جي تسفى مريم أن الجمعية تبذل جهودا بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية من الاستفادة من فرص التدريب والتأهيل واكتساب المهارات المهنية، بما يعزز اندماجهم في المجتمع وتمكينهم من الحصول على الدعم اللازم، مؤكدا أهمية توسيع قاعدة الشراكة المؤسسية لتحقيق هذه الأهداف. من جانبه أشار المدير العام لدائرة الخدمات الاجتماعية السيد فرانكو كوبابا إلى أن الإعاقة الذهنية والنمائية تتطلب وعيا مجتمعيا أكبر وتفهما من الأسر ومقدمي الرعاية، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والجمعيات الوطنية لرفع مستوى التوعية وتوفير بيئة داعمة تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة. وخلال الورشة دعا المشاركون إلى إجراء مسوحات ودراسات ميدانية في المناطق النائية بإقليم الجاشبركة لتحديد الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية وحصر احتياجاتهم مع توفير النماذج والوثائق اللازمة لتسجيلهم، إضافة إلى تنظيم برامج تدريبية للمعلمين ومقدمي الرعاية بهدف تطوير الخدمات وتعزيز الرعاية المقدمة لهم. عقدت ورشة عمل في 6 يوليو بالعاصمة أسمرة حول تطبيق اتفاقية عام 2003 لحماية التراث الثقافي وإعداد وثائق التسجيل. وناقشت ورشة العمل التي حضرها خبراء في المجال الثقافي وممثلون عن الأقاليم والمتاحف الوطنية وباحثون في مجال التراث وأعضاء من مفوضية الثقافة والرياضة المفاهيم والمبادئ الأساسية لاتفاقية عام 2003 بشأن صون التراث الثقافي، كما تضمنت الورشة عروضا حول التراث الثقافي وتحديد وتسجيل المواقع التراثية التي تتطلب صونا عاجلا وإعداد وثائق التسجيل الخاصة بمنظمة اليونسكو ومشاركة المجتمع في هذه العملية، وذلك مدعوما بأمثلة عملية. وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة صرح مفوض الثقافة والرياضة سفير زمت دخله بأن الحفاظ على التراث الثقافي ونقله قد أدى دورا مهما في مسيرة الاستقلال وبناء الدولة، موضحا أن العمل جار في هذا الصدد. من جانبه أكد سفير اليابان في إريتريا هيداكي ماتسو أن بلاده ستدعم التراث الثقافي الإريتري الغني والمتنوع. وأدارت ورشة العمل كل من السيدة جوزيف أوغانا ممثلة اليونسكو في منطقة شرق إفريقيا والدكتور لوفمور مازيبوكو الخبير في هذا المجال. وفي كلمتها الختامية أشادت السيدة هالفالجي منسقة اليونسكو في إريتريا بجهود إريتريا في مجال صون التراث الثقافي غير المادي ونقله، وتعهدت بتقديم دعم اليونسكو في مجال التدريب وتبادل الخبرات والاستثمار العملي. ومنذ انضمامها إلى اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003 في عام 2011، نظمت برامج تدريبية متنوعة وأدرجت أكثر من 50 عنصر من عناصر التراث الثقافي غير المادي في السجل الوطني، كما شاركت في مختلف المحافل المتعلقة بالاتفاقية. تخرج 127 متدربا بينهم 113 من الإناث بعد استكمالهم دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية استمرت لستة أشهر بمديرية سنبل بالإقليم الأوسط. وأكدت مسؤولة فرع الاتحاد الوطني للمرأة بالمديرية سيدة أستير صهيه في كلمة ألقتها خلال المناسبة أن ترجمة المعارف والمهارات المكتسبة إلى نتائج عملية تتطلب تكاتف مختلف الجهات، معربة عن تقديرها لجميع الجهات التي أسهمت في إنجاح البرنامج التدريبي. من جانبها أشادت مديرة مديرية سنبل السيدة سقا إلياس بالجهود المبذولة لتعزيز قدرات الشباب والطلاب من خلال البرامج التنموية المختلفة، معربة عن ثقتها في أن يوظف الخريجون ما اكتسبوه من معارف ومهارات لخدمة مجتمعاتهم والمساهمة في تعزيز ثقافة الإسعافات الأولية. وفي السياق ذاته تم خلال الحفل تكريم عدد من الطلاب المشاركين في برنامج الدعم الدراسي الصيفي الذي ينظمه اتحاد الشباب والطلاب ضمن الدورة الوطنية للخدمة الوطنية، وذلك بمنحهم شهادات تقدير نظير عملهم كمعلمين متطوعين، كما جرى توزيع كتب تشجيعية على الطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية دعما لمسيرتهم التعليمية. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. شنت

الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران ليلاً بهدف إضعاف سيطرتها على مضيق هرمز، بينما رد الحرس الثوري الإيراني معلناً استهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين. وتشدد طهران على أن لديها الحق في فرض رسوم على السفن في مضيق هرمز، وهو ما ترفضه واشنطن، كما تهدد السفن التي تسلك مساراً غير المسار الوحيد الذي حددته بمحاذاة سواحلها. وقد استهدفت 3 سفن تجارية على الأقل بحسب الجيش الأمريكي وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وقال الجيش الأمريكي أنه استهدف نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا، من بينها منظومات دفاع جوي ومنشآت مراقبة ساحلية ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة على الساحل الجنوبي الإيراني. كذلك أدت الضربات الأمريكية إلى تعليق خط السكك الحديدية بين العاصمة طهران ومدينة مشهد في شمال شرقي البلاد وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي. وردا على هذه الضربات، أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على قاعدتي عريف جان وعلي السالم الأمريكيتين في الكويت وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، كما هدد بتوسيع نطاق الرد ليشمل قواعد أخرى في المنطقة إن نفذت واشنطن ضربات جديدة وفق بيان بثه التلفزيون الرسمي. أكدت دول حلف شمال الأطلسي الناتو بينها الولايات المتحدة التزامها الثابت ببند الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة 5 من معاهدة الحلف وفق نص إعلان قمة أنقرة. وينص الإعلان الصادر في اليوم 2 والأخير من قمة الحلف على أن الاعتداء على أي حليف هو اعتداء على جميع الحلفاء. إلى ذلك، أفاد مصدر في قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ أعضاء الحلف برغبة الولايات المتحدة في البقاء ضمن الحلف وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. ووجه الرئيس الأمريكي انتقادات لازعة لحلف شمال الأطلسي قبيل انعقاد القمة، وأكد مجددا رغبته في الاستحواذ على غرينلاند، معتبرا الموقف الأوروبي الرافض لذلك مشكلة كبيرة. ووجه انتقادات إلى إسبانيا على وجه الخصوص، معلنا عزم الولايات المتحدة وقف كل معاملاتها التجارية معها، فيما جدد اتهام مدريد بالتقصير في المساهمة في الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي. عقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف رفقة وزراء خارجية مالي وبوركينا فاسو والنيجر المنضوية في تحالف دول الساحل الدورة الثانية للمشاورات الرفيعة المستوى في العاصمة النيجيرية نيامي وفقا لبيان مشترك. وأكدت روسيا استعدادها لمواصلة دعمها لتعزيز القدرات العملياتية للقوات المسلحة للدول الأعضاء في تحالف دول الساحل. وفي زيارة للعاصمة النيجيرية نيامي، شارك وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في الدورة الثانية للمشاورات بين روسيا ووزراء خارجية مالي وبوركينا فاسو والنيجر المنضوية في تحالف دول الساحل. وخلال اللقاء جدد الجانبان تأكيد رغبتهما المشتركة في مواصلة تعزيز تعاونهما في المجالات السياسية والدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. وتأتي هذه المشاورات بعد أكثر من عام على الدورة الأولى التي نظمت في إبريل 2025 في موسكو. وقعت أستراليا والهند اتفاقا تاريخيا يسمح بتصدير اليورانيوم الأسترالي إلى الهند للاستخدامات السلمية في توليد الكهرباء، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى ميلبورن. ويأتي الاتفاق في إطار خطط الهند لزيادة قدراتها في الطاقة النووية إلى 100 جيجاوات بحلول عام 2047 وسط الحاجة إلى تأمين إمدادات إضافية من الوقود النووي. وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن الاتفاق يفتح سوقا جديدة لقطاع الموارد الأسترالي ويسهم في تعزيز إنتاج الطاقة منخفضة الانبعاثات في الهند. وتعد أستراليا صاحبة أكبر احتياطيات لليورانيوم في العالم ورابع أكبر منتج له، فيما تستورد الهند حاليا اليورانيوم من روسيا وأوزبكستان، على أن تبدأ أيضا في تلقي شحنات من كندا العام المقبل. ختاما سادتي إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. ازدياد عدد مؤسسات مرحلة ما قبل المدرسة بإقليم عنسبة. فرع الجمعية الوطنية للإعاقة

الذهنية بإقليم الجاشبركة يسعى لتعزيز الشراكة. ورشة عمل لتطبيق مسودة اتفاقية التراث الثقافي وإعداد وثائق التسجيل. أمريكا تقصف إيران مجدداً والحرس الثوري يرد على أهداف في الخليج. أعضاء الناتو يؤكدون التزامهم الثابت ببند الدفاع المشترك. لافروف يؤكد أن روسيا ستواصل دعمها العسكري لدول الساحل. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أول نقوم صوتو
1: نرسل رحل لهم خب
0: أنت هود سوقو أتو رايد أخليك متو
1: وا حجسي وبوتو تحزنين.

0: عليكم سبيت
1: صغا
2: باي باي
0: ساوني مالين
2: اووا
0: اووا ازغول ذا
3: اسمع ابا
4: ايت غويتاي
3: اذا عينهم تبحال قلع انت دابياتك وي صدرعو انت قبيصمخا ايوقا تمليس كان عين غرني بعلي اللهو
4: كبرت هبلي غويتاي
3: بقوم هي زرفنا ين قرب اخل اللوا نتخ ان قچ اخون ام تمال اخيانو
4: مالك
3: بالحريك بكاي هاي زعقمها تسكيم كالخيت
4: الشخم فقدكم يكون غويتاي
3: قچ قرب حاجه تخونا مسكينيت انت يالوا تخا
4: شي غويتاي كبرت هبلي غويتاي
3: ايوقا غداي زقلع اجبيت كان غرني نتوم سدرا بعلي اللهو ملو كالو
2: انت ساو كم يزبلوا لو هادي مسيلك ها عدنا امكو اراوي دو غلدو زبلوا
0: مل اخيكو مل
2: اخو
0: مزا منجدسي صوركو خين تسمعن
2: واي غاشا خلا خاسي ها صور هيو سيدك
0: بتحكوا الزاكلزي نزام من قدي فين فين فين داول كي متي
2: نعم من قد حط اف دقي حنا ويصنع الحركه نطوه
5: انتوا انتوا
2: كده ايه
5: ساعتها ويدايتين غريم

0: درزه زي ما زي تميسك مالها فتوات خاطر تلتي مري فيورنا ما هم يكن استمارت هنا سيبو باركس خال زي بالمقصال كان بتا سعبا تقرب تحستنا تقوات يخبلوك نلوم التقوات كان يستفال علي قم نقر حزل زخونة تحستوات أوادي داعا قال اكتب لنا مالتي خواخاني بزوح نقر كنمهار رئينا خنفتن تسفان دا قبركو حلتون داقيمة نابتقوات كبلوكمي سنعي متفال
1: Good morning.

0: 내가 올라가면 안 돼. 태희가 올라가면 태희지.
1: 만족한 거 그래 코나. 어떻게 하면 사나. 태희 이런 나 하나 좀 사자 나 이트로 비시나.
2: 안돼 이건 더 중요한 거.
3: 마트는 라라 달나. جمركم ديهم متناتي
0: واحد يا تول كواس ناتكم نحرق الناس نحنا حق نجمر
3: ناتنا را انت وين يزحرقكم
2: ما عاش دي فتنا جينا كنتو سومون كو يتريفوز الله جينا حصن كو يزلو
1: حراي كنا يصرفوا داخل تصعل عليهم
0: قلت ما عالتي قله
2: قلت ما عالتي خما نا يكون بتمرت حنت ما عالتي اسمع بالله نقط
4: بتمر
1: حراي بولو نسخن بطمر اصنع نحنا كن كنصنع سديلنا زلنا بطمر رحقلنا
5: جديد

0: مرحبا بكم، تقبعت عدو تخرج لليكم حيسام الطابلتنا لليوم دلول الأخبار زي اللي تقدمتو ككمال المستلف كله أرس أخبارهم. تغليم عن سبب مؤسسات رودات كمسال عباد يبكرن دي باقب أجمام دار تقليم تحبارهم. محبر وطن مسكنام عقل وعباد قرب فرع أقليم غاش باركا محبر قماتنا الزمام. مكتب تعليم مديرة قال نفحي قلصة مسال سنة لاتو مدرسين جائزة هبام. من أخبار خارج هي أمريكا وإيران لأنبتيه حديث مبادلة هجوم يوم 9 جولاي سمح مدر للتلاليه وهالليام. حركات حزب الله سلاح السكري ديشا ديب قبلة لبنان قلت نحكم سلطو وزارة الدفاع إسرائيل حبرت. أستراليا وهند مصنع طاقة نووية ومعدن لركزات دفاع فرميام. حيسام متقبلتنا من أرس أخبار التفاصيل الأخبار. تقليم عصبة بزحي مؤسسات رودات بمتوع سرع صبع متايت كم صلع عبات أمرام ناي اللي كبر التفاصيل من منصورة عثمان.
1: تعليم عن سبا شعب وحكومة لتعاونوا لتشك أورات سنة دراسة كل 1015 كل 1016 مؤسسات رودت بمئت وعسرة وسبع متايت كم عبا اتيوم 7 و8 جولاي دي بكرن دي بلق بقى قيمام سر سنة دارة تعليم عن سبا تحبرا دي بلق قيمام سنة كل 1014 سنة كل 1015 134 ليطة لعلى عدد مؤسسات رودت اللغة اللي 304 كم بطحة عدد درسة هي بزياد عطوف اندت وقالا حد عصر 9000 كم بصحة تحبنا انبل اللي تلحل فاسس ورح زياد 65 مليون نقفة لكلفة بنية واسنيوت كزانات مؤسسات تعليم وعافية كم سلهومات ارقياتات لبقتو مشارع كم شقة تقارير بن عمر ابراهام دي بمجال عافية عقل صناعة بولت سدة طور وداحة حمام تيبي وآلات تامم ناي فيزيوترابي اجنيت دي بس بدالة كرن بحوث اولترا ساوند هي دي بمركز عافية حمل مالو كم دالة حبرا مشاركة دي بلا تقدم تقارير هدك حبر حقولة ودو برا من قانون لا تزبع أرادي وبنية أبيات سكن مراقبة وجيبة تقلق بالو كاف مقحف قمامة تقل الدالة ات مدينة كرن إدارة بوت ماي حسر قل تهيبو كم سلهما مت كم كام دقاقيت بلا توقلا قل تقدم ديبو للبل أرا قدمو وكيل حاكم أقليم عن سبا كولونيل كبرو من الرأيو دي بلا قدم يا كلمة لتسرق لوراتات حقول حمدا محقز ودعف حل قل ركب بحبر قلت قدم فانا وزير إدارة تعليم سفير عبد الله موسى بجهته مجتمع فزعوت نزموت واتعندقوت لدك أبقالات سبتو قبلت وقاله قلت قدم ديبوت فانا.
0: محبر وطن مسكنا معقل وعبد قروب فرع قليم غاش باركا دور مشاركة جهات حكومات قلت ترد لأمام محبر قومات يوم 8 جولاي دي بارانتو نزمام. مسؤول فرع استاذ تخلزقي تصفى مريم دي بلاك قدما يشرع مثل مسكنا عقل وعبد قروب لنبرجات منات ومقدرات بكل جوانب عندما الكو المجتمع مرعاية اندت قبقلوم صداية للكبو مثل سب شركة لاتهم جهات حكومات ومعاونات اندت قبت جيد كمسل قبي أهلا اندت حبرا أساس مجتمع اقل اثبت بلا حيسا اقل تقدم ديبو كمسلات حزي أفهمام. مدير عام قسم قدامات اجتماعية السيد فرانكو كوبابا بجهتو مسكن عقل وعبد قرب فهم كافي وكالات لتقلب صبتو عائلات ورفعات ديبا حمام لبوم فهم اند ارحبو للصدو بمشال مجال اغلت خلق مثل مؤسسات حكومة ومحابر وطن معاونة اندقبت ابلت وقال اغلت قدم ديبو كمسلات حزشار حم. مشاركة ديب دونغوبا ديب دواراتهم ريم نيغاش باركا مثل مسكننا عاقل وعبوت غروب لنبرو مواطنين غلهلو سبت قدرو تايان وحفظ غلقبا لا تتحز السدايات غلتقبا غلوم غل أتحادروتهم لا تتحز نظام ووسائق غلتهيب كمسلو مام غل مدرسين وريفعات تهيل غلتهيب للبل أراء قدموهم. مكتب تعليم

ألم ديرت غرانا في أسرع حتى أنسات لبطوم سلاسة وقرص سب مسلسنات لاتوم مدرسين مداليت وقروش أبام يوم 9 جولاي ديبلا قبت عدد مسؤول لمكتب أستاذ تانيال سلمون ديبلا قدم أي كلمات لبرنامج التلا لين على فقريت مورو قلت أورات لقب أوراتات كمسلطون ده حبرام جائزة لنسو ديب سنة دراسة سنة كل ألف عسرة وحمس وسنة كل ألف عسرة وسس قد مسنات لأفو كمسلطوم مدرسوم شهادة كمسل ركبو أبرهاو هدف لا برنامج لا سب مسلسلات لا توم درسين قلت نيت ولا بعد ما أسرهم قلت لو كم سلتو أستاذ دانيال بتوساك شارحم مسؤول مدارس كلا الدرجة تقليم مجب أستاذ يوهان سلمون بجاتهم قل مدرس سلقا بي أتنيات دي بورات الدرس ودرسة دور مهم كم سل بحق ولا شارحم ابتلو لي قلت قدم دي بوت فاقدام ديبلا مناسب ديبلا قبا امام جيمام افعاليات برامج دي سنة دراسة سنة دراسة سنة كل الف عسرة وحمس وعسرة وسس عدد حليف لا ديب كل درجات درسولة دات الحم الحقو زياد عسرة وسس الف دراساي اما قبا جيمام سمنا وسع متايت كمسال عبا كمسال على شارحام مدير مديرات قال انا في السيد محري وانس دي بلاك الدمايانا مكلا كلمات لليت فدابت قل تتحفز والهلا دعف حلق اللي بقولوا دارت مقدرتها لا تصدايتكم سلوى الدكدام أبجات بعدها دي بسنة دراسة سنة كل ألف عسرة وثلاث وسنة كل ألف عسرة وأربع كم سلو ما دي بسنة دراسة سنة كل ألف عسرة وخمس وسنة كل ألف عسرة وسس بدرجة مديرات دي با قبأ جغراتات عادات وريادة لتعوتوا جائزة تهيبام تقليم مقب مديريت سنبل قل مدة سسوارح أوليت راديت دور صلاة الحوم متو عصر وثلاث أنسات لبطوم متو عصر وسبع دراساي اتيوم 8 جولاي تحروم مسؤول أكتم حبر وطن ما أنسات ديبلا مديريت السيدة أستير طهيم دي باس مع التكلمات لتهيبة دروس فعل قل كأيروتو معاونتنا كل جهات كمسالة حزين تحبرت لتأهيل قل تعوت جهودهم لودو ما كمسالة لو حمدتهم مدير مديرة سنبل السيدة أجا إلياس بجهتام مقدرة الشباب ودراسة قلت تطور قبلها لجهد بكل جوانب اندحى برات دراسة لركبه وأمر دي منفعة مجتمعهم غلا وعولو لبا دمانة شرحتم مبال اللي أم حبر متصدى داي أوليت دورة كدمة وطن لتنظمة صداية مروم نايكرم كمس المدرسين شاكولها لو دراسة ورقة حمد مثل مسكنا عقل وقرب لنبرو دراسية متنايتي لقب قلوم اكتبت تهيبو حيسام متقبلتنا اخبار كبات عدي بلتهم هلا ازادي باخبار خارج اقنا عدي كمتوم امريكا وايران لان بتايهو حديث مبادلة جوم سع جولاي سبح مدر لاتلاليهو هالايام باساس اللي قيادة مقباينة امريكا مقضن ميسايلات والدرونات كمسلو ما دي طائرات ومؤسسات نووية لبتو سعى مع ساكر ديبلا ودي تجوم ديب قدام وممتلكات كسار كمسل جرح حبالاتهم لمصدر امن نايلة بخليج هرمز لقب حركات مراكب دمانة تقل ركب دورو وكل كمسلتو قيادة مقبايتنا امريكا شارحات بهجومات امريكا من لوحدو عصر اربع نفر كمسل قتلو وحد ثمانية كمسل تحاكرو عقباي صورة ايران اتأمرام بل اللي إيران دي بحرين كويت وقطر دي بحلا مهم لاتو مع ساكر أمريكا هجوم كمسل وديت حبرت كليت أمريكا تيوم 8 جولاي دي بإيران هجوم حقل وديت إيران ما دي بحرين وكويت لهلا 8.5 مع ساكر أمريكا هجوم بليس كمسل وديت للذكر لحرب بسلام حالق للركب مصر إيران قبلت عن حادق كمسل إتعوتا لشرح رئيس دونالد ترامب دي بإيران لقب هجومات للدك أبكم سلت حبرام بل اللي هي بقبي سلام قل أكتم سيئة العلق لو حرب إيران اتجاه بعد قل إثباتكم سلك قدر لتحبر حركة حزب الله أسك ناي سلاح بحزب الله سلاح أسك كري ديشا دي بقبلة لبنان قل نحكم سلطو وزارة دفاع إسرائيل حبرتم إلا تحبر إسرائيل ديشا منا أتيو لتنحى أرادي لبنان قلت أفقروكم سلك قدر رئيس دونالد ترامب قيمام حولها باتم مناتا ديشا ديب دولتا ديب لبنان نايت انحت قرار اقل بعدام جهات لخصكم سليكون الحبرة وزير دفاع اسرائيل شرح رئيس ترامب رفض يوم التحالفة ورح جون فنج اسرائيل ولبنان لتبات صحة اتفاق امن اسرائيل حان مراقبة من لو وديتو لهليت كفال اراد لبنان اقل تفقر للبل نقاط كمسال على ديبو لتأمر مناتا اسرائيل الاتفاق دي فعل كمسال اياو على تو وهليوتا ديب لبنان تسحبب كمسال

التقارير لفهم بل لإسرائيل ولبنان لتمتصى من دي بإيطاليا بتوسك هدق قليديا كمسلتو لتحبرم. أستراليا وهند مصنع تعاقد نوويته مع دين ركز اتفاق فرميام الاتفاق ودارا كله لدولة يوم 9 جولاي دي مدينة ملبورن أستراليا دي بودو هدقتو لتبطحام باساس لا اتفاق هند من أستراليا يورانيوم بزحي قتزابي دي بتعدين معدنه اقل لتعاونك مسلط أمور هلام بل اللي كليتن لدولة نوس نوسان لوديهو عدد كسات راسمال بجنس وبزحي اقل فيعاهو كمسلط دي بله دي حبرات هلام الاتفاق علاقة تجارة اقل تترد سيدي كمسلطو لا شرحة كليتن لدولة اللي اقل تأكد جهدا كمسلوا ديا حبرام أستراليا وهند سنة 2005 زياد 54 بليون دولار للتواقم مبادئ التجارة كمسل وديا تقارير حبرهم حيث متقبلتنا لليوم دليل على أخبار قدم تمم أزيما أرس أخبار بدقمان تقليم عن سبا مؤسسات رودت كمسل عبا ديب كرن ديب باقب أجمام إدارة تقليم تحبرهم محبر وطن مسكونا معقل وعبد قروب فرع اقليم مقاش باركا محبر قومة نزمام مكتب تعليم مديرية قالا نفحي اقل سب مسلسلنيت لا توم درسين جائزة هبام أمريكا وإيران لأنبتايهو حديث مبادلة يوم 9 جولاي صباح مدير كمسل أبتلاليهو لتشارح حركات حزب الله سلحة السكرة ديشة دي بقبل السودان قلتنا كمسلتو وزارة الدفاع إسرائيل حبرات ودي باخرة أستراليا وهند مصنع تعاقة نوويته ومع عدن لركزة اتفاق فرميام أخبار ديبل تام هلام مسيت بكيت دي من التمنى اليوم دليل على أخبار ديبل تمام هلينا وضحنا يوم.

0: مين اللي ودى يسرح عاملها؟
1: لا لو مستحلنا عنه متسبع عمسينه ولا انتي مرة تلوهده
0: لا تكون بقعة تقولي لخيكم عميلكم بسرعة انت زي تحقسه يتفي
1: طبعا انا ترى مو زي كنا اقول لهم زادنا سرعكم
0: نصراها بولك اخم يلخ وعلى فيس دور اشد الشغل حق يركع لخ لا تسرح على ميت كايدا
1: شغل دي هذا شغل كلامنا يتغبر دي حاجة سلمي النقر كين بويا
0: هو كان بسرعة انا بسرعة يفعل الامبر
1: تمام
0: كما يزيب اللبا أم نوصل كاب صراح ناتو فولي تأوائي زلو أسرحي مسارحتي ولا نبعلون مسارحي مزركم كل جزي أب حد صراح قطع حلافي خان مسارحت خان ريخا نعو مسي كان تخيطوك كل جزي عودي خان حلافي خان بزق تقولوا النابا لكم نسخون بزق تقولوا تخوكم كين حمري يقول
1: خوي أمي ناس جعل كم سلكم عن زي الزر
0: مستسفيت كابلنا عشنا

0: حدثني نفسي كمان حتى لا تكبس حالة جميلة.
1: انت انا بلكي
0: بس حكي مولا كنت زاقم ناكلت يا أخوي خون تزعبي زاقم بنا إيراني يليقني
1: سنازي
0: لا تنجزي تزوستو زلوه سكنتن تزغدو زلوه من قدن كون ودي كون اللي لحسن
1: أقول أبو ناكي تفتح كونتني
0: تسوى سينة ولا نشتيز الرأي نجرى وكيري إلا سميرت تمزيدي كلها تكن وليد كندك خان عبي عن كتاتك أو تخرق إكن كالو سنتي سمعني لك تحسبي
1: بس ودا أرد أني كنكو أبي ود كل فتو مدر أي واحدة كاني
0: وانا ديت وحبا أنا سنتي إزالة نسكن برمي
1: وامي كان تنسكن بلي رأيي موست أمة تقول لك تزعم تنبري لك يواتن مسنات لا ترأي فيكم ولا تسلزم تترأي تروحنا ورا تنبر ما لا تيكون
0: أذكر على هاتم صوت خلنا قال
1: كده خلنا بيجي خير الوقت تروح زار وزار بيت بقى منا
0: لي بحكي حتى ما ينكب حدا مع الخمس سنين خير نسخ لنا قال هل علمت تزخبر هاتو ولا دي
1: ده حنسوس زين أنا بقى ما نفضل

0: أين أين؟ تلا تقل حينك قائل نقرر يتفتنا سوا خاءت ببرتع وعيسة تخونا عن طوي قوك أولي بليام راح
1: بحلقة تفلق قوك أولي تقول لي هامونا عيبسة تحكان دمسي
0: ساكت سكريك ونا إزالة ببطل حوان قرأ عين الدراسة دير كله
1: سخاتي ببع لها عافي الكعب
0: ما تيقنا فعفعتو لي لكن نسكو عزي خد خامي أغساني سبانو حمينا لو معتن كيدنا مش لين خيتو خينا قدفو خولو متي كلاس حيز الله
1: تصبي عمزيرو راح الجزايك حيكوينة
0: قوم بالي

0: عربة.
1: هلو هني، كمان
0: تعالي اذكر كهرون دويل
1: انت ايه دابل كده هتذكر انت عليك
0: ايه بتالي بوانت نجرى كونت انت ايه ده سعدها فيلو
1: نو ما جينا يسولي اخرى.

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإرجية، وفيها ازدياد عدد مؤسسات التعليم التمهيدي في إقليم عن سبأ، فرع الجمعية الوطنية للإعاقة الذهنية بإقليم القاشبركة يسعى لتعزيز الشراكة، تكريم المعلمين المثاليين في قال نفحي، أمريكا تقصف إيران مجددا والحرس الثوري يرد على أهداف في الخليج، أعضاء الناتو يؤكدون التزامهم الثابت ببند الدفاع المشترك، ولافروف يؤكد أن روسيا ستواصل دعمها العسكري لدول الساحل. أهلا بكم مشاهدينا. ارتفع عدد مؤسسات التعليم التمهيدي في إقليم عن سبأ بنسبة 127% خلال العام الدراسي 2025-2026 وفقا لنتائج تقييم أجرته إدارة الإقليم أجري في كرن في 7 يوليو الجاري. وتمت الإشارة في التقييم إلى ارتفاع عدد المؤسسات من 134 مؤسسة في العام الدراسي 2024-2025 إلى 304 مؤسسة، كما تضاعف عدد الأطفال الملتحقين بها ليتجاوز 19,000 طفل. بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ مشاريع تزيد قيمتها عن 65 مليون نقفة خلال النصف الأول من العام، بما في ذلك إنشاء وإصلاح السدود والمرافق التعليمية والصحية والطرق، وذلك وفقا لتقرير تنمية قطاع الإنشاءات. وبعد مناقشة التقارير، اقترح المشاركون ضرورة فرض رقابة صارمة على عمليات بيع الأراضي غير القانونية وتوفير خدمات جمع النفايات بشكل كاف، والاهتمام بإدارة خريج المياه في مدينة كرن، والعمل بجدية على توحيد القرى. وأشاد المدير التنفيذي في إقليم عن سبأ العقيد كبروبنر أيو بالجهود المبذولة، وحث على تحسين التنسيق لمعالجة أوجه القصور ونقاط الضعف. من جانبه، حث وزير الحكومات المحلية السفير عبد الله موسى المجتمع على بذل المزيد من الجهود في توعية المجتمع وتنظيمه وتزويده بالمهارات اللازمة باعتباره الأداء الأقوى.

نظم فرع الجمعية الوطنية للإعاقة الذهنية وتخلف النمو بإقليم القشبركة في مدينة بارونتو لقاء تشاوريا لتعزيز دور المؤسسات الحكومية الشريكة في دعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية. وأوضح رئيس فرع الجمعية الأستاذ تخلص جيتاس فاماريام أن الجمعية تبذل جهودا بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وتخلف النمو من الاستفادة من فرص التدريب والتأهيل واكتسابات المهارات المهنية بما يعزز اندماجهم في المجتمع وتمكينهم من الحصول على الدعم اللازم، مؤكدا أهمية توسيع قاعدة الشراكة المؤسسية لتحقيق هذه الأهداف. من جانبه أشار المدير العام لدائرة الخدمات الاجتماعية السيد فرانكو كوبابا إلى أن الإعاقة الذهنية وتخلف النمو تتطلب وعيا مجتمعيا أكبر وتفهما من الأسر ومقدمي الرعاية، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والجمعيات الوطنية لرفع مستوى التوعية وتوفير بيئة داعمة في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة. وخلال الورشة دعا المشاركون إلى إجراء مسوحات ودراسات ميدانية في المناطق النائية بإقليم القشبركة لتحديد الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وتخلف النمو وحصر احتياجاتهم، مع توفير النماذج والوثائق اللازمة لتسجيلهم، إضافة إلى تنظيم برامج تدريبية للمعلمين ومقدمي الرعاية بهدف تطوير الخدمات وتعزيز الرعاية المقدمة لهم. قدم مكتب التعليم في مديرية قالا نفحي ميداليات وجوائز نقدية ل 31 معلما متميزا، من بينهم 21 معلما. وفي كلمته خلال الحفل الذي أقيم في 9 يوليو الجاري قال مدير المكتب الأستاذ دانيال سلمون أن البرنامج يأتي استكمالا للجهود المبذولة لتحسين النتائج التعليمية. وأضاف الأستاذ دانيال أن هدف البرنامج هو تشجيع المتميزين وغرس روح التنافس الإيجابي في نفوس الآخرين. من جانبه أوضح السيد يوهانس سلمون مدير المرحلة الثانوية في الإقليم الأوسط إن تشجيع المعلمين عمل نبيل له أثر بالغ على عملية التعليم والتعلم، وبلغت نسبة النجاح بين أكثر من 26 ألف طالب تأخروا في جميع المراحل الدراسية 89% في المتوسط. وأكد مدير مديرية قالا نفحي السيد محاري يوهنس بأن الإدارة ستقدم كل الدعم الممكن للحفاظ على المزايا الحالية ومعالجة نقاط الضعف. في الوقت نفسه تم توزيع الكؤوس والمعدات الرياضية على الفائزين في العامين الدراسيين 2023-2024 و2025-2026.

تخرج 127 متدربا بينهم 113 من الإناث بعد استكمالهم دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية استمرت 6 أشهر بمديرية سنبل بالإقليم الأوسط. وأكدت مسؤولة فرع الاتحاد الوطني للمرأة بالمديرية السيدة أستير تهاية في كلمة ألقتها خلال المناسبة أن ترجمة المعارف والمهارات المكتسبة إلى نتائج عملية تتطلب تكاتف مختلف الجهات، معربة عن تقديرها لجميع الجهات التي أسهمت في نجاح البرنامج التدريبي. من جانبها أشادت مديرة مديرية سنبل السيدة تقالياس بالجهود المبذولة

والمساهمة في تعزيز ثقافة الإسعافات الأولية. في السياق ذاته، تم خلال الحفل تكريم عدد من الطلبة المشاركين في برنامج الدعم الدراسي الصيفي الذي ينظمه الاتحاد الوطني للشباب والطلبة ضمن الدورة الوطنية للخدمة الوطنية، وذلك بمنحهم شهادات تقدير نظيرا لعملهم كمعلمين متطوعين. كما جرى توزيع كتب تشجيعية على الطلبة من ذوي الإعاقات الذهنية وتخلف النمو دعما لمسيرتهم التعليمية. مشاهدينا، عشرتنا تتواصل من الفضائيات الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران ليلا بهدف إضعاف سيطرتها على مضيق هرمز، بينما رد الحرس الثوري الإيراني معلنا استهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين. وتشدد طهران على أن لديها الحق في فرض رسوم على السفن في مضيق هرمز، وهو ما ترفضه واشنطن، كما تهدد السفن التي تسلك مسارا غير المسار الوحيد الذي حددته بمحاذاة سواحلها. وقد استهدفت 3 سفن تجارية على الأقل بحسب الجيش الأمريكي وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وقال الجيش الأمريكي أنه استهدف نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا، من بينها منظومات دفاع جوية ومنشآت مراقبة ساحلية ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة على الساحل الجنوبي الإيراني. كذلك أدت الضربات الأمريكية إلى تعليق خط السكك الحديدية بين العاصمة طهران ومدينة مشهد في شمال شرق البلاد، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي. وردا على هذه الضربات، أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على قاعدتي عرف جان وعلي السالم الأمريكيتين في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين. كما هدد بتوسيع نطاق الرد ليشمل قواعد أخرى في المنطقة إن نفذت واشنطن ضربات جديدة، وفق بيان بثه التلفزيون الرسمي. أكدت دول حلف شمال الأطلسي الناتو وبينها الولايات المتحدة التزامها الثابت ببند الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة الخامسة من معاهدة الحلف وفق إعلان قمة أنقرة. وينص الإعلان الصادر في اليوم الثاني والأخير من قمة الحلف على أن الاعتداء على أي حليف هو اعتداء على جميع الحلفاء. إلى ذلك، أفاد مصدر في قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ أعضاء الحلف برغبة الولايات المتحدة في البقاء ضمن الحلف، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. ووجه الرئيس الأمريكي انتقادات لاذعة لحلف شمال الأطلسي قبيل انعقاد القمة، وأكد مجددا رغبته في الاستحواذ على جرينلاند، معتبرا الموقف الأوروبي الرافض لذلك مشكلة كبيرة. ووجه انتقادات إلى أسبانيا على وجه الخصوص، معلنا عزم الولايات المتحدة وقف كل معاملاتها التجارية معها، فيما جدد اتهام مدريد بالتقصير في المساهمة في الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي. عقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف رفقة وزراء خارجية مالي وبوركينا فاسو والنيجر المنضوية في تحالف دول الساحل الدورة الثانية للمشاورات الرفيعة المستوى في العاصمة النيجيرية نيامي، وفقا لبيان مشترك. وأكدت روسيا استعدادها للمساهمة أو لمواصلة دعمها لتعزيز القدرات العملياتية للقوات المسلحة للدول الأعضاء في تحالف دول الساحل. وفي زيارة للعاصمة النيجيرية نيامي، شارك وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في الدورة الثانية للمشاورات بين روسيا ووزراء خارجية مالي وبوركينا فاسو والنيجر المنضوية في تحالف دول الساحل. وخلال اللقاء، جدد الجانبان تأكيد رغبتهما المشتركة في مواصلة تعزيز تعاونهما في المجالات السياسية والدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. وتأتي هذه المشاورات بعد أكثر من عام على الدورة الأولى التي نظمت في أبريل 2025 في موسكو. وقعت أستراليا والهند اتفاقا تاريخيا يسمح بتصدير اليورانيوم الأسترالي إلى الهند للاستخدامات السلمية في توليد الكهرباء، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى ميلبورن. ويأتي الاتفاق في إطار خطط الهند لزيادة قدراتها في الطاقة النووية إلى 100 جيجاوات بحلول عام 2047، وسط الحاجة لتأمين إمدادات إضافية من الوقود النووي. وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن الاتفاق
تفتح سوقا

جديدة لقطاع الموارد الأسترالي ويسهم في تعزيز إنتاج الطاقة منخفضة الانبعاثات في الهند. وتعد أستراليا صاحبة أكبر احتياطات لليورانيوم في العالم ورابع أكبر منتج له، فيما تستورد الهند حاليا اليورانيوم من روسيا وأوزبكستان، على أن تبدأ أيضا في تلقي شحنات من كندا العام المقبل. مشاهدينا انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما فيها من أنباء. ازدياد عدد مؤسسات التعليم التمهيدي في إقليم عنسبة. الجمعية الوطنية للعقنية بإقليم القاشبركة تسعى لتعزيز الشراكة. تكريم للمعلمين المثاليين في كالا نفحي. أمريكا تعصف إيران مجددا، والحرس الثوري يرد على أهداف في الخليج. أعضاء الناتو يؤكدون التزامهم الثابت ببند الدفاع المشترك. ولافروف يؤكد أن روسيا ستواصل دعمها العسكري لدول الساحل. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم إلى ما كنتم. إلى اللقاء.

0: رزق دايم
1: أزمور وجنيتو رب رأينيتو
2: شامعت لبرحمته سلايق الأموته
3: هجب وطعميته تقوم حقاقيته.

0: عليه بصدقيه.
1: بارهات ولج بدون يتنقشي انا سني عشور راكب وسموي هاي بام كلينا يتغلى لك بدودي ما قايس كتافف وهجياكي عقل ودي
2: تحن تحل دوي مشكلة طلب
1: سنة بي ولج بارهات بعال جهو مرانا هداي فايح قل نودق الكيتو وبيتك هي نقش قل اشكاياتو ونكي ما رب الرحمة أكان أمكي نوش هاليكو كأبشركي
2: حالتو بيت كوفان دي شكي لعاد بيت غلافة مامي
1: يبو برقو بأولاد أزي لعاد بيت يكون أبيات بوم قلت أمري أنا لكن لو حرير بحط أبوه كطويب هلببوه ثم قلعيد وبعد قل إشكاك الكيت
2: حالتو كلو لي أقل ما تتعب دي بالك لا تيم حط أبو سنقات أقل عنتاتك سنيكو
1: أنا حالتا بحبان أدهدي التاجرت بهالحزي تميت ولا تراكي دي بقلت ما يتقلت أمري لا بيتك بقلو وكتوي اندق قرمت قدام قلت هاقب بحزي ليكو
2: حالتي يا مادي إلا بيات تكون ميت مرض عدت مامي صور وحاجات بدي نسكن ليبا
1: كنا يتيبا لبارهات ولا شي لقلو التحيطات نشقون بس
2: حالتو إيه إلا بروش هنيت مادي بقلو وبدي وفأنا ديزاين وخياطة يدرس بها
1: بارهات أفو كتس بدي اللي خياطتي بيقولوا لك باسكو نوصل لدرس اكيد يا انت بلاد
3: مرعاوي.

0: ويشيكا ومرعى
1: حتى ها عايرنا لقبي
0: اسال ليكو قدامك ايه السلف دلالتها شو ولي وحري نايكي النوم عد هدا يتفاقدون كان اوكو قدامك كان اوكو
2: الا ده انت حلطه ايه حتى كمان على قبي يكوني از انت تشاغليني انت بس تعافينا ونبري تحشمي وكبر بس
0: نجات ولدتي النوم عد كميل ولا تحتا قلت منيت قلالات هدلو كتمنيت قلوت حطب قلشكيت وسديانه تبللي انا قلس دياتو وانتي ما هي بون وانا برات ودنا وباك منين الدرسي
2: سمعنا حتى حتى قلوت اولاكمتو ولا عم جت منين قمت تعملي
0: عولو لاتا من 20000 ولا علتو ومن نعاونو كان يعني لشقيته ما ركبدته بس ولا كبود مالك بانديكو قل كيما قلش قل كيش
2: لا لا لا لا حتى انا بدل قلو تعبريكي ما دحرك لي تتكفيني
0: هو ليلو يكي مرحب كل الدحرة شغل بيت لكن انكات الشقي ما قفلت يتبو
3: ما قفلت عليكم
4: عليكم السلام
3: تشومي يما قول لك يا كرسا ما صنح قول لك يدي شويه لها بتش زفف عليكم ازل عمتشت منيت اتقل وقت كم دفعك هو بدا ما تلي تات شيك السوق عند السنة بكونتران سيسي لما تسقله
0: انت حصار اول افوك هالتبت ها حرق لي واجبنا وسالفناته يوم احنا نشقق له وهتا فجرت الشاقه
3: تشقق اه الهي اما وقت كن لبدي وانت هتكن لاكي ومن العال كله ترقص وعمل بريمه حميته وعلى ميت مكسبكن مكسبكن جمعنا هو من قبيمة انت تعشش و سقات عنون واعمل كل حميت ببرف وايديك ارفعك به ها ما هلا مبلل يا جماعه
2: سبحان هاجم انت تستعير

0: ما ليك الفهمك هلا؟
1: لا لا انت تتعاير ادرى صوت البهلله نجمت بالليك انت
2: هاشم مرعاتك انبلق الوضح تمتت من قبلي بالله بيت انا بسرق له لسات
0: دماتك
2: ساكتي تهاجي
1: ولي ما انا بيجي تزريبتها بازوتها هنا فيوريتات لبديبا لطفنا تصورنا تاريخ واثار وتكم سلهما يعني شغل دبل الشكيت انا بيجي لسلك تمام لا قرمت ولا سرقت نايله بالاسلام مرعات هني ما انت بالسكيم من قبلي اندق لبكو التلفتك بلس الشاكل بالي امرت لك زي ما انت تدقق دي الى ترانك بنك بس انت تدقق انا قسكي ولا باشا
2: كان
3: مستل
0: اها
3: مستل
0: مرحبا
3: انت حد دول مزينه
0: سني

0: مزاكو
1: ام ستل مزاكي ام ستل فيورس ستيليكي تريليك ناشفا ما يلحدل ها
0: نحنق الاستيوت
1: استيوت ثاني يوم حبا يستيفي قال جالب مين اللي زين تخلى بالي
0: ايوه ما عندكم
1: ايوه لازم يعني ستل لو رات العباي حجيلي تعرفون نقدم
0: ايوه
1: يا ولد الدالي عليك مني
0: ابا قدرتنا ندال حلينا كقدم ما الدالاي بيت بيتي يكون
1: ايوه
0: عزف شاف قد قلوة حرير تعرفتنا هليت سمعوني لكم وفتحنا يا ام كم قلت يبوا لهمتم انصار مدد علينا كين قني دايتي يكون
1: فتح ام امورتي يكون ماشي الف بقول له اذا انت تسمعيني اول كم الف لقب قلو قلت شكيتو
0: انا قلوة بركايت مثل كتويا وهلا ببا مكحوله وغمبره ما انشط او مش عليبه
1: ما شاء الله
0: عباي حتى مثل ولدت اقل ايدي حازل لك
1: بو بو بو ما قلتي هداي كامل بيجي كتيجي حازل لك حريمه حنت ومهاي مهاي قلتي بلدي هداي كم كله
0: من حمد 50,000 بتحلق له والحد ابيه لوسكم من كين تمطون
1: اه يا الحمد رسول الله سميني اللي كله خسار والعل وتحت ما اتحذى اسميني اللي قالوا ما اتحذى وبتيجي حازل لك
0: ات بيته مثل مرعاويها وده لما طلع فيه حالته تمنيت بيته اقرب ما تقلا اتبهل
1: ام ستر انت بقى قاعد تتحمد حد لك حمد حد لك من قبي انا قلت لك عن حمدك
0: ابقى فوت حمدوني وانت ما تحمدوني
1: ام ستر ولا تراكي تعجبين انادي مواديتك قاسي حدبت حزه وسلادي اللي وداي باقل يكون وداي بادي عدد قدرتك ودي الدنيا إيدي تركب بهذه يقولك حمد لله
0: لا تو تترجقوا دي بيقول لكم ولا شيء أنبلك الوقت يتهدى إلا ما يتودى إين توافقني
1: إين توافق بحيلته هذه بحيلتك سبحان الله قال هي ما تركب بس يتهدى ربنا

0: اللي يتجيب كله كله اذا المال دي مواده يا جماعه الخير الادام اكل ما قدرت في الامر لي ريشاي
1: ميز انت مثل ادم قصوي انت بينك تتراقم دحنكاتو يا ري يا مت سلمى لك فتوت كليت بس
0: سلمى برلي تاكم سلمى تبرلي لك من سلمى تاكل عطتنا ليت
1: من سلمى تاكي الله اكبر كارد هربا منه ما تعدي تبل من سلمى تاكل ما تعدي لا تبس ربل افغرانا بس
0: هوي ورب عيني لفنا على قلب وابو مسلكم سلو مسلو انت شاركت حرس على انا لعبها ازبيو
1: هو كان يراي من الازباء سلو من حتك ازبك كنت تتراقم انت يا اخي ربع اول هبو تتبل افو كتبت
0: مع ولا يبو طالب عراي بلاش ازبي بلا كل يقف عراي زبا وهتوم تلو قروب هداينا ولا توم لا لو
1: اها هداي وقع عزومتك قلت ها
0: عزومت بالله يا شيخ يا اخي السيد قلونا حريري ودي كم نقبي ولا شيء تتهدين يا رد قلت لك كان قروش كرقدت يا رد فخلاص مسكين هرب علي على طافيات ولا ازبي هذا من الحرس قدام زرها لا وتزر العقب على قالت كل حكي لحد بلاد
1: قلت ما لي حق قلو اللي تاتي ملك انا قال مي قال هدال الدالي
0: شي قصوب عاداتنا وسوالفنا تمر ما هداي بيت اب مسانيد قواري اب حبر حالوف قلت قلت لكن منت تقولوا ايش لعبك حبر حالوف
1: سمعني سمعني ما لي حوكه الا بعراي بس ربي صدقت الوديو والحيصل هبه لكن بفي قعدوا ولا بعراي انا فكرت ما اسعجلني من كان من ادري هيك تكوب ان زابينا وقلو قلو للعرور بعولنا بعراي ان زابينا وانصر بعولنا من كينتنا زبي ايوه حق اول بعراي حز جبا بس اول بدي اذا انت من كان وانا من انصر
0: اذا من عليك انت انواعنا يتك

0: ማሻአላ ማሻአላ በግርመት ማሻአላ አለ ነቢ
1: እላህ ልባቼ ምግባይታ من الا تعبح اكو تحقلت يعني دي موبايلات كل دي بقنحه لعبت ولا قرمت ليه لا قد اوالي لا قرمتنا يا حضرتك حره حلباكه لحبركم فكم سلساوي وقلت امر بك ادي مثلا الا دافور تتبع سامع عليكم والا حسال تتبع ريال تتبع اللي ها والا كرسي وقدم اللي تولا اللي ها والا حريرته لا حريرته
0: امراه تعال لي تمام بس ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سلى على النبي مره قرمته مناته انا كل اكل الا مثل كتويا قل ود حز ليكم
1: كل اكل الا لا تحلبي اي طاحت تحاديها حاره هي قل لا انا سامح قالت ما دف حوز قلت حردق الناتتي
0: يا ابو سلامتي ديبو انا اكلت قلبش لك انت بس
2: حتى يسعده انت قل ولدك كل اكل الا قلت ودي حقت حسب ليكي اقلي ما حتيت تدوق قبل
0: انا ابشرك ابشرك سلمى ولدك اذا اللي تات ما تراجع عند اذن كن منه انا قروش انت بس حد بيكون قلت امر حبل انت حزيكوت قروش حق ناقصت مني قلت صديانيتو
1: انت تمنيت حكي بس لا تحزي حرير حطب ودع قنو وتكوبت الا بس امتي ولا ما اقول لا نسحد علينا نتقبس بيزا اقلا الدال وسوق حرم ريح
2: يا حالته انا لا تشقيتها قلس دي كنت قليبة لكن لا شقيتها يا امر وبعد ما امال قلس دي كنت قليبة لكن نزلوا في قاوياتها يتن انا لكن مو ودق لكن عفيكن ابلعكن واسدتكن وحلايمه من تحزيها حلكن
1: حلايك يدير هذا حلاي ما تأمر حلبي
2: مقاك يا أمر شكر شكرينا والشكرينا اندت ولا بينا فارست ولا فارس تيار الدواسن أباي داقنتو حوتي باشرتو يا لا لا لا لا
0: عليك نحركي للدب أصلها
2: ولدك
0: هذا حلاي انده أزمنا منه أنا السيد حلاي تقلمت قلت أمره هذا ما شغلنا نيدي
1: تمليت حالي عيد من يوم العلمة ليه؟

0: قطعتي شويه من تحيتها هكي تاع ايش تسعى لا زعما الشغل ماني
1: لا لا لا لا انا اقدم هذا لا كل وجه انا قلت لي ايش انت تندشق اي انت
2: بسم الله عمل لك ميل هيا كما هيا وين اليت الليل
3: مرحبا مرحبا
2: ها مرحبا وانا مسطلت هذا اللي هيك قبوك انا برات كمان
3: يلا يا قدم مدنينا
2: ها
3: داري اعتدال يا مدنينا
2: ها

0: عور نسب والي وحنكيش تحلى تنكب لو مفات لك يوم لا بعد شامو يدك
1: جل جلالك مولاي جل جلالك كما هل قوت ركب لي كما لي حتى دول شام كفت وقر ديبك حقو شيبت ومبرح حد بيلو يلفرا أهل بلا نسجنجر انت يعني قد ما زي انجاب لحنك العقل وشكم فوطاي وقر تكش قياس يكون وعراي انا حقو كل اللي يعني اتناطا اتوق الهداي اللي بنكورتا بنكور كميل بنكورتا الله
0: هداي لك عم جادن دم بيلن يكون عشان هدايا لنا اذا قلنا هدايا يكون الهدايا ما قدام يا سنين
1: سبحان الله قادر انت كبرك لا سنين ما لك ميت لو بي سنهك
0: هدايا انا اللي عامل لي بارت ولا ناس قلنا هدايا الدار اللي ولا حتى قبل بستل
1: هو
0: امه رب يرحمك لك او يكاته وابوها ما هي مسكين
1: حقيقه حقيقه سنة امره ما شاء الله وتبارك الله يعني اللي وداي سنتو مامك مين وداي سنتو اللي مامي
0: ايوه ايوه سنة لك حدار وداي سنتو مناتا ام زتلت على قديمنا الا ولا تحكي قالوا قري دقلا 40,000 ناك فهبني يلبني لك فد
1: قبي كما شاء الله وتبارك الله ولا انت ربي كحمد كميل قلوتي يكون يعني الا ولا الا من اقرا سك شقرا ذهب ما وشانشانكا مسن انت ملي
0: حدا انا اركوت كي ليغا مال من ولد ركب قل ما دي اللي تاد بزي قالوا كم عريت على نوصل ديو هذا احنا من ديت مثلك اول بورات هداي قلنا راس وهل الهداي كم سلطمه أقول مستقبل لك بحاجات تقول لك نيدك لا تشعر
1: أيوة جميل جميل جميل ما لي أنا ما بس دالك على كوني اللي تحت بس هلا ما لي هلا
0: أيوة
1: السيد أورات ما لي هنا قلو قلت الزابن ده تبه ما لي من دكاكين ومن أدام
0: الله
1: يب ولا مصلاة دي وتاتل رفع بلاك كلا ورفعت كعيرة وقل لي ناس يعني ما لي أنا كنا دينة الليك ودفع وتيلتو وناس هي كم سينات وستينات كم بعثات بس مورا ونطعبتا لاميتا قلت تارتر بلاك وحنا بيكا نقبي ولوم قلنا تعارت امبل بس سامنا قد التلين سامنا قد ادينا كم مالا تبلا ليك اللي بس مشاكلتو
0: كيم بلو كيم بلو كيم بلو كيم بلو قلو يلو هاد ان شاء الله لازم عنا هذا اللي قلو أم بلع في من أفعل
1: ما لي ما لي أول إنت منفعت له بس يعني منفعت بو أول قلنا بيت جلالات وحرمه هي فنتك مي لا عرروتو ولا كانونوتو ولا حلاويوتو حلاويوتو حبرو ابهر ببو وقنوه لقرمت لنا بس تتفكر ما لي جلالتك ما لبي لك مناتا اللي يعني ضروري توبها التي يكون انت يعني حيلت بك من قبي ومال بك من قبي توديو وحيلت على بك من قبه لك أشبك دي ولا بون أنت حيلتك تودي
0: بس بس بس
1: أيوة.
0: أنا ما أقلب للي أقلب لليكو من تاجيكو أقول عموم حافيكو ومن أزمكو مالي أبديكو وساقط لك من يدل
1: مشكلة طب مشكلة أنا دحنتم اللي بس أنت يعني بزحية الشاك على بولي لبونا تنستن أنت هذا نتجمامي

0: يلا يا جماعة حطب يا حروا وكروا مراتكم وقل قرمة بيت أولكم حطب حطب حطب يا جماعة يلا حطب يا أخوانا حطب يا جماعة الكريم حطب يا أخوانا يا السلام أيوة حطب حطب
1: يا السوق يا أخي أنت رأيك هذا عيات أوين التأماري تمرني أمر لك أول اللي تري لك اللي سرقوا تلقى ريكات سرقيو وكما سمادي توانا زفو وسوت كتوكل لك التاجا من دي كوني يلا حطب ميدا ميدا ميدا ابن سامعك شيء كسو من سامعك
0: ما سرقوا لا التام دي أبي اللي كا يا أخي اللي سرقوا يكون عليك بهيل بكا من قبل قبيله تقول الزبابة بس بهيل أسلام
1: سن به أول تمام لا كرنك تحسها حسر إيك يلا حظام أما يلت حسب لحبركم سلطبطب وشكلكم تلعرقب مثل شيك السوق اللي تركب زابا ومبال مكسب تب الله لكن أولا حمس ألف تكويس
0: أدم تحل مكر اللي أنا قلت أمر مبال مكاسب حبتكم يا زبت أمر نمامي حرهين عليك على يعني حطب وطبطب وعركب أبا من قبي لأنس كما شو كتب كايدا كن أسكي اللي بلانا قلت أفرر من نتعزل حرهي مكركا يكون مكرم كما ينافعيني يا خليتو كفار
1: قبي شعرت أدبرتايزي
0: شعر ولا أدبرتايزي الله خم كنا ذات
2: الحطب الحطب
0: أهلا وسهلا أهلا وسهلا حطب مليان هرو كريم ودعت إيدي وحطب أها أها يا يا يا انت انت يا رب افرح مننا انك يا حبيبي ما هو رجاين ده سبدو من طباب من طبابهم امير له بس هلو كره بس رجاين انت مجاني ما نسقد مني ولا كان
2: يا ريسن ودا بكم انكم الناتا ولا تتهدى لي انا مالي
0: امرك على
1: الكوم مكاسبكم ولا كسب
0: اغني رجاين اغني انت هذا كبيت الزاويه دير امرك على الكوم رجاين
1: مكاسب تاع كان كسر ليه يا ريت لا قول ولا تكوب تغابوكو باي باي باي شيك السوق مكاسب هلا دي بقلس لك لكن اللي ناك حمق تقلس لك أمر لك أول تقبيلة بهيل دي قلتك كفتو المسلك يا الله طاب الله أمركم سلطبطان أمر لك أم لا إلا مكسب يلا الزابو طب الله ما أنت كنت حشك هاشك يا شيك السوق أنت لكن يقدر كون أمشيك يا ناك فشلت لي
0: بالله
2: ما ليش يا كسوق؟ أول أنت تجارت أليت أمر دي بتكرر.
0: سنة وانك.
2: إنسان أمر ورد كرؤات تكوب وقلو وحشام. بقول تحسر لبوني.
0: والله ما مانك.
2: تكوب كا قلو كا وحشام كا نساء وبلك على أكل كرر وبكت كرر.
0: يا ري أمر إن كان أبي إن تبغى إنسا. يا أمر كا كان أبي كشيء كسوق تيم هناتنا تيرا كسر نوس يوم محمد. يلا هطب يا جماعة. إن بس أنا مجاني والكفر ما شاء الله.

0: يا رب لا ولد إلا رب الإجماع عن أسره. تلفونا بقى قفلت لا ولد إلا ما جابت مجا رديبة. لا إله إلا الله محمد الرسول. تلفون بعد قل أجرب. تلفون بعد قل أجرب. اسكر أم بعد قل أغير زي.
1: ما حالته؟
0: مرحبا.
1: إلا ولد بالله قيس اللي يكون بلدك يكون حالته.
0: حتى بهلت شي يكون. لو يحزي لقي ليلتنا في حاجات ودوية يتبلن علت.
1: لا إله إلا الله محمد رسول. لا بشرلك لأنا بس ساكي بكايت كايت تيتهل حالته.
0: أبايا أبايا. يتي بلي سلمى ولد شي. دفع أجيتها ولا تحجيتها. رب الإجماع عبلي. أنا من كل فرح لليكو سلمى ولد شي. بسبب حالته دبلي تاتكريتي تتبهل فرح لليكو.
1: حالته متقبل ليكي. أزيد بار واحد أحسبي. ولا تلفوني هي سكبه مشكه هلا
0: لو بيت الليت ميتا كم ده امرتي اللي كون انا سلمى ولا شيء سلمى ولا شيء الا ولات اديتها لليت امرت ليكو الا كلام ولا حدار نجات هتت كباكبه وتتفات النعله
1: الا نجات نجات يكون سلمى وادي تات الجزء ليكي بس الا نجات اللقي ابي اسالك كل
0: اللقي يا بالله
1: سل انت اقل مني ولا ترك تتعرضي الا ولات بسبب كباديه اللي اديك اكان اسال
2: حالته انا ولات رئيتي اناني بايت ليت من قبهني سبع الحزوه
1: هتوم انتو فتنك يا كبدير لبلهلو ها حنا مسل سبسنيتنا ومسانيدنا يتقسينا اديق اكان حبر بلك كله
2: حالته حلوتك بتقري قميصك يتتمرريني ابحسيت من المارن له
1: اها اقلي حدودك بتعرفليني صقبكي ولا سب ندي ابديكي دبي مسؤوليتنا يتكراينا ادب حقي وريك من الا بيت قلت فقريتو
2: حالته
1: ايوه

0: قدام تركن بيك قريب من بيت داغنيني مشكلته لو لا جابت من قبي انا عفش انا سوى فقر من البيت
1: فقري يا فقري
2: اكو بدك تسكت فقري عليكم
1: عليكم السلام
2: ميت انت فكنا يعني تهرهر كنت حال كنت قسين درجه ميت دخل
1: ابو حسين الا ولدي بقى كيدس دي بتفرر ومن تهاجيك وعيني تشارر النقبه زهي قلت امرهم ولا تعتك ميله تبدي تالي
2: جاب جلالك بوله انا هي انا موضوع مهم بك مثلني ولا تنقلتك تبدل حسين ها صبر دايسك صبر حره نجات ولا شيء ما بديت يكون قلت امري ها بالعكس نجات يعني تعبقل وقاوت عرفتي قلت امري انت هي حرنوس وخبري هلاك يوم تم حسين خبري هلاك نجات ولدنا اوالد انسات نفسنا قل قدره ابط وديل على جهد وتوديل هالليت محبر اوالد انسات اتريب لك اللي يكون فانقح فجر جائزه عباي الدوليات قله له تماكين ما
0: أيوة.
2: وانا وانت هي انا وانت بالخصوص عزومه فلتيت ما عطتنا اللي سمينا لك هذا لو ولد بشيش مفتش هنا موضوع منه عبا ما عطنا الله سمع لك بابي انت اذا قلت الا فانقح قل له عزومه لقبي قلكي
0: ايوه
2: مكياجات للبحري وقدم لباس كوي وجهز بحسين جاهزي حرهي بالمناسبة أنا جات ولا شيء اللي بالله اليوم لابسه لك بلك ليكو سيكو واديك هلا سيكو
1: ما شاء الله ما شاء الله كأذا اللي جائزتها بحسين هتا دهبتا مو قروش وخلال العباية قلي لوالدينا مقل هموناتو
2: وهاك جلا وهاك جلا حسين بتقبل ليكي أول جائزة قدم دولي تدلل سامين ليكي هذا انتي عن استرحش ويرخي بيت حسبي وبارت هي يعني رب جلبه وحنا ما دعاه وديه وموضوعنا كم ودينا نتحازم حسين انا لا جائزه لا تبيني يعني لا نايت على دالي اللي كنت يكون انت قدم يعني اللي نايله فعلو وشي روبوت واللي تهدي بو ممكن قليتها اكلنا نجات يتقبل انت يكون تحقلي مهلني طبعا طب انت تدالي امور يكون يعني ولا تحشمان الدبيله وتمس رحمت لها كوكي
1: نجات ولا تشعلي انا بس لو فوي حفون تحلي بيه اديك سامحيني سامحيني انا لا تعداتو دي بكحلي بيه حبايبي كل ديس انت ولا
2: تحلي
1: بيك مبليك مبي انا
2: بس اكيد هاي بكتب لقا كنت يقول بكابية
1: ابل ولا شنجات انا مكريكم خلوا لك انا مدليك حادث اوريج رديبه يلبا انا هي عشبت انت لا تعلمك وربي لي لا بس
0: حتى انا باك نيت ملكين بل متقبل لك حالته سنيت فاولي
1: يا رب نوسك لك نوسك جمع مولا اسمي يا رب نوسك لك حال من دوك سو يا نوسك لك مرحبا ابو مسنو اعلام
3: مرحبا
1: ابو
3: مسنو اعلام مين ده كنتو فكنا دمغن
1: ابسط طب لي لكم ما قلت احنا انا ولد باديت اللي من كبره مدلو
3: ولد كفت بدي احنا قال هدايا عندنا دال انت الولد ابديا اذا لا ولد مدير عند حفركن وتبحر عند حمسكن وعستر عند ساتركن من اكان شيطان تمصا الا ولد بسببكم باديت اللي امصاب لك نجاك امصاها خلاص
1: يا الله يا لطيفي بقى انا قاري انا مو اذا من الا ولد على المقلي اذا ولد الا تاكم هليت ما عمر انا رب اللي معه والله بست رب اللي معه رب اللي معه
0: شغله دي بعيادته ودي بوليس دقيسنا قلنا حزياته قلنا سرتو ووضحوا لي احنا دي بقى كان بوليس شكا انت اتصل كديبو ولد باديت مين هليت بقول له وورقتنا كتبنا تاكنا بوليس نعاتك
1: انا جربت يجي سلمى ولا
0: تجي تجي سلمى ولا تجي انا اتصل دي مو حتى بس
1: اتصل دي اتصل دي بسلمى ولا تجي
3: كريم موبايلك كريم كريم لك الليكم
0: سنو بيك مين مش الحنبلة
3: هذا انت شاغلة؟
1: هذا مش شاغل
3: بأمان شغلات الليكم
1: ما تبلون لكم
3: لا لا لا قادر
1: حنا كنا شغلات مدلينا صحاق ما تسكم الله بستان
3: أبشركن أبشركن أبشركن ولدت باجيت الليل الليل بس الليل
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله
0: سنة سلامة
1: أهلي أفك إني أسألكونا من بدري
3: أبي لا جماعة أنا مش لاشاقوه شغل بحروقها
0: ما
3: هي
0: ما شاء الله
3: وهتا هي لي التلفون خربان هلا
0: أيوة
3: لكن كذا بقاساتهم وبتلفون نقول نفر ندودين جماعة كيسك شغل تحركوا وأنا ما مسلوب بقصت اللي يكو يدي شاغلوا
1: وتي الحمد لله رب العالمين كذا الحطب زابيكم ما مم
3: يزابيكون لقروش نتلاه بكينيتا الثلاثان دوا سكوا أرماديو وكردينسا وقسالة وما شاهد زوبي يقول لي ابو وقالوا ايه القروت يا حرس ودي
1: هيا ابي يكمل ولا تنبل القروت كفت تهدي حليب ستيه
3: امان كيدو من ناتا دي بحياتها حتى مهم يكون

0: قرمته وقرمتي حرق عريبه حنيت 40,000 ديب قلوه بدي اتمنفع على واجه مالين وكم سليهوما هي مثل لاب إسان تفهمنا ورده من قبهته خياطت ودزاين لدرسوا بقروش يقول كاري بدي وإلا هي مثل حدار ان تفهمنا وديناه هذا نتحلي فاتنا انت
1: كاز أنا ميدة
0: هذا انت متودي بقل واجه مقلها لنا باركي ودعري على انت حنيت قل إلي بلون تودي المنفعات حسبي لا ولو هي عدادنا سبتقا اما هي تاكيكم عريك تودي وانا ما اصدقك ان شاء الله
1: امامكم تو من حنيت قرمت منفعت حيس
0: اذي سالمة ومستل فرحة واصلة واقع بسم الله والحمد لله صلاة وسلام على رسول الله دلالة مجيد درار الأكل لا دلالة مجيد درار الأكل بسم الله والحمد لله صلاة وسلام على رسول الله دلالة مجيد درار الأكل لا دلالة مجيد درار الأكل لا سبحان الله قال أتدينا يوم أتدينا

0: جايم جايم
1: ايه ده؟
0: اعزاني بس يا فهم زبل حوق علات كنكس كني
1: زنو واحد مرز حصرت اذني راخو الكان
0: قول من قد يجي يبلين افقد من قد مرور نزور زول قالت اغلب كالو نديخه
1: ورا ود ورا طنط سرحه يكونن
0: اي تش كعلل دين كز يكون ورا يزور زولو ورا انسي از بحر غدي حبت بت بت يبلن زولو
1: ايه جاجيغا
0: جاجي هو نمر عدنا خندم سيات السمانه واسبسي مصون قدم هو كل بعدم دي مودوكو كل بعدم
1: ود سب نخبر مريتو نخبر مرعاتو دو تزايلو ترقوم من بار تزابيع ولا مالتي
0: ملاس او يزي ولا مقطفو
1: اتا حبت عشينات كاتا فنجر لبونا حغاريد ويمش اتم صباح نسلا زمري زراغارو غزلو اباصح اب لب نفس وكف سب نزل عالم كزكرو نبريو
0: اي اي اي زغر اي زغاغر صقاب سرني قوم سيف ايات سمح زوقع ما باصح يترف كاب كبح لبي كم ملاس يكو زكر وقعي خاني
1: منو لار زمري بسلسه نغرات ايوازن بخبرته بامنته بسمعته راق
0: اي رغن
1: راقته.

السلام تنا تقبلوا فنو نام كتال تركو زغوركم تعزب تنامي وعلكم فرك معلتن فرق ناقلون لو ما عصرت حمل استدالو هاجراون هاجراون زينات تحيزلكم قريب زلخو في المنظومي نام كتالكم بخبر نعدمكو بقندر استزينا فلم عمتو فيستيفال ايرترا كاب عصر شو منطقة 27 حملة ابكتر اكسبو كايريو بيت صفات مرتن وزوبا قالا نفحين أبن نتاوين ممهارا نشليمو أمنو زوبا سنعفة وتسي تمرتن تمهارو نمحيا لسلو ساوزم دنان مدل دالك سرح مزاها غار غريبهم جابان نتسلات أفر أبا حدقا زئت سقوم تقموسات كتحيب تشاينا سويها ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ መሸጣ ነፈርቲ ኣብ ልዕሊ ቱርክ ወሲናቶ ንትፀንሐት እገዳ ኸተልዕሎ ምዃነ ሓቢራ ጀርመን ወታደራዊ ዓቕማ ንምምዕባል ካብ ኣሜሪካ ዝተራቐቐ ሚሳይል ክትሽምት ምዃና ገሊጻ ዝርዝር ዜና ዓመታዊ ፌስቲቫል ኤርትራ 226 ካብ 18 ሳብ 26 ሓምለ ኣብ ኣስመራ ቀፅሪ ኤክስፖ ክካየድ ምዃኑ ንምድላዋት ከም ተፃፈፈን ሃገራዊ ኣዋሃድ ሽማግለ በዓላት ገሊጹ ኣብዚ ን9 መዓልታት ዝካየድ ዓመታዊ ሃገራዊ ንግደት ያታውን ዘመናውን ምርኢት ሙዚቃ ድኮነ ኣባይቲ ብሄራት ሕርሻውን ባሕራውን ፀጋታት ኤርትራ ሰሚናራት ባዛር ስእላውን ንዋታውን ምርኢት ስነ ጥበባዊ መደባት ምርኢት ምህዞን ሰንዓን መደብ ህፃናትን ካልእን ዘጠቓልል መሰናድኦታት ክቐርብ እዩ ተዳልዩ ዘሎ መደባት መዓልታዊ ካብ 9 ቅድሚ ቀትሪ ክሳብ 9 ምሸት ንህዝቢ ክፉት ክኸውን እዩ ባህላውን ስነ ጥበባውን መደባት ዝቐርበሉ 8 መድረኸት ተዳልዩ ከም ዘሎን ንነጋድያን ዘእንግዳ ሓያሎ ሃብቲ ኣገልግሎት ትካላት ከም ዘለዋን እቲ ሓበሬታ ወሲኺ ፍሊጡ ብዘይካዚ ፌስቲቫል ከመይ ወዓለ ብዝብል ኣርእስቲ ምሸት ምሸት ኣብ ፍሉይ መድረኽ ዝቐርብ ውዕሎ ፌስቲቫል ዝገልጽ መደብ ክህሉ እዩ ናይ ሎሚ ዓመት ፌስቲቫል ሰንበት 26 ሓምለ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ብዝካየድ ወግዓዊ መዛዘም ስነ ስርዓት

السادة والسيدات، أينما كنتم من تلفزيون دولة تريتريا، إليكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم العناوين. تنظيم مهرجان تريتريا خلال الفترة من 18 إلى 26 من يوليو بأرض المعارض. تكريم المدرسين في مديرية جالان. اجتماع في صنعاء لتعزيز الشراكة الثلاثية للارتقاء بنتائج الطلاب. إيران تحذر من أي مقامرة عسكرية أمريكية أخرى. كوريا الشمالية تقرر تعزيز قوتها النووية كما ونوعا. إيطاليا تطرد الدبلوماسيين الروسيين بشبهة التجسس وموسكو ترد. إلى التفاصيل. أعلنت لجنة الاحتفالات الوطنية أن مهرجان تريتريا 2026 سيقام في أرض المعارض الإكسبو بالعاصمة أسمرة خلال الفترة من 18 إلى 26 من يوليو الحالي، مؤكدة استكمال الاستعدادات والترتيبات اللازمة لاستقبال الزوار والمشاركين. ويشهد المهرجان الذي يمتد على مدى 9 أيام برنامجا وطنيا متنوعا يضم عروضا موسيقية وتراثية وحديثة وأجنحة تمثل القوميات الإريترية ومعارض المنتجات الزراعية والبحرية، إلى جانب الندوات والبازارات ومعارض الفنون التشكيلية والمشغولات اليدوية والبرامج الثقافية ومعارض الابتكار والصناعات، فضلا عن أنشطة مخصصة للأطفال وعدد من الفعاليات المصاحبة. أوضحت اللجنة أن الأبواب المهرجان ستكون مفتوحة يوميا أمام الجمهور من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء، فيما جرى تجهيز 8 مسارح لاستضافة الفعاليات الثقافية والفنية، إضافة إلى توفير مواقع مخصصة للتجار والعديد من المؤسسات والجهات المقدمة للخدمات. كما يتضمن البرنامج فقرة يومية مسائية بعنوان كيف كان يوم المهرجان، تستعرض فيه أبرز فعاليات وأنشطة كل يوم عبر منصة خاصة داخل أراضي المعارض. ومن المقرر أن يختتم المهرجان يوم الأحد 26 من يوليو بحفل رسمي يقام خلال فترة ما بعد الظهر إزانا باختتام فعاليات مهرجان تريتريا 2026. قدم مكتب التعليم في مديرية جالا نفحي ميداليات وجوائز نقدية ل 31 معلما متميزا، من بينهم 21 معلم.

وفي كلمته خلال الحفل الذي أقيم في 9 من يوليو، قال مدير المكتب الأستاذ دانيال سولومون أن البرنامج يأتي استكمالا للجهود المبذولة لتحسين النتائج التعليمية. وأضاف الأستاذ دانيال أن هدف البرنامج هو تشجيع المتميزين وإقراص روح التنافس الإيجابي في نفوس الآخرين. من جانبه أوضح السيد يوهانس سولومون مدير المرحلة الثانوية في الإقليم الأوسط أن تشجيع المعلمين عمل نبيل له أثر بالغ على عملية التعليم والتعلم. وبلغت نسبة النجاح بين أكثر من 26,000 طالب تأخر في جميع المراحل الدراسية 89 في المتوسط. وأكد مدير المديرية قال نفحي السيد محري يوهنس أن الإدارة ستقدم كل الدعم الممكن للحفاظ على المزايا الحالية ومعالجة نقاط الضعف. وفي الوقت نفسه تم توزيع الكؤوس والمعدات الرياضية على الفائزين في العامين الدراسيين 2023 2024 و2025 و2026. أكد اجتماع عقد بمديرية صنعاء في 9 من يوليو ضرورة تعزيز الشراكة الثلاثية بين المدرسة والأسرة والمجتمع باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية للارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي وتحسين مخرجات العملية التعليمية. أوضح مسؤول الخدمات التعليم الأستاذ عمر الدين محمد أن تحسين الأداء التعليمي يتطلب الوقوف على جوانب القوى والقصور ومعالجتها، وتعزيز التفاهم والتنسيق بين المعلمين وتقديم الدعم للطلاب المتعثرين. واستعرض الاجتماع تقارير أداء العام الدراسي 2025-2026 والذي أظهر أن نسبة النجاح بلغت 88% في المرحلة الابتدائية و 81% في المرحلة الإعدادية و 74% في الثانوي. من جانبه قدم مسؤول التدريس الأستاذ برهان يوهنس عرضا تناول أبرز الإنجازات والتحديات التي رافقت تنفيذ البرامج التعليمية، مشيرا إلى أن التسرب والانقطاع عن الدراسة يؤثران سلبا في كفاءة النظام التعليمي. بدوره دعا مدير مديرية صنعاء في السيد إدريس علي شكر إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في الجهود الرامية لتحسين جودة التعليم، مؤكدا أن معالجة التحديات القائمة تتطلب تنسيقا وتكاملا بين مختلف المؤسسات الحكومية. وفي الختام أوصى المشاركون بضرورة معالجة النقص في الفصول الدراسية والوسائل التعليمية وتوفير فرص تعليمية للأطفال ذوي الإعاقة الجسدية والذهنية وتعزيز برامج تنمية القدرات. يذكر أن مديرية صنعاء تضم 54 مدرسة من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي حتى المرحلة الثانوية، تستوعب خلال العام الدراسي الحالي نحو 15,500 طالب وطالبة. نظم فرع الجمعية الوطنية للإعاقة الذهنية والنمائية بإقليم القاش مركة في مدينة برونتو لقاء تشاوري لتعزيز دور المؤسسات الحكومية الشريكة في دعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية. أوضح رئيس فرع الجمعية الأستاذ تخلص جي تسفا مريم أن الجمعية تبذل جهودا بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية من الاستفادة من فرص التدريب والتأهيل واكتساب المهارات المهنية، بما يعزز اندماجهم في المجتمع وتمكينهم من الحصول على الدعم اللازم. جانبها أشار المدير العام لدائرة الخدمات الاجتماعية السيد فرانكو كوبابا إلى أن الإعاقة الذهنية والنمائية تتطلب وعيا مجتمعيا أكبر وتفهما من الأسر ومقدمي الرعاية. السادة وسيدات، إلى فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس أراغجي من أي مقامرة عسكرية أمريكية أخرى، ذلك بعد تهديده بالهجمات الأمريكية على إيران باعتبارها انتهاكا لمذكرة التفاهم بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين أراغجي وقائد الجيش الباكستاني. إلى ذلك، شنت القوات الإيرانية المسلحة هجمات على بنى تحتية عسكرية أمريكية في دول مجاورة بمنطقة الخليج عقب ضربات أمريكية استهدفت مناطق ساحلية وجنوبية وشرقية في إيران، ما زاد الضغوط على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه قبل 3 أسابيع. وأفادت وسائل إعلام إيرانية لاحقا بوقوع انفجارات متعددة في مناطق بجنوب إيران منها بوشهر، حيث إحدى

المحطات النووية إضافة إلى كناركو وبندر عباس. وقال الجيش الأمريكي أن ضرباته هدفها يبقى مضيق هرمز مفتوحا بعد أن استهدفت إيران 3 ناقلات نفط في المنطقة. قررت كوريا الشمالية تعزيز قوتها النووية كما ونوعا في إطار سعيها لتحديث جيشها ورفع جاهزيتها القتالية وفق ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية. وأفادت الوكالة بأن هذا الإعلان صدر خلال اجتماع موسع للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم. وأشارت إلى أن التدابير العسكرية التي أقرت في الاجتماع شملت تعزيز القوى النووية والمضي قدما في خطة توحيد القواعد العسكرية وتخصيصها وتحديثها. ولفتت الوكالة إلى أن الزعيم كيم جونغ أون أبلغ المشاركين في الاجتماع بأن أمن البلاد وسلامتها لا يتحققان إلا بوجود جيش قوي والتصدي لجميع التهديدات. أمرت إيطاليا بطرد ملحقين عسكريين روسيين يحملان صفة دبلوماسية بحسب ما أعلن وزير الخارجية أنتونيو تاياني منددا بأعمال تدخل خطيرة وغير مقبولة تقوم بها موسكو. وجاء طرد الملحقين العسكريين بعد يومين من إعلان الشرطة توقيف عنصرين سابقين في جهاد الاستخبارات الإيطالية أفشيا وفق تقارير معلومات سرية لروسيا بشأن مساعدات عسكرية لأوكرانيا. هذا ونقلت وكالة أنباء ريا نوفوتسي الروسية عن وزارة الخارجية الروسية قولها أن موسكو سترد بالرد المناسب. وقال سفير روسيا لدى إيطاليا أن وزارة الخارجية الإيطالية تسعى إلى الحد قدر الإمكان من النفوذ الروسي في إيطاليا من خلال طرد دبلوماسيين. لقي 12 شخصا مصرعهم باندلاع حريق غابات بالقرب من الميريا في اقليم الاندلس بجنوب اسبانيا وفق ما ذكرت السلطات الاغليميه التي اشارت الى العثور على بعض الضحايا داخل سياراتهم. وفق بيان ذكرت حكومه الاندلس الاغليميه ان نحو 150 رجل اطفاء يكافحون الحريق الذي اندلع وسط ارتفاع حاد في درجات الحراره. وأعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن حزنه العميق وألمه البالغ إزاء العواقب الوخيمة للحريق. وتسبب الحريق في إصابة 6 أشخاص على الأقل من بينهم امرأة أصيبت بحروق وشخص آخر عانى من استنشاق الدخان. سادة وسيدات هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. تنظيم مهرجان ريتريا خلال الفترة من 18 إلى 26 يوليو. تكريم المدرسين في مديرية قال نحي. اجتماع في صنعاء لتعزيز الشراكة الثلاثية للارتقاء بنتائج الطلاب. إيران تحذر من أي مقامرة عسكرية أمريكية أخرى. كوريا الشمالية تعزز قوتها النووية كما ونوعا. إيطاليا تضرب دبلوماسيين روسيين بشفقات التجسس. في أمان الله وحفظه.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام في كل مكان. جمعة مباركة وطيبة على كل مشاهدينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي برنامج ألو دبيوة على الهواء من تلفزيون دولة إريتريا. نحن معكم على الهواء مباشرة كالعادة، مختلف الأغاني العذبة إن شاء الله تعجبكم، وإن شاء الله تكونوا من المشاركين في حلقتنا لليوم. اتصلوا بنا وشاركوا معنا في حلقتنا لليوم على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة إن شاء الله، وحنكون في استقبال

اتصالاتكم وإهداءاتكم إن شاء الله. سلام كميك أنيهم زا خبركم من زا خبرك أنت خطا تلتي مدب التلفزيون إيرتراب في الليل دمات خطا تلتي مدب هلو دبيوة إنه كم توتر جمعة النقبرة مدبكم مدب هلو دبيوة بقطع كاب تلفزيون إيرتراب نحيزنا لكم قريب نازل لنا كم وترو زستفل عليو درفتا زستفل عليو طعم زي ما تحيزنا قريبنا لنا مالتيوم بزن أم موسكو تلفزيون نازل رأيهم زلو أوتوتا تلفوناتنا عسى تخلطيسان أربعة خمسة أربعة كم ونا عسى تخلطيسان أربعة سبعة أربعة كم تلمود دويلكم أما دبناك تساتفو بخبرنا عدم كم تزبلكو زستفل عليو درفتاتي نحيزنا قريب نازل لنا قدام يتم فلم يدرفنا لما عنتي نايدم تاوي قديم دم تاوي عثمان عبد الرحيم كتكون يا ماتي فقري عور امينه بقى مع انت مدبنا هنكفتنا مكتتلكم اي فلينا الساده المشاهدين حنفتتح اليوم حلقتنا باغنيه للفنان المحضرم عثمان عبد الرحيم فقري عور امينه من الاغاني الجميله جدا حنتابعها مع بعض وزي ما قلنا نحن معكم على الهواء مباشره اتصلوا بينا وشاركوا معنا في حلقه اليوم خلونا نسمع الفنان عثمان عبد الرحيم ونرجع خليكم معنا.

0: كنا مع الفنان عثمان عبد الرحيم سادر المشاهدين اول اغانينا لحلقه اليوم، وخلونا نستقبل اول اتصال لنا في حلقه اليوم. حريم بارز هابركم تعذبتنا كاب دمت اوي عثمان عبد الرحيم نب تليفوناتكم كن ملس تليفون مزياتنا الله. هلو هلو هلو
1: أصلاً
0: هلو

0: تليفون مدية تنلمس لين تزي تقاقي. هلو
1: هلو
0: هلو
1: هلو
0: دبي،
1: صباح النور
0: مرحبا، من قبل؟
1: منير كابتن سني
0: هرا
1: قابلون
0: هرا، كم يوعي الكام منير؟
1: سلام سلام اليوم شو أحد من أنا راح منكم
0: هو تبقى غير كام قاعد دول كتفضل.
1: هو ما جمرت عن قبور بريزنتي جاس فورغي
0: هراي
1: نحايل تاد مكلخل
0: تمام
1: كون نقداوتنا بغدامنت نيناس نيناس تاقاي تاقاي مس سبيت ناسنت مس دكون
0: هراي
1: مس ساميل ساميل بوكشو ساميل ساساي بوكشو مس تيميس سبيتون دكون
0: تمام
1: مس رهوا رهوا تخلي مس حطا سلام تخلي مس دكا الصدر
0: هراي
1: كمون فرويز مس سبايا عبد الله ابراهيم
0: تمام
1: كمون نهواتين عزيزة منيرة ابراهيم عزيزة ابراهيم
0: هراي
1: مس عزيزة الساي
0: تمام
1: نهاديام
0: هراي
1: كمون مترحس
0: هراي
1: مترحس بابل
0: تمام
1: نقول له هذي بابلون
0: هراي
1: بدأوتنا
0: تمام هراي
1: نعاقن مسارة تغن
0: هراي منير، شكرا يأني لنا، كلهم سمعوا خلوا يأني لنا.
1: يا ندابك
0: هراي هراي منير، شكرا يأني لنا بدعمنا لنا مسجنا كان منير كان أي تليفون كمان لاتنا. هلو هلو هلو هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا مرحبا
2: هلو
0: سمعك كل اخو من قبل
2: هلو
0: سمعك كل اخو من قبل
2: هلو
0: هلو
2: هلو
0: معلش تليفون لا تناقن كم زرد انا دولا تسمعني يا زلا. هلو هلو هرين بارد خبركم تعذبتنا تليفون متياتنا تاني حاجة مرد داينا مثلا نسينا تقاري تقلى معلش. نحييكم مرة أخرى سادة المشاهدين ونحن معكم على الهواء مباشرة وحلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم برنامج ألو دبي، ونحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية. اتصلوا بينا وشاركوا معنا في حلقة اليوم، نحن دائما حنكون في استقبال اتصالاتكم وهداءاتكم إن شاء الله. زي ما قلنا لدينا مختلف الأغاني والألحان العزبة بمختلف اللغات الإريترية، وأغنيتنا التالية حتكون أغنية باللغة العفرية للفنان عبدو. حنسمعها مع بعض وحنرجع إذا ما إجانا اتصال حنرجع خلوكم معنا. هرين بارد خبركم تعذبتنا دقيمنا خم تقديم نازل لنا يوم مدبكم مدب حلو دبي وبقطة كاب تلفزيون إير ترين حيزنا لكم قريب نازل لنا مكتتالكم تساتفهم دم أي فلنا ندبلنا نبزات قتل زلا درفينا نقدم إيه تليفون مدياتنا لها نقبلها. هلو
1: هلو هلو
0: هلو دبي ومرحبا
1: مرحبا
0: مرحبا من قبل
1: منير منير كابابي لون كلاك زي هاتي اللغزات
0: منير حراي تفضل منير من رسيع كذا
1: جم قزاوتنا جم قزاوتنا أنا ترى لنا مدى ياسو
0: حراي
1: مستبيت مزدكون
0: تمام
1: نعمان نعمان ياسو هذا درس الركب
0: حراي تمام
1: نترحس نترحس نا أديام أديام نايزجي
0: حراي هراي منير
1: إلسا إلسا هايلة
0: تمام
1: نقول لهم قداوتنا معهم
0: هراي نزيهم كلهم رسيع كيوم
1: هو أسمر في أصل ذاته رسيع عني سنة
0: شكرا منير يغني لنا كلهم سميع ما هو
1: خلص كبر إزقامن كاسي ترميس
0: هراي هراي هراي هراي شكرا منير يغني لنا يا أني لنا شكرا شكرا كلهم سميع ما هو خلص كبر منير إن شاء الله كم تقديم مزبل كوزا تقتل زلا درفي درفي بوانقو عفاري حتكون نيدي بتاوى عبدو داني داني سكاي حبيرنا هنسمعينا كم تزبل كود ما بقطة مسهم سلزلنا بزن أم مسكو التلفزيون نازل رأيهم زلوا قططاتنا بيلكم دويلكم أم مدبنا كتساتفو تساتفوهم أي فلين ناندابلنا حبيرنا نزا درفو مهم سمعه هنملسكمينا مسانا تنحو

0: الفنان عبدو أغنية بلغة العفر. السادة المشاهدين نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو هلو، تلفون لا تنام لأن هلو هلو
1: هلو، سمعك الله.
0: هلو، سمعك الله. أنا وين من قبل؟
1: عبد الواسع سعيد نوري بحال فلنيامو.
0: هالراي كم يوعي لك عبد الواسع؟
1: ما يقول لكم
0: الحمد لله، تفضل.
1: مرحبا، مجمل يا أخوهم سلامتا.
0: هالراي غني لنا عبد الواسع، شكرا لك.
1: بمغتان نقول له هزبو اللوج.
0: هالراي
1: بهلا كان خبابي جزاو تيزلو مريم عثمان.
0: تمام.
1: فاتنا عبد الواسع.
0: تمام.
1: جيرون برهاني.
0: هالراي.
1: حياة جمال.
0: تمام.
1: ولادي سيد بلاد علي.
0: تمام.
1: ودي هدوان سلكو.
0: هالراي.
1: نتعزز هنا ودي حافظ عبد الواسع.
0: هالراي.
1: وبقى إيلين.
0: تمام.
1: وبقى نتلتي يا برها.
0: هالراي.
1: لك
0: شكرا عبد الواسع، شكرا.
1: مرحبا،
0: الله يخليك. مرحبا. هذا بارز خبركم تعجبتنا كم تقدم مزبلكم استفلا ريدر فتاتي نحيزنا لكم قريب نازل لنا دس تحسنا دس قبل لكم تسفان دا قبلنا دما تليفوناتكم تزيد مزينا نبزا أطيلة تسعب زلا درفينا هب لكم درفي من اسي مرام من اسي مرام سودانويتيا نعرب درفيها هتقرب لنا ازياد عمت درفيها نبع على وانت دمز قوي تأزياد اسكت بلاك معتيا حابيرنا هنسا معينا ما تليفونكم تزي مدينة كن من لسينا مالتيو واي تليفونكم قبل تليفون مدياتنا الله. هلو هلو هلو السادة المشاهدين زي ما قلنا سابقا معنا مختلف الأغاني والألحان العزبة، أغنيتنا التالية حتكون أغنية سودانية بس عندنا اتصال. هلو
2: هلو أحمد كاو أسمان.
0: مرحبا خمي وعلك.
2: كمي بالكم
0: أحمد، الحمد لله، تفضل قتل.
2: سلام معك.
0: هراي شكرا.
2: سلام كلهم إرترايان عبد الجد نورو.
0: هراي
2: سلام أنا كلهم هزوي إروتا.
0: تمام.
2: كاب نوزو أسمات.
0: هراي
2: نقولهم سلاسان شعبتين زوريا.
0: هراي
2: نقول لهم هزيارة تراويسن دقن زنورو.
0: هالراي شكرا يا أحمد.
2: Thank
0: you. شكرا الله يخليك. مرحبا ميغني لنا كمان تزي تقاقي تلفون اللي تنمس لني. هالراي مبار سادة المشاهدين زي ما قلنا سابقا أغنيتنا التالية حتكون أغنية عربية للفنانة الجميلة مرام، خلونا نسمعها مع بعض ونرجع زي ما قلنا نحن في انتظار اتصالاتكم وهداءاتكم، اتصلوا بينا وشاركوا معنا في حلقة اليوم. خلونا نسمع الأغنية هذه وحنرجع، خلوكم معنا.

0: السادة المشاهدين، أغنية جميلة جدا، أغنية سودانية جميلة جدا. ومنه رجعنا لكم زي ما قلنا، نحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإلكترونية. اتصلوا بنا على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة 12 24 74 و 12 24 54. حنكون في انتظار اتصالاتكم وهداءاتكم إن شاء الله. لدينا اتصال أيضا. هلو
1: هلو سعاد.
0: هلو دبي ومرحبا.
1: سعادي كيف عملتي؟
0: طب الحمد لله. من قبل؟
1: جميلة شاوشة.
0: أهلا بك يا مريم، كيف حالك؟
1: جميلة شاوشة لك.
0: أهلا بك يا جميلة، كيف حالك؟ تفضل حبيبتي.
1: الحمد لله سلام.
0: الحمد لله. طوال جمولي، تفضل حبيبتي أطلي.
1: غدا من نسنق علي ريمان ريدوان
0: راي
1: عاش عباد مان والعديسي نحواتي عبدين سعيد اللو إبراهيم سعد نصر الدين جمعة سيد حوي زينب سلمان ندك حوي دما هيثم عدم ربلة حسين
0: هالراي
1: وانا عقي وانا سعاد احمد.
0: طيب حبيبتي انا شكرا هالراي
1: وان عمر جدريس وان حسن بركات.
0: طيب هالراي
1: نخلهم غرباء بالسنة.
0: تمام
1: كمون محادثي كلنا ابوشتن وزعند ركبة
0: هالراي
1: كله تقامات أي كتما جندا أقوش أن وز عند ركبو دك ما يسكمهم
0: هالراي. تمام
1: بدرية
0: هالراي
1: مسدي أخال خديجة.
0: تمام
1: ونيورداد ما نيورداد داويد عبد الكبابي محبات ركب مسودا ناود ميناس عبدهم.
0: تمام
1: وريمان سلام لك الله.
0: هالراي شكرا جمولي، شكرا حبيبتي أنا سلام قبلنا ونردي
1: أشكالو ترحات سلام شدك كلن.
0: تمام شكرا حبيبتي انا شكرا
1: الله يخليك. نظمنا بس قاقر وندم قدام نسمعهم
0: نعم سمعوا خلوا. شكرا حبيبتي انا اني لنا جمولي عاملنا مدبنا. شكرا حبيبتي انا
1: مرحبا السلام
0: هلا يبارز هاوركم تعزبتنا كم تزبلنا زفلا زتفلا ليطعم زي ما تاتي نحيزنا لكم قريب نازل لنا كم وترو بقطع كاب تلفزيون اطرح امسا خمال لنا مدبنا مدب هلو دبي وحيزنا مالتيو بزن اب موسكو تلفزيون زر ايهم زلو قطع تلفوناتنا دويلكم اب مدبنا تساتفو ندابلنا تلفونكم كاب زي ما تزنا نبزا قطيلة تسعب زلا درفي ايه خب لكم مالتيو قطيلة تسعب درف دما درفي ناي دمزاوي دبس هاي محاري كافتي اقدمو زتا درف درف تات مالتي درفي نيك ادمي لنا نزخري نمت زوينا مالتي هاب وقت كونيا بس تليفون متيات من الله. هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
2: مرحبا سعادي كمي وعلكي.
0: الحمد لله كمي وعلكي من قبل
2: يا مسكين انا يلسى.

0: أبال
1: الرئيس حبيبتي. تفضل حبيبتي.
0: الراي نودي زمان فس
1: هالراي
0: نهر مونغو علي مسبالا ريمنا
1: تمام.
0: مي ال ودي عاد انجليز دلو يمه
1: هالراي
0: بعال بيتا نهر مونغو علي مرهاوي امينه
1: تمام.
0: بعال بيتي طاهر عثمان
1: هالراي
0: قالي ان 48 تندلا بارونتو
1: تمام.
0: منى طاهر
1: هالراي
0: عطي يا بارون كلام سدك ابرهان اخبرهاب
1: تمام.
0: يا حواتي اوك زلو مرحبا حوي مسدقو
1: تمام.
0: حفتي مسدقا
1: هالراي
0: اذا حفتي مسدقا
1: تمام.
0: تمار حفتي مسدقا
1: هالراي
0: دانيال حوي كشي مسدقو
1: تمام.
0: ابوين اديم كبراب لكلجساتنكا روحس وعبزي كرامات طول الكرامات ابصحنا بلو
1: هالراي
0: عادي نعاخن عاخذ الرخبه منك يغني اللي بلا
1: سمعوا كله وكلهم يغني لنا. شكرا إلز حبيبتي يغني اللي
0: راي حلالي مرحبا
1: مرحبا تطبوا. شكرا حبيبتي مرحبا. حرين بارز خبركم تعزبتن هم دقدي مزبلكو كاف تحدي شعور بتين قد ندحري تملسي لنا كافتي ناي قدم قدم بلوز تدر فدر فتات سكينا وخن ملسي لنا زخرتاتنا هنحدث بمبال ناي دبساي محاري سب رحوق قربات بلدر فينا دارينا زلنا زات تسعب زل أخذ كونيا مالتيو حجونا عاد خطاتي نحن ملسكمينا مسانا تنحو.

0: ካብ ድምፃዊ ድበሳይ መሓሪ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ናብ ቴሌፎናትኩም ክንምለስ ቴሌፎን መፅያትና ኣላ። ሃሎ
1: ሃሎ
0: ሃሎ ድባይ ወመርሓባ።
1: ኣነ ግርማይ ካብጊንዳ።
0: ሕራይ ከመይ ውዒልካ ግርማይ?
1: እግዚኣብሔር ይመስገን ድሓ እንዳ ውዒልኩም።
0: ፅቡቅ አልሓምዱሊላህ። ትፈደል ግርማይ።
1: ብመጀመርያ ንኣባላት ድባይ ዋ ብምልእኹም
0: ሕራይ ይቐኒልና። ሽኩረን ኩሎም ሰምዑካ ኣለዎ።
1: ቀፂለ ግንዳ ትርከብ ራሄል ሃይለ
0: ሕራይ
1: ኣብ ገፅ ዝርከብ ወዳ ቤኑ ርጉሴ
0: ተማም
1: ኣብ ግንዳ ዝርከብ ዓርቀይ ተዋሳኣይ የማነ መብራቱ
0: ሕራይ
1: ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ወዱ ናቱ መብራቱ
0: ተማም
1: ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ሰናይ መብራ የማነ
0: ሕራይ
1: ኣብ ግንዳ ዝርከብ ህዝባዊ ፖሊስ ዑመር ዑስማን
0: ተማም
1: ኣብ ግንዳ ትርከብ በዓልቲ ቤት ከድጃ ሓሙኖር
0: ተማም
1: ኣብ ግንዳ ዝርከብ ወዱ ካልድ ዑስማን
0: ሕራይ
1: ኣብ ግንዳ ዝርከብ መሓመድ ዓሊ ሕጭረት
0: ተማም
1: ኣብ ግንዳ ዝርከብ ፀጋይ በረ መሻብር
0: ሕራይ
1: ብዘተረፈ ይቐኒልና።
0: ሽኩረን ግርማ ይቐኒልና። ንሕና ከማ ነመስግነካ ይቐኒልና። መርሓባ ሕራይ እምበር ዝተፈርቆ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ቀፂላት ስዕብ ደርፊ ደርፊ ብቋንቋ ኹና ማይኸ ትከውን ኩሉ ግዜ ካብተን ብሄራትና ሕውስውስ ኣቢልና ኢና ኩሉ ግዜ መደበትና ክነቕርቦ እንመርፅ ማለት እዩ። ቀፂላት ስዕብ ድማ ብቋንቋ ኹና ማ ዝተደርፈት ደርፊ ኢኻ ትኮን ማለት እዩ። ቴሌፎንኩም እንተዘይመፅና ሓቢርና ክንሰምዓ ኢና። يبدو ان حنا خوش فاصل غناء استاذ المشاهدين الاغنيه التاليه حتكون اغنيه بلغه الكنامه زي ما قلنا سابقا نحن معاكم ومختلف الاغاني والالحان العذبه بمختلف اللغات الاريتريه بكل القوميات الاريتريه طبعا نحاول ندبجة في برنامجنا برنامج الو دبايوه مع مشاهدينا ومتابعينا ان شاء الله. وزي ما قلنا اغنيتنا التاليه لو ما اجانا اتصالكم حتكون اغنيه بلغه الكنامه حنسمعها مع بعض وحنرجع. حرايم بارزه لكم تعزبتنا تليفونكم كم زي ما تصنا كم تزبركم قاتله تسعب درفنا درف بوانقه كنا ما يهتكون كساب تليفوناتكم زي ما تصنا دم حبيرنا نعا اسمينا هنملسكمينا مسانا تنحو

0: ناب تليفوناتكم كل ملازم خبركم تعذبتنا تليفون مزيتنا الله. هلو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك؟
0: أهلا وسهلا، مين معايا؟
1: ياسين عبدالرحمن.
0: أهلا بيك يا ياسين، تفضل ياسين.
1: أيوه بجمّل يا تمام. إذا فتوى أفكاري كي فعلت بي كي عم أحمد
0: هالراي
1: البلاد ما مي قالي تلشون ياسين مستكة
0: تمام
1: كموان أغرات ياسين مستكة
0: تمام
1: كموان أبقلت أن تركب قالي مروع ياسين مستكة مستبعين
0: تمام
1: كموان ناني عبد الكريم ودي عبد الجد ركب
0: هالراي
1: محمد
0: تمام
1: ركب.
0: تمام
1: كمون ناني ودو قالي عبد الجد ركب
0: تمام
1: نقول لهم عبد الله وسيدي ما جابزين
0: يغني لنا. شكرا ياسين.
1: أنا آخر ساعة.
0: شكرا يغني لنا ياسين. شكرا كلهم سمعوا حالو.
1: شكرا.
0: مرحبا مرحبا طعمينا أنا مسكن. أسعد المشاهدين، نحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإيرترية، حلقة من حلقات برنامج ألو دبيوة من الفضائية الإيرترية، وحنواصل برنامجنا. أغنيتنا التالية حتكون أغنية من خارج الوطن، أغنية للفنان سعد المجرد، أغنية عربية حنسمعها مع بعض إذا ما إجانا اتصالكم إن شاء الله. حرين بعد خبركم تعزبتنا حجي غد إلى تسعب درفي ويقربنا يا زلنا درفي كابها قرنا إيرترا وطئلنا

0: نعرب درفينا هنسمع مالت يونايتد مزاومن اسي سعد المجرد درفينا قريب نازل لنا تليفونكم تزي مزئنا دمكسب تليفوناتكم زمزئنا حجو النزا درف تخطاتي لنا هنملسكم هنا بس يرساليم تليفون هباتنا الله هنقبلها. هلو
1: هلو هلو دبايوة،
0: هلو دبايوة، مرحبا، من كبل؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ريال ايه كاتشني؟
0: من الكني؟
1: ريال
0: ريان.
1: ريال
0: في ريال، كم يوعلك في ريال؟
1: الحمد لله.
0: حبيبتي أنا، تفضلي.
1: مجمعتان عافي
0: هالراي أني اللي، شكرا حبيبتي، شكرا. هالراي
1: أوضت إلى نقوم سجلان إسياسة خوضي
0: هالراي
1: نقوم الأم حدثات مستقفة الإرسة
0: تمام. هالراي
1: كابو قصيدة مولدتي أب
0: هالراي
1: أبي سميرة بيان
0: تمام. هالراي
1: من صوتو أبا حاوي بيان طهنور
0: تمام.
1: هم أول نحواتي يسوع محمد سعيد كبر بعد بيتا عبد القادر رمضان
0: هالراي
1: أو قصيدة نسينا محمد سعيد سراج حقي التواصل كب زور ساسان شومنتن
0: تمام.
1: دسان حسين تل نقول لهم تمهارو ساسان شومنتن زور التواصل لو نزون خنطو بسرسفا قدر
0: إن شاء الله. هالراي
1: تاو قصيدة نشرق وحسي أما دفرا تركب
0: تمام.
1: كل محواتي جدو حافظ نورسي
0: تمام.
1: أو أسئلة نموي برزو سراج عم ندفر تركب
0: تمام.
1: نكبر وعد بيتا سراج حمونو
0: هالراي
1: أو أسئلة المحاضرتي أجاية ما نبايا
0: تمام.
1: عبد سنة تركب
0: هالراي
1: تاوون نفق عدو
0: تمام.
1: كاو قصيدة نحو بوتاتي
0: هالراي
1: بقى يأني اللي
0: يأني اللي في ريال، نحن وإنا مسجنك يأني لنا في ريال. مرحبا، كمان تليفون لاتنا. هلو هلو هلو مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من قبل؟ هلو
2: هلو
0: سمعك الله من قبل؟
2: ليش سمعك الله؟
0: هلو
2: اوكي
0: سمعنا الله؟ هلو معلش التليفون ما تزعتنا ثاني حمس مركون خليو طاري تزعتنا الله هاي بعد صحبركم تعذبتنا انا بزا اطيله تسعب زلا در في اخبر لكم كم هاجرنا ارثرا وطيل لنا در فني قنق عربي نقرب نازل لنا اسك حبيرنا هنسمعك سب تليفوناتكم زمتنا حجون كملسكم ينام سنه تنحو

0: كنا مع الفنان سعد المجرد سادة المشاهدين أغنية عربية ومن خلونا نرجع لاتصالكم. عندنا اتصال. هلا
1: هلا
0: هلا دبي ومرحبا، من قبل؟
1: هلا حداث باس
0: هراي، كم يوعيلك حداث؟
1: زياري رمسان، كم يوعيلكم؟
0: الحمد لله حبيبتي. أنا تفضلي.
1: الرايشين هي وانا خبرت السلام كنت قبل حاسبكم هلا مصدر بيتي
0: هراي
1: ومن بعد بيتي
0: تمام
1: جرمي
0: هراي
1: دي ولاديتي بري
0: هراي
1: نزل فوتو محواتي محاري دانايت
0: هراي
1: نقولهم بعد كمية سيف
0: تمام
1: ميدن أزل وسلام كله مدلي
0: تمام هراي
1: معها خالي حيتات مكرار إرتها
0: هراي أني لنا. شكرا حداث،
1: إيش هذا؟
0: مرحبا، شكرا لك. السادة المشاهدين، نحن دائما في انتظار اتصالاتكم وإهداءاتكم، اتصلوا بينا على رقم هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة إن شاء الله. نحن دائما حنكون أو برنامجنا حيكون حيتطور باتصالاتكم وإهداءاتكم وآرائكم إن شاء الله. اتصلوا بينا وشاركوا معنا في حلقة اليوم من برنامج ألو دبيوة. كما قلنا سابقا نحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإثرية. اتصلوا بينا وشاركوا معنا. وكمان اتصال، عندنا اتصال. هلو هلو هلا دبي ومرحبا. هلا
2: هلا
0: هلا دبي ومرحبا.
2: مرحبا،
0: من قبل؟ هلا تليفون متياتنا تريحة، معلش هجون تقاريت الله زخبركم تعذبتنا خم تقدي مزبلكو بس أنا مسكو التلفزيون نزل رأيهم زر رأوطة تليفوناتنا دولكم أم بدبناك تساتفو بخبرنا عدم تساتفوهم أي فلينا كل جزية مدبنا مدب هيلو دبايوا بتساتفوهم قومون بريوتو تاتكم ياتو معبلمو تساتفوهم أي فلينا دبلنا حجة همان تليفون متياتنا الله نقبلها. هلو هلو هلو دبايوا مرحبا.
2: هل دبايوا
0: من قبل؟
2: دبايوا
0: دبايوا دوي الكل خمان قبل
2: دبا احمد
0: نهى. هلا
2: سلام سلام ماما
0: حري حبيبتي. انا اطل حراي
2: بابا مثل زلا
0: حراي
2: ام مثل زلا بابا
0: تمام
2: ناكل
0: حراي
2: دخلت اصعب دخلت اصعب جرمان زلو
0: تمام حراي
2: انا نود موي ابي
0: تمام
2: ابي هولاند سيلو
0: هراي
2: نعمي
0: هراي
2: نعخا
0: هراي حبيبتي. انا شكرا هراي
2: نحفل ثاني اريتن
0: هراي
2: فلان اريتن بار
0: هراي شكرا هراي شكرا حبيبتي. انا يغدني اللي شكرا شكرا حبيبتي. كلهم سامع مخون تسفى قبر ما اللي اختهبوا قبو تم حلالي فخون دم ما تسفى قبر كمان تليفون متياتنا الله. هلو هلو حرين بارد حبركم تعذبتنا نبدأ إلى تسعب زلا درفي أخب لكم حجون درفي سامينا هل ملا سكمينا درفي كم تقدي مزبلكم مالتيو كاب حدش حدش درفتات ريز خون كافتنا أقدمها بلازة درفة درفتات كنا أقربنا مريتنا زلنا مالتي

0: قد يكون تليفون متأتنا الله نقبله.
1: ألو،
0: هلو هلو دبي ومرحبا. هلو
1: ألو،
0: مرحبا، من قبل؟
1: أنا جايبك.
0: هلو دبي ودوي الكل من قبل؟
1: نو،
0: سمعك الله من قبل؟
1: أوانو بأوانو بباك من دفرك.
0: هراي كم يوعي الكا؟
1: أنا أوانو بأوانو بأوانو
0: سمعك الله. معلش كافتة تلفزيون الحق قبل ما تنكن السماء مع تلفزيون
1: لا
0: أنا مش لأنه
1: لا
0: طاخة.
1: لا
0: هلو كان تليفونكم قبل. هلو
1: هلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: جميلة يا أخت سنة فاض،
0: هراي حبيبتي أنا، همي وعيلك جميلة
1: هاني نطلتوا ما شاء الله، همي وعيلكم
0: الحمد لله. حبيبتي أنا تفضلي.
1: شكرا. ما جمرتان خبور بعد بيتي محمود عبده
0: تمام
1: ومراد دكي نورهان أنور أمير أشرف
0: تمام هراي
1: ولادي محمد نور محمد علي ولادتي حليمة علي
0: تمام
1: أبو ملا من دحموي نعم تاتي قروا بسي
0: تمام الراي
1: عبد العزيز اللي هو من أسياك كارب بشون اللي هو مساعدك إسماعيل
0: الراي
1: بس
0: طبق
1: أنا
0: الراي
1: تبغي نشدتني نام للي أمه
0: أبو حق أم يوم الراي حبيبتي أنا. تمام
1: نبيل إسماعيل
0: الراي
1: مبارك إسماعيل مش حفتهم خالدة مش دكة
0: تمام الراي
1: نقول لهم وروا بالسين ونقول لهم تسني نعرف خاصة عادي
0: هالراي. شكرا جمولي، شكرا حبيبتي انا، اني اللي
1: مرحبا سعادة
0: اني اللي حبيبتي انا، مرحبا.
1: لا سنها راح بكرة.
0: هالراي هاب اللي هو طوالي.
1: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: نورهان محمود بهد
0: اهلا برهان، كم يوعي الكا؟
1: سبو
0: هالراي حبيبي انا تفضل ماني ها سلام كنت بلدلها.
1: والي
0: قول لي خيب برهان شمكي.
1: ونورهان
0: ما شاء الله حبيبتي انا، تفضل حراي قد تقولي ماني خسران كنت بلدي لخي.
1: بابا محمود عبدو
0: حراي
1: ماما جميلة محمد نور
0: تمام
1: عندها بحقوي
0: حراي
1: نعباية حليمة
0: تمام
1: نموتاتي
0: حراي
1: الحنان
0: تمام
1: هي
0: تمام
1: منى
0: تمام حراي
1: طاهر جمال نكوتاتي معتي
0: حراي طوالي
1: نخون من بيت السبايكة نحات الناي بغيتا
0: حراي حراي
1: لو هاي يا معاك انا اخخا
0: حراي. شكرا حبيبتي انا، شكرا يا اني لنا، شكرا مرحبا تشاو. حراي بارد هوركم تعزفتونا حدون حانت درف تخطاتي لنا من سينماتي وكمتي اقدم ازبلكو كل حد يدير في حبز خون نتني قدم كون كم ذكروا لنا اللي نسال حسبنا لو كنا كافتي اقدم مزه درف درفتاتنا خنم تقني نازل لنا مالتي حنت خاب ام دما اذا اطيله تسعب نايد بتاوت ميل لنا هايلو قدام وتبل درف يا تكون مالتي حابين نحن سامع مهم لسكم من مسان تروح.

0: ምስ ድምፃዊት ሚለን ሃይሉ ኢና ፀኒሕና ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ካብኡ ድማ ናብ ቴሌፎናትኩም ኢና ቴሌፎን መፅያትና ኣላ። ሃሎ
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يكرمك. محمد عبد الله معك من قلوج.
0: أهلا بك يا محمد، كيف حالك؟
1: يكرمك. كيف أخبارك؟
0: الحمد لله بخير. تفضل يا محمد.
1: ألو،
0: تفضل محمد.
1: تمام. ألو،
0: تفضل طوالي.
1: أول أحب أعزز إدريس وفاة والدته سيدي سياسة.
0: طيب تمام.
1: وكل شيء الوطن شهداء الأبرار.
0: أيوة طوالي. تمام.
1: وأحب أحيي الأهل كلهم في السودان.
0: تمام.
1: ولاية كسلة.
0: تمام.
1: والبحر الأحمر.
0: طيب.
1: وبالأخص الأخ أكرم عبد الله العريس.
0: تمام.
1: والأخت أفراح عبد الله العروسة.
0: طيب.
1: أتمنى لهم حياة زوجية سعيدة إن شاء الله وبيت مال وعيال.
0: تمام طيب.
1: وأحب أحيي الأخ عالم جرزجير في كندا برضه بمناسبة زواجي السعيد في الطفولة.
0: تمام طيب.
1: وكل الأهل في حجاز.
0: تمام.
1: وروتا.
0: طيب.
1: وقلوج.
0: تمام.
1: والسودان.
0: تمام طيب.
1: والأهل والأصدقاء والزوجة الغالية.
0: طيب
1: والسلام.
0: طيب شكرا يا محمد، الله يخليك. مرحبا، شكرا لك. كمان تليفون لتنا. هلا
2: هلا
0: هلا دبي ومرحبا.
2: سلامي، انا بصبر كمولكي
0: حراي. كم يوعلك حبيبتي؟
2: جاهير مصين هاينا سلام كدلي
0: حراي طوالي
2: نسدراي نبينا الدين ابي رامي تعزلو.
0: تمام حراي.
2: لي حواتي إسرائيل أسكير.
0: تمام.
2: فرانشيسكا كلارا بكلهم من محدكم.
0: هالراي
2: نندحامو يا أم الكزة لو سيوها نسيرسا.
0: هالراي
2: نعلتي حرية أسمرت كسانت.
0: تمام.
2: بيسكو أو أرساوة زلا تحوية بجرمن زلو.
0: هالراي
2: نقول لهم دكاي أبي جايل أبي نادي أبي دارا أبي ساريت.
0: تمام حراي.
2: نلعب بيتي مرحبا يوهانس
0: حراي.
2: الله سلام كلهم فصل
0: حراي. شكرا حبيبتي أنا أني لنا.
2: مرحبا.
0: مرحبا حبيبتي شكرا. كمان تليفون لتنا. هلو
3: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
3: هلو
0: مرحبا، من قبل؟
3: هلو
0: سمعك كله هو من قبل.
3: هلو مرحبا.
0: مرحبا حبيبتي انا من قبل
3: سعاد.
0: نعم
3: يلا
0: معلش تلف
3: اسم فاطمه بحال كبف عبس
0: حراي. حبيبتي فاطمه تلفزيون تلاها بتاخر حاي فاطمه تلفزيون طوال حبيبتي انا تفضلي بس كافتة تلفزيون وحاي
3: ريحي الله ريحي الله
0: حراي فاطمه حبيبتي
3: كبر ريحي لسات مكلي قال ايرترا
0: حراي. تمام.
3: بعل بيتي حسن عبد الكريم
0: حراي.
3: ندقي سمير بشار فواد.
0: تمام.
3: نحواتي نمولو سدرابي
0: حراي.
3: نقول بابسي.
0: تمام حراي.
3: ندق عقوبي
0: حراي.
3: نحموتي حمد عبدل نسدرابيتو ندقو.
0: تمام حراي. ها فطوم
3: أدي ولادتي هبدين دع تركب نبوه ملو وخزي تقماتي ما يأتكمهم كع السلام بلله
0: هالراي فطوم حبيبتي هالراي
3: نقول أبواب السيخة فعبس كلا زي رشدش أبو ملو
0: هالراي. ها فطوم
3: هالراي سعديك أنا بحالك حدش تعال ما أقول كاسل الزهور
0: هالراي حبيبتي أنا شكرا فطوم يا أني لنا بتعمين أنا مسكن مرحبا حراي إذا خبركم تعزبتنا أنا بزقت إلى تسعب زلا درف أخبر لكم يه درف بوانقا تقري نايدم تاويت من إسئي الجزيرة حسين حبيرنا هنسمع عموهن ملاسكم إلى مسان تروح.

0: شكرا يا اني لنا هرمون كبعد اي دولات لنا تاني حازين انا مسقنا يا اني لنا سادة المشاهدين برنامجنا برنامج الو دبي وعلى الهواء مباشره من الفضائيه الاريتريه متواصل. يبدو انه حنسمع اغنيه تاليه كمان لحد ما تجيني اتصالاتكم. اغنيتنا التاليه حتكون اغنيه سودانيه للفنان طه سليمان, اغنيه عربيه حنسمعها مع بعض وحنرجع حرين بعد خبركم تعذبتنا هم تزبركم ما دبنا ما دب هلو دبي وبقطع اتصال ايزولو تليفون مزيات لنا اللي حجونكم قبل اهلو. هلو
1: هلو هلو هلو
0: هلو دبي ومن قبل
1: هلو هلا يوهانس كامولكي هلو
0: حراي كم يوعلكي
1: اقدر مثل الحمد لله
0: الحمد لله بلي كافتا تلفزيون رح اقبل لما تنكن السماء مع
1: حراي حراي بنتك في الله
0: حراي طوالي تفضل حبيبتي تقضلي
1: مرحبا مرحبا حراي هلا يوهانس بالكامولكي ولاديتي صبرت ولاديتي قبل الظهر
0: حراي
1: نبع البيتاء أتو مع شهفتو
0: تمام
1: ندك أي كورات دك أي دانايت ثلاثة شومان تنزورة سوا تركب دانايت ساملسوم
0: هراي قريبا حجت متأكي إن شاء الله
1: هراي هو أسي قعش أمان قعش
0: تمام
1: هراي اليوم
0: تمام
1: أحواتي محتي وهانس عبس مرة تركب نسبع عن تبيت ندكون
0: هراي
1: دجنا حفتي عبس مرة تركب لواني وهانس نسبع عن تبيت ندكان
0: تمام
1: كالوت هذا روبيل يوهانس عبد قبطي
0: هراي
1: هراي نود امي ابي امريكا تركب عند السمرات
0: تمام
1: كبر بعد بيتي يا هولاند تركب قعش جبر يوهانس
0: هراي
1: يصدقون مع تليفون مجمع
0: تمام هراي
1: هراي اخواتي يا مول تركبا
0: تمام
1: هو مع الشو
0: هراي
1: بعد بيت عندكان
0: هراي
1: تمنيت مع الشو مسبع البيت عندكان
0: تمام
1: ترفين مولو سدابيت من كبر بريزيدنت إسيات أفوركي من حيثات متاهلها الإلكتران من عاخقة عدي
0: هرى يأني اللي هلو يأني لنا شكرا حبيبتي أنا
1: مرحبا
0: مرحبا كمان تليفون اللي تنا تزي تقاقي هلو هلو هلو هرى ينبار زهبركم هلو هرى يزهبركم تعزبتنا نبزا قتيلة تسع بزلا درفي أخب لكم هجون كاب هاجر نيرتا وطيلنا نيقور بيت هاجر درفي بقانقو عرب درفي ناي سوداني هتكون ماتي ناي دمت أو طه سليمان حبيرنا هنسمعينا بس تليفون مزياتنا اللي هنقبلها هلو هلو هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا
2: مرحبا
0: مرحبا من قبل
2: مرحبا أنا تقيرة دا خبرنت
0: هراي تقيرة حبيبتي هم يوعلكي
2: هراي
0: تفضل حبيبتي قطلي
2: قدمت نبزنا بخدم محل الفني سلام كل فتو
0: هراي سمعوا خلو كلهم يغني لنا هراي
2: قطلي نفلي من ودي جرمان زغمت نسمع بيته
0: تمام
2: لك يا يوهنس
0: هراي
2: بصوتو قالهم قولي أنا سليمون
0: تمام
2: قطلي نفلان ودي
0: هراي
2: محمستان إسران ربعتن سلام كل فتو مستقهدو
0: تمام
2: هلو
0: هراي تقري دا سمعك كله قطلي هراي
2: هلو تذكر علي سنة كان شو منتظر
0: هراي
2: سلام كبلا فتو
0: هراي
2: بروح ما تعي من يلوم نبملوم
0: إن شاء الله هراي سنة كان شو منتظر يا قريبا يوم حجه ما تيام إن شاء الله
2: أسئلة طب حوي سنبرت زغمت سلام كبلا فتو
0: تمام
2: أسئلة هي وات حتى سنبرت زلام مسمع البيتا مسمع سلام كبلا فتو
0: تمام
2: أسئلة زايد حبتي تلقين جاز الله سلام كبلا فوت مستقى
0: تمام هراي
2: أسئلة عندك حوابوي رجعت قبرو لول أب هاي كوتا زلا
0: تمام هراي
2: أقا قبرو لول أب دير من زلا
0: هراي
2: قبرو قبرو لول أب بارون تزلو
0: هراي
2: مستقون مسمع البيتون
0: تمام هراي
2: وداسة قبر العود مزدكا مسمع البيتا سلام كبلا فتو بارون تزلا
0: تمام حراي
2: حراي نملو سدرا بيت نملو سلام كبلا فتو نملو مكل خال سبير ترا نعاف خاف غادي
0: حراي يأني لنا شكرا تقريدا بطعم إيدا مسكنكي يأني اللي مرحبا
2: مرحبا
0: هراي ما دبنا أطال إيزولو زو خبركم تعذبتنا أسكينا بزاقة إلى تسعب زالة درفها نبوكم أسكينا بحان سبحابير الله نسمع عمو هم لساكم ينام سنة

0: كنا مع الفنان السوداني المخضرم طه سليمان أغنية يستاهلوا يستاهلوا ومنه. حنرجع لاتصالاتكم، جانا اتصال. هلو هلو، تلفون ما تعطينا لنا مثل زهركم تعذبتنا. هلو
1: هلا،
0: هلو دبي ومرحبا. هلو
1: هلا،
0: مرحبا، من قبل؟
1: سعيد ابراهيم بحال،
0: هراي كم يوعي لك؟
1: سعيد ابراهيم بحال،
0: فتهاويت كم يوعي لك؟
1: سعيد
0: اتفضل حبيبتي اطلي.
1: بحالنا
0: قاتل حبيبتي انا.
1: طبو
0: فتحاويت كافتة تلفزيون رح
1: طبو
0: اقبل، مثلا كنت السما مع رح اقبل مو اطل حبيبتي انا. تفضلي. هلو
1: هراي
0: هراي هراي
1: ما
0: حبيبتك.
1: جمرة ندي سلام كبير دالي.
0: هراي
1: هلا
0: سامعك كله اطل حبيبتي.
1: فراوين عبتكيال
0: هراي
1: كاو غسيلة دمع حاتني
0: هراي فتحاوت
1: عدني حرقو
0: تمام. هراي قالت له سمعك كله
1: مسبع بعل البيت ولا انسى
0: هراي
1: مس دكا بعل سارم فرتنا سلام كله مدلي
0: هراي
1: تاو غسيلة خانا حات النعم بابا
0: هراي
1: مس قالة
0: هراي
1: مس قالة ديفورة
0: هراي
1: غسيلة خانا نبورة بيتنا
0: هراي بتحاول تقتلي. هراي
1: دباب
0: تمام.
1: دباب قبراب
0: هراي أجهي هراي
1: عبي مهرت قاب قرفت
0: تمام. هلو على خدف تحويت قتل
1: كاوت خيلها عن تخلعي
0: هراي
1: كاوت
0: قالت لي مثلا قال قطه ان توم قال قط دول تخا عند لكم بونكا مخي. هلو
1: هلو
0: تليفون قال اخ مسد. هلو مرحبا، من قبل؟
2: الاء معك الاء
0: اهلا بك يا الاء، كيف حالك؟
2: كيف سعاد تمام
0: الحمد لله حبيبتي انا. تفضلي.
2: الحمد لله الحمد لله بخير. اهني امي في مصر
0: طيب
2: واهل زوجي في مصوع كلهم
0: تمام. طيب معلش الا ادوي لنا تاني حتى اريد اتطلع مثلني. هذا ينبع لزها بركم تعذبتنا مدبنا مدب هلو دبيوة بقطك بتلفزيون يترى اتصال يزلو حجة همان حتى درفها نسمعنا مالتي حابيرنا. كن سمعينا اتصيلة تقرب درفي درفي نايدم زاوي ساليم قويت ام كم تقاضي ما زبركوها قاضي ما بلا زيت درفتي هذه اون انقع تلا لنا تبل درفي اخد كل مالتي ناي ساليم قويت ام حابيرنا هنسمعينا تليفون تزي متين همان متين الله نقبله. هلو
3: نحوي
0: من قبل مجمر يحصل. هلو هلو هلو هلو معلش تليفون. هلو
3: هلو
0: سمعنا اللخة من قبل
3: في المنطقة سوت. لا هلو
0: سمعك اللخة من قبل

0: الو
1: هلو،
0: الو،
1: سامعك الله حمان كبل؟ معلش تليفون من
0: الو،
1: جنة. سامعك معلش شو سامعني دول مش لاني. هلو معلش تليفون ما زيت ناتني حاجه ما طواري تاع زهركم تاع زبتنا كم مسمر خون خالي. معلش دقي ممكن دولو تاسفان قبر. كم تعدي مزبل كوزا تقتل درف انا قدمت او سالم قويت امي حت قول مالتيو وقعت على لا تبل. كم تي اقضي مزبل كود ما انت هاي وما دبدب ايواني قدم ني قدم درف امتي كي تبلون امو كابز حدش قرب وطئلنا اقضي مزس درف درف تات سكاكن زكري لنا سلا زحا سبنا اينا ابتات زحا لفسو منكم اينا قريبنا حجونا بزا سمون زيادة رقخهم اي مالتيو وقعت على لا تبل درف اقضي مزس درف يا مالتيو ناي سالم قويت ام كابز حدش تاي كونتن قن ازياد عمت درف يا مالتيو حابيرنا هنسمعينا هنملسكمينا. يبدو ان احنا نخرج فاصل غنائي سادة المشاهدين ما عندنا اتصال. فاصل غنائي مع الجميلة سالم قويت ام خلونا نتابعها مع بعض ونرجع خلكم معنا.

0: ما سمع اسكت انت يسمع زلو كمي كمي يزقون زلو زغنة ابدن كاليا سلطان ياسين حي سما زول اخينات دهرني عصر تخلت ما عالتات وقع عريفو لهم بمسر زمتنا تزاز شما قلتات بأرك خلوك اسوه سديدنيا معلنا كمون أباركا زمات أكوت أنترنا مطلعتات كفلتن كمتسان هز في اللوت كوينو بميل أخون حزوت عالتات نكايد علينا
1: برمبرا سيلما خافل ملو براتو خراق فن بزحوت هادراتو خنكن استوهابو تزاز عبيو بسان كزي أما يجعن توقع قتيمنا هديمو مرب سكيرونيو بدحريون هاو تملي سمت كعت سلة جمرة أب كباب أتينا حزو فتينا أما يدعرو ننعي ميجر كورتا سراويت ندحري تمليسو اندقنا مرب سكيرو زلو سلزي بشم قلنا دقيات سبحاتنا عقام تعريقو خناتو ونفتنا لنا
2: أب سحل كنتي بهداد ود حسن أنصارنا عاتقو يهوخ سلو زلو تخطاتنا نخل حزو تعرطاتنا كايد علن
0: يقرمي بزيك عزوم زبالكم دكيات تسمى دكيات حبقن بس لج بينه دكيات نكسة دكيات منقشة دكيات محراي قرازمات يقزو كاب كبسا محمد عال عزمان بوري كاب عفار دكيات أبو بوكر ناصر أحمد عقال كاب صاحو كمون شيخ أحمد الموي أبي خمس قبرون أنت أطلي أنت قوم متى تريد خمس اللو بتحن اللو أزوم سبعة زيادة كتال نقبرو مدباتنا عن كت سلزقون كتيفون كلهم سلزقون سلزي أبز حتى رجزي توس دوس قمتي كريدا اللو هراي أتوم زبالكم أقبازن قرازتو قريبكم هم دو
3: كم تستبهالي مسيزبنا مغيرنا مسعب دبونا متينا لنا ملسيزبنا دماء دكنا نتقم بعداو مقزاة تغنبل أبزي فوتو بحر مدربدان كموتو عين سدين ينازبلي
4: سيبيتي نزمة سيسكات متعي سلطوها أتغالي تحطو زتباهلت دماء
5: إرتراوي قال نستيتي كبر نسهنا زتحلوة سلزخونة بقال كدان تزيكوينو بقال ختوست بهايمانوت مسلمنا يقول بهايمانوت كريستنا وقو سلزخونة أوالنا يلهبن بس
4: بس
6: إيه مي أبوهو
2: زي ما تقول وين ملسنا المساعد دبنا نسيون
4: بولو من قصة اللي أنتك مزقبك الرين فوري عندك فوري
0: ماجور مارك ازبيرترا ازيزر ازولو اتصالي النعبين نابز حنز غيزولو استفال علي عينت انبيتام ايو نعنا عبو الدهوي ام بنزبله بحيل مبركخنا سطلبت تزبلنا نغطس عليك تعملنا سلازي حادة طلعكم نطلو زي كل بيت ما أسرت مدلاو كالدينا كنو تاتنا خران عسبن أبزحات رجزيز دعيخة تحبرني
7: لابينا سنيوري

0: ما عسينا غمزين لك النبر من هو أمشي زرد بيش زلو
1: أنا أنت أها شو بروت ودر دلغا

0: من ولد من طبل من قربت من دونا اتمسك بعض ابن اكبر قبل بلونا
1: منا ما لحلانا تلبت لدفونا
0: ايام برك عنت يوم سرق الامرونا ويدا يتدينا كل شنا امرونا دمل انت منفسنا كل قفونا البتنا يدفع توم توم لدفونا
1: ولا غانا توم توم يا اكمونا تلبت هنا يندفع توم توم ردافونا لو ملت من فشيك انو لبالك ويسموها سامع اخوانا بك بركر اكلو دراب وعليل كوكن وقالاي اتسايا فالي برمك ولا تهالاي اتدينا فرنج ورات تراس حنبلاي واتما تانا اتكلو تانا ولداك علاي
0: سموا سمعك ومربات دمك Hello.

0: سيور أنتونيو سيور كورتيزن نحن أب تحت تلال باندرا إيطاليا تأسيرنا زلنا دكي إريتريا قولينا إيطاليا منكست إيطاليا غا نعلم كسنت استبقسي قدس سنبت زغبري بز ما سرد ما سنبت سنبت أبقنا تأسير دونو سلسلت كتتعلنا
1: كالا أيكا النسوتي ماي بعلاتنا خافت عيلاتات خنبارد كيف كدرنا نزغل مني ناكر ميهم دولنا للنا
2: يييي شكرنا ريخون كتب تحوارونا
3: سنعلاكم عدنا
0: صدق
1: تاخوينهم يوم يزيح توزيز وزيزو
3: أبسل ما سنت مريبوهم كان في التعلم زغرق وحساب خون خير
1: اسمع كورتيز كوميساريو غيناردي ده حجي قصورات مايكي وارد طويلو تزاز كم زم حرالبه تملت يا
3: سي ما نخن دزيز عقل بسا قصور بيننا بوردو ترايبا يكون قربانو ايه انبوسيبيل
1: نتنقى غيرو زم حرالبه وارتزاز تزغنه نغا عقل كبير ما يبو
3: مو بلا تنقل تحسفو عميكي بسيخة بركة نخرى خنزات ريها نخرى
1: بس كنت نقرأت
3: يا
1: ابننا بي كنت نقرأت يا ابننا

المشاهد الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها تنظيم مهرجان إريتريا السنوي خلال الفترة من 18 إلى 26 من يوليو بأرض المعارض. انطلاق حملة الطلاب الصيفية بالإقليم الأوسط. اجتماع في صنعاء فيه لتعزيز الشراكة الثلاثية للارتقاء بنتائج الطلاب. إيران تحذر من أي مقامرة عسكرية أمريكية أخرى. كوريا الشمالية تقرر تعزيز قوتها النووية كما ونوعا. وإيطاليا تطرد دبلوماسيين روسيين بشبهة تجسس.

أهلا بكم مشاهدينا. أعلنت لجنة الاحتفالات الوطنية أن مهرجان إريتريا لعام 2026 سيقام في أرض المعارض الإكسبو بالعاصمة أسمراء خلال الفترة من 18 إلى 26 من يوليو الجاري، مؤكدة اكتمال الاستعدادات والترتيبات اللازمة لاستقبال الزوار والمشاركين. ويشهد المهرجان الذي يمتد على مدى 9 أيام برنامجا وطنيا متنوعا يضم عروضا موسيقية وتراثية وحديثة وأجنحة تمثل القوميات الإريترية ومعارض للمنتجات الزراعية والبحرية، إلى جانب الندوات والبازارات ومعارض الفنون التشكيلية والمشغولات اليدوية والبرامج الثقافية ومعارض الابتكار والصناعات، فضلا عن أنشطة مخصصة للأطفال وعدد من الفعاليات المصاحبة. وأوضحت اللجنة أن أبواب المهرجان ستكون مفتوحة يوميا أمام الجمهور من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء، فيما جرى تجهيز 8 مسارح لاستضافة الفعاليات الثقافية والفنية، إضافة إلى توفير مواقع مخصصة للتجار والعديد من المؤسسات والجهات المقدمة للخدمات. كما يتضمن البرنامج فقرة يومية مسائية بعنوان كيف كان يوم المهرجان، تستعرض أبرز فعاليات وأنشطة كل يوم عبر منصة خاصة داخل أرض المعارض. ومن المقرر أن يختتم المهرجان يوم الأحد 26 من يوليو بحفل رسمي يقام خلال فترة ما بعد الظهر إذانا باختتام فعاليات مهرجان إريتريا لعام 2026. انطلقت في الإقليم الأوسط حملة الطلاب الصيفية لعام 2026 بمشاركة 7379 طالبا، بينهم 30% منهم من الإناث موزعين على 45 موقعا ضمن الدورة 28. وأوضح مسؤول الحملة الصيفية للطلاب بفرع التعليم الأستاذ إفريم تخلو أن 95% من المشاركين سينخرطون في أعمال حفظ التربة والمياه، فيما سيعمل 5% في مجالات السلامة المرورية وأرشفة وتنظيم الوثائق. وأضاف أن الطلاب المشاركين في برامج حفظ التربة والمياه سينفذون أكثر من 700,000 متر من المدرجات لحماية التربة، إلى جانب حفر أكثر من 220,000 حفرة مخصصة لغرس الشتول. من جانبها أفاد عضو فرع سلطة الغابات والحياة البرية سيد ميكيل أبراهام بأنه تم تجهيز أكثر من 2.6 مليون شتلة في 9 مشاتل استعدادا لموسم التشجير، مشيرا إلى أن الخطة تستهدف زراعة 2.3 مليون شتلة خلال الموسم، داعيا مختلف المؤسسات إلى تنظيف أو إلى تنفيذ برامجها في المواقع المحددة وفق الخطة المعتمدة. وأكد المعلمون والمشرفون أن الحملة تسهم في تنمية ثقافة العمل الجماعي وإكساب الطلاب الخبرة العملية وروح التعاون، مشيرين إلى التزام المشاركين بأداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة. كما عبر الطلاب المشاركون عن إدراكهم لأهمية هذه الأعمال في دعم جهود التنمية والمحافظة على الموارد الطبيعية، مؤكدين مشاركتهم الفاعلة في تنفيذ البرنامج. وعلى المستوى الوطني تنفذ حملة الطلاب التنموية لعام 2026 خلال الفترة من 6 يوليو إلى 15 أغسطس بمشاركة أكثر من 300,000 طالب، بين 37% منهم من الإناث، إلى جانب نحو 1,000 معلم والمنسقين والعاملين في القطاع الصحي، وذلك في 160 موقعا على مستوى البلاد. أكد اجتماع عقد بمديرية صنعاء في 9 يوليو الجاري ضرورة تعزيز الشراكة الثلاثية بين المدرسة والأسرة والمجتمع باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية للارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي وتحسين مخرجات العملية التعليمية. وأوضح مسؤول خدمات التعليم الأستاذ عمر الدين محمد أن تحسين الأداء التعليمي يتطلب الوقوف على جوانب القوة والقصور ومعالجتها وتعزيز التفاهم والتنسيق بين المعلمين وتقديم الدعم للطلاب المتعثرين. واستعرض الاجتماع تقرير أداء العام الدراسي 2025-2026 والذي أظهر أن نسبة النجاح بلغت 88% في المرحلة الابتدائية و 81% في المرحلة الإعدادية و 74% في المرحلة الثانوية. من جانبه قدم مسؤول التدريس الأستاذ برهان يوهنس عرضا تناول أبرز الإنجازات والتحديات التي رافقت تنفيذ البرامج التعليمية، مشيرا إلى أن التسرب والانقطاع عن الدراسة يؤثران سلبا في كفاءة النظام التعليمي ومستوى التحصيل. بدوره دعا مدير مديرية صنعاء السيد إدريس علي شكر إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في الجهود الرامية إلى تحسين جودة التعليم وزيادة الإقبال عليه، مؤكدا أن معالجة التحديات القائمة تتطلب تنسيقا وتكاملا بين مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمع. وفي ختام الاجتماع أوصى المشاركون بضرورة معالجة النقص في الفصول الدراسية والوسائل التعليمية وتوفير فرص تعليمية للأطفال ذوي الإعاقة الجسدية والذهنية وتعزيز برامج تنمية القدرات وإلى اهتمام خاص لمعالجة النقص في الكتب.

كتب دراسية بلغة الأم. يذكر أن مديرية ملقي تضم 54 مدرسة من المرحلة التمهيدية وحتى المرحلة الثانوية، تستوعب خلال العام الدراسي الحالي نحو 15500 طالب وطالبة. شهدت مديرية ملقي تنفيذ حملة وأسعى لحراثة أراضي أسر الشهداء، استفادت منها 817 أسرة بمبادرة من سكان 19 إدارة ضاحية في إطار الجهود المجتمعية الرامية إلى دعم أسر الشهداء خلال الموسم الزراعي. وشملت الحملة التي نفذت في 61 قرية حراثة الأراضي الزراعية للأسر المستفيدة، امتدادا للمبادرة التي سبق أن نفذها موظفو الحكومة لمساندة أسر الشهداء والفئات المحتاجة بحسب ما أوضحه مدير المديرية السيد زراعي برهين. وأضاف أن موظفي الحكومة إلى جانب عدد من المتبرعين قدموا أيضا 90,000 نقفة جرى توزيعها على 45 أسرة من أسر الشهداء. من جانبه أكد مدير إدارة ضاحية ملقي السيد أسكدوم مونغستو أن مثل هذه المبادرات التضامنية ستتواصل بصورة منظمة بما يسهم في تعزيز التكافل الاجتماعي ودعم أسر الشهداء. بدوره أوضح مسؤول العمل والرعاية الاجتماعية السيد فقر سلاسي يماني أن رعاية أسر الشهداء تمثل برنامجا سنويا يرتكز على المشاركة المجتمعية، مشيرا إلى استمرار تقديم مختلف أشكال الدعم بما في ذلك المساندة اللازمة خلال الموسم الزراعي الصيفي. مشاهدينا، نشرتنا تواصل من الفضائية الإرتية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أي مقامرة عسكرية أمريكية أخرى، وذلك بعد تنديده بالهجمات الأمريكية على إيران باعتبارها انتهاكا لمذكرة التفاهم بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين عراقجي وقائد الجيش الباكستاني. إلى ذلك، أشنت القوات المسلحة الإيرانية هجمات على بنى تحتية عسكرية أمريكية في دول مجاورة بمنطقة الخليج عقب ضربات أمريكية استهدفت مناطق ساحلية جنوبية وشرقية في إيران، مما زاد الضغوط على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه قبل 3 أسابيع. وأفادت وسائل إعلام إيرانية لاحقا بوقوع انفجارات متعددة في مناطق بجنوب إيران، منها بوشهر حيث إحدى المحطات النووية، بالإضافة إلى كنارك وجقاد وبندر عباس. وقال الجيش الأمريكي أن ضرباته هدفها إبقاء مضيق هرمز مفتوحا بعد أن استهدفت إيران 3 ناقلات نفط في المنطقة. قررت كوريا الشمالية تعزيز قوتها النووية كما ونوعا في إطار سعيها لتحديث جيشها ورفع جاهزيته القتالية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية. وأفادت الوكالة بأن هذا الإعلان صدر خلال اجتماع موسع للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم. وأشارت إلى أن التدابير العسكرية التي أقرت في الاجتماع شملت قرارا بتعزيز القوة النووية كما ونوعا والمضي قدما في خطة توحيد القواعد العسكرية وتخصيص وتحديثها. ولفتت الوكالة إلى أن الزعيم كيم جونغ أون أبلغ المشاركين في الاجتماع بأن أمن البلاد وسلامتها لا يتحققان إلا بوجود جيش قوي والتصدي لجميع التهديدات. أمرت إيطاليا بطرد ملحقين عسكريين روسيين يحملان صفة دبلوماسية بحسب ما أعلن وزير الخارجية أنتونيو تاياني، منددا بأعمال تدخل خطيرة وغير مقبولة تقوم بها موسكو. وجاء طرد الملحقين العسكريين بعد يومين من إعلان الشرطة توقيف عنصرين سابقين في جهاز الاستخبارات الإيطالية، أفشى وفق تقارير معلومات سرية لروسيا بشأن مساعدات عسكرية لأوكرانيا. هذا ونقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية عن وزارة الخارجية الروسية قولها أن موسكو سترد بالرد المناسب. وقال سفير روسيا لدى إيطاليا سيرجي برامونوف أن وزارة الخارجية الإيطالية تسعى إلى الحد قدر الإمكان من النفوذ الروسي في إيطاليا من خلال طرد دبلوماسيين. وفي العام 2024 قضت محكمة إيطالية بسجن قبطان في البحرية أوقف بتهمة بيع وثائق سرية للسفارة الروسية قبل 3 سنوات، وردت إيطاليا بطرد مسؤولين روسيين فيما طردت موسكو دبلوماسيا إيطاليا. لقي 12 شخص مصرعهم باندلاع حريق غابات بالقرب من الميريا في إقليم الأندلس

بجنوب إسبانيا وفق ما ذكرت السلطات الإقليمية التي أشارت إلى العثور على بعض الضحايا داخل سياراتهم. وفي بيان لها ذكرت حكومة الأندلس الإقليمية أن نحو 150 رجل إطفاء يكافحون الحريق الذي اندلع وسط ارتفاع حاد في درجات الحرارة. وأعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن حزنه العميق وألمه البالغ إزاء العواقب الوخيمة للحريق، مقدما تعازيه لأسر الضحايا. وتسبب الحريق في إصابة 6 أشخاص على الأقل، من بينهم امرأة أصيبت بحروق وشخص آخر عانى من استنشاق الدخان، حيث تم نقلهما إلى المستشفى. وأوت السلطات نحو 50 شخص في مركز ثقافي، كما تم إغلاق عدة طرق. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. مهرجان إريتريا السنوي خلال الفترة من 18 إلى 26 من يوليو الجاري بأرض المعارض. انطلاق حملة الطلاب الصيفية بالإقليم الأوسط. اجتماع في صنعاء لتعزيز الشراكة الثلاثية للارتقاء بنتائج الطلاب. إيران تحذر من أي مقامرة عسكرية أمريكية أخرى. كوريا الشمالية تقرر تعزيز القوة النوعية كما ونوعا. وإيطاليا تطرد دبلوماسيين روسيين بشبهات التجسس. مشاهدينا، انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

0: ودي تأكل نايت سلطنة منسيات موي أمن مسفحن درجان قحتهم نمبرخن كتالي تبقصوتات بموساد أبنتاو زخونة سرح كعامو زنحيوم نتأكل إيت قجلة سلطنتي استوهبة كورنع سلطنة دما أبها قرنا نفلم أوان استوهبة سلطنة آليا مدرخيو أبز سلطنة ترى مرح مدب بمرح مدب كملخو زلوهم عقمتات كختلوم زقبوهم أقبابات بقعت مرح مدب زعق أن الأمر أحيتات بلوت مرح مدب زبلو ممزنيتات بقبرن كل حساب استوها هذا سلطانين يرو
1: أتممزنيتات بتي كل حسابه ومدين دينا قدمنتي ممزنيتات أوتينايو حد خابوتي رأسة أمان النت زبليو زلع على شفنا التوبو مالتيو كساب إسران حموشن ميتاويت كهزي خاليو كالي اتنايم بهال كإلتكا أبت مرئيت أبت زدالو مرئيت ممرأتها متحف كونخ أليو ممرح وقع وطنبل ناينات سنت كونخ أليو زخري نايسماتات إسرا سنة كونخ أليو ممستعينة مرئيت زخيد زيت الفلالي كالتات ناي ممرح كمزولوم كابناب نقص مرئيتات ويدما نقص مدبات كمي جيركات التأساسرو انتعينة مساقا قريتات تتكام ولاون توما جايش كعدومات كخبا المنيوم نايكبر عدومات هالو مس بروتوكول زي تأساسر نقرالو مس ازيوم اقدس السبات ويوين زم في اي بيس نبلوم مسوز تأساسر كتفولتو زلكا كم مرح مدب قالو مالتيوم قال اتي وقعو نقرات نايت هاقرون كتفولت لكا مع الزكرة سماتا تقبر مع سيخا مزمور تزمر هاقرا ومزمور تزمر بغمي تكاونو نز نقرات زي ناتو نايقز ارسو فلتات سلزحاتت كلو دما حبارا ومرد اتحيزو كخيت سلتا دلي اقبوتو ومسكدخا ككم عقمو ابتزخولو كساتف يمالتيو قال يوم امم راح متصحف ممرأتنا متصحف كلا تزلوهم كونو خول يوم قال يوم ابع بيتي هقراو بعلات كم تنبلنات انت زأمسالة او يساتفو قال يوم ابناي عسرا سنة كونو خولي مالتيو سلازي ككم كلاتهم ككم زنبالهم زيتا فلالي مدبات كمرحون كلوسي كما جيروم سرعة بزحالوة سند بزتسنية سكريبت حيزكا كما جيركا مدب تمرح او ايناتي لمن مدجيرنا يوم مالاتيو
2: زي خبركمن زي خبركنن انقع بدحان مزاكم
3: لومي زي معدزين من زنبال تدبينا اخبيركم مسانا سنزلهم بشي مادالوتي مسكانا يتحكم
0: كابتن تمهارو قال لنا كلات ممرح مدب تمكرو تصنحهم كخون كلو قال لما ابزورات اتباب زلو نز سلطنا زلوا قداسنت بمردا زي تساتفون يوم
4: بزو حقاطامي بفلاي ابزي بعلنا صنات معلت سماتات ابستفلالي ومنغستاوي زودبوم سرحت كما لاي مدرخ كوينه يخسر حصنه بفلاي ابيات تمرتقاني مستي ناي سنه طبب مويا حدا حدا بغطمي بدراما بخالق خالق منغدتات ينقساس لزلو كم اماتر سنه طبب وهينه أبو زحنة فتات إذا سرح إذا سرح حلو زيني إذا حتصير سلطانازي حدا قزيف دخونا أمرنا يمرح مدب أب حتصير أوان كخصوه اللو زخال كتمرتيه بني مغنياتو أبو زحنة قات أميتات كإلا الزرابا يكون مرح مدب سحق زكا انت هيدا حق تموركيسكا ممرحيتات تموركيسكا تخدو نقر نحدا أخوينو قن كل قزي أب تتخدو سرح وتسيطاه دخونا سرحة تقرب بزوح حقات أميتات أبتقد محجين خودو زنبرنا كايدا كابت مدرخ مصوردك بزوح رئيتو تاتي يزقرب كم زنت تقبر كم زنت تقبر إزت الزخون إزت الزخون زولو بزوح رئيتو تاتي مدقربو حجيقن نعوء أو حيدنا أبكاد سألخا نت بروفيشن كابانا نلعالي نتوم بدحرينا زموتسو زلو سبات أبنتات كوين ناهن سرحن أتمال اختون نعوهم كنا محلال فرلوم نعوهم بزمهر من قدخن كايد أبكاد سألي إزي سلطنازي أشكم نازل حلفنا تكلي له كنا
5: حادة حادة لمستمعارو نبخ ما بيلنا هنا لنا يغنيني.

0: كم لمدي مرح مدب توازي وعي بهري زلوه دار قاناب كوميديان قطو زخدا اك اراربا كانت اوارق يزرقام ازقنا مشتنايتي زقارب زلوه مدب ويمرئيت متحاز اللوودو نزب الحتو كم اللسي قبا
1: ازحجي بمسورتو ولا جيجات ازي كولا زبت زحقن مرحت مدبات عنقفات كوينو ومزيز انح ازيو مهناتو زيب لعلالات زاتو لقات اميتاتالو بشي مسحاق يتواهيلو مالاتي نات مدب زي كون زحجي اكالافتي تمرت مسرخم ناقل مرح مدب مرح مدب كم كده ترى امبر مرح مدب توازي كوميدان كونالو زبل حقي لنا ومالتي حدا مرح مدب سي نتا نسو زليون سرعه النت من لاحيزو كخيد الله غزي بغبو كم حدر الله على لا موهان كن جيجايو كم جيجاي نحجنا مال كن اقداس ند نحرا له وين توازا تخيقه تمرات يخون حجز كم زناي مخلص مدب ينيرو كل مرح مدب تاكيبو سي يخلص مبزحت مرح مدب ينيرو እዛ ዝነበረ ስልጠና ግን ትኩልሶ ከምዚ ተመቁሮ ወይ ተፀብቆ ወይ ከዓ ፍልጠት ውስኸሉ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ምምራሕ መደብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ኣጋጣሚታት ክትመርሕ ናይ ምኽኣል ሜላ ወሲድና ወይ እቶም ስርዓታት ወሲድና እዮም ናይ ስርዓት ትምህርቲ እዩ ነይሩ ዝሕጂ ምእተዊ ልክዕ ከምዚ ድራማ ምሽ ምእተው ትብል ክላይሜክስ ገለ ትብሎ ልክዕ መራሕ መደብ ከዓ ከምኡ እዩ ንሰላምታ ዝኸውን ምእተው ኣለዎ መላገቢ ዝኸውን መድረኻት ኣለዎ ካብቲ ሓደ መድረክ ናብቲ ሓደ መድረክ ስንምልጋብ ክእለቱ ዘለዎ ወይ ከዓ ጥበብ ዘለዎ መራኽብ ነገር ክትገብር ኣለካ መዛዘሚ ክትገብር ኣለካ ዝያዳ ከምዚ ምሻሎ ክትፈትዎ ዘገድድ ዓይነት ሞያ እዩ።

0: مين الواد ده يسرح حاملها؟
1: لا لو مستح لنا متسبع امسينه ولا انت مره تلوحيده
0: لا تكون بقعه تقولي لي خيركم عميلكم بصراحه انت زي تحبسه يطفي
1: طب انا طيب مو زي كنا كلهم زاد نسرحكم
0: نصراحه ابو طاخه ميلا ما عرفت ايش دور اشد الشغل حق يركع لها نسرح على ميت كاده
1: شغل ده شغل كده من اي تغابر دي حاجه سبب من نقر فيه بوي
0: هو كان بصراحه انا بصراحه يفعل الامبر
1: كمي
0: كمي يزب اللبا اما نصرك بصراحه نا طفولي تبايز له اسرحي مسارحتي ولا انا بعلون مسارحي مثلكم كل جزء اب حد سرح قطع حلافي خان مسارح تاريخه نوع مسي كانت خيتكم كل جزء اوت حلافي خان بزق تكونوا نابلكم نسخهم بزق تخدوا تخونكم كين حمري
1: قول
0: امين
1: اسرع كم سكم زي زر
0: مستاذ فيت كابنا عشنا فلت كم زبل كايو لباني عقد خاله زهر حسب يتفوتو نايت نسبيت عقد لقين درس لازي بلو نعقا حسيك
1: اي تردان
0: هو كمسرحي خامتا حما كان ناراي تصبوق يبزو حلي شرد يبلك منو حيوان سوي لريك نزرعي اقول لات لو من صباح النابلة ازي تقاق اللقا يبلك نسرعي اخي تفلتك تصبوق اللقا قيقا مصدقمو نحسي هذا البحر يقول نفس قمت يزعطه
1: نسا سوا زبزح زي خاب بعيني موطع حليفه نام زر وقت يريد يفلد
0: سلا زد ما كتنك اغزم عدك هذا الاخو زخونا ابا عيني زود تسرح كي يسرح نفس خان نحلق اخي زود يا
1: باب
0: هراي الوه
2: هراي بروح معك
0: هراي بروح معك

0: حدثني نفسي كمان حتى لا تكبس حالة جميلة.
1: انت انا بلكي
0: بس حكي مولا كنت زجم نكلت يوم يخون تزعبي زجم بنيراني يليلني
1: سنازي
0: لا تنزي تزوستو زلو سكنتن تزغدو زلو من قدن كون ودي كون اني لا حسن
1: أقول أبونا بنت بتحكم تمي
0: تسوى سينا ولا نشتد رأي مجرى وكيري إلا سمي فتوزي دي كلها تكن وليد كن دك خان عبي عن كتت قوت أخرى إكن كلها ستا يسمعني لك تحسبي
1: بس ودا أرد أني إيو كنو كو أفل ود كل رتب مدر أي واحدة كاني
0: وانا ديت وحيدة أنا سنتا إزال لمسكن برمي
1: وامي كان تمسكن بلي رأيي مست أمت الله نخلص عن تنا بيد الله خيواتن مسنات لا ترأي فيكم ولا تسلزمة تترأي تروحنا ورا تنا برمالة هيكونا
0: أذكر على هذا مزوج خلنا قال
1: قدرت ما بدي خليك وعد تدري صار وزر بعد تبقى منا
0: يبحق إيه حتى ما ينكب حدا مع الخمة سنك خيدن خلنا قال هذا علم تزخبر هاتو ولا دي
1: لحنسوس زلنا يبقى ما نفضل

أين أين؟ تلا تقلحين له. كا كا إلنا قرر يتفتنا. سواء خاتب برتع وعيسة تكون عن طريق.

0: هاي سالين ده حنا
1: سلامي عندك
0: يلا تعال زوين هذا طويلك
1: ده حني أقعد عند سب إيدت بزلك
0: وين هو نقوم در دايرك أكنم
1: أقعد عندي زخان
0: هرايل جرفك أنا هساعة أخين لسرح
1: هرايل
0: هرا جا
1: أي تدفع خارج
0: هرايل

0: عرفة،
1: هيلو هني، كمان
0: تعالي اذكر كهون دويل
1: انت ده بالكره ذكرى انت عليك
0: ايه بتليفون تنقرا كونت دايرة ساعد عفيلو
1: نو نو جيني ايسو اللي اخر بخالي ادي لك حجقنا لانا
0: الو افتك ذاتنا
1: مو سرح يسكال لغادي ادي لك انيرا
0: انا ولا حد يقول لين شوبين قبر الله راح عندي
1: نو نو راح عندي كرا خوك يا دلي كما تسكب يا لخا
0: بابا كافتنا قذاتنا قروسر نير له كراني كيرا بلا بعت بيكي
1: نو نو اي دونت غني يمكن هي زلفه متى
0: هلا
1: بك حاري متى
0: تشاو

0: رزق داي
1: أزمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: جامعت لبرحمتو سلايق الأمتو
3: هجب واتعميتو دقو محقاقيتو.

0: حليب صدقيني.
1: بارهات ولج بدون يتنقشي اناس سني عشور راكب وسموي هاي بام كلينا يتقلال كبد ودي ما قايس كتافف وهقياكي عقل ودي
2: تحن تحن طوي مشكلة انا
1: سنة بي ولج بارهات بعال جهو مرانا هداي فايح قلنو دي قلكيتو وبيتك هي نو الشقل اشقياتو ونكي ما رب الارحمة أكان أمكي نوش عليك وقب شركي
2: حالتا بيت كوفان دي شكي لعاد بيت على بام مامي
1: يبو برقو بولاد أزي لعاد بيت يكون أبيات بوم قلت أمري أنا لكن لو حرير بحط أبوه كطويب هلب أبوه ثم قلعيد وبعد قل إشكاك الكيت
2: حالتا كله لي أقل ما تتعب دي بالك لا تيم حط أبو سنقط أقل عندها تكسني يكون
1: أنا حالتا بحبان أدهديت تاقلت بها الحزي تمنيت ولا تراكي ديب قلت ما يتقلت أمري لبيتك بقى لو وكتوي اندق قرمت قدام قلت هاقب بحزي ليكم
2: حالتي يا مادي إلا بيات تكوب ميت مرة بعد تمامي صور وحاجات بدي نسكل لي بقى
1: كنا يتيبه لبارهات ولا شي لقلو التحيطات نشقون بس
2: حالتو إيه إلا بروش هنيت ما ديبك لو بدي وفأنا ديزاين وقيادة يدرس بها
1: بارهات أفو كتبتي اللي خياطتي بيقولوا لك بس كنوس لا درس اكيد يا انت بلاد
3: مرعاوي.

0: كروي الشيكة ومرعى
1: حتى هذا عايرنا لقبي
0: اسأل ليكو قدامك سأيه السرف دلانتها شو وليه وحريه نايكي النوم عده دا يتفاقدون كانوكو قدامك كانوكو
2: ده انت حلطو ايه حتى كبام على قبي يكوني از انتي تشاغليني انت بس تعافينا ونبري تحشمي وكبر بس
0: نجات ولتي النوم عدك ميل ولا تحتى قلت منيت قلالات هدلو كتمنيت قلوت حطا بقلش كيتو سديانت بللي انا قلس دياتو وانتي ما هي بون وانا برات ودنا وباك منين الدرسي
2: سمعنا حالته حط قلوت او لاكمتو ولا عما جت منين قمت تتعب لي
0: عولو لاتا من 20,000 ولا علتو ومن نعولو وكين يعني لشقيتو مر ركبدتا بس ولا كبود مالك بندي كوغل كيما قلش كوغل كيش
2: لا لا لا لا حالتي انا بدل قلو وتعب ريكي ما تحرك لي تتكفيني
0: هو ليلو يكي مرحب كل الدحرة شغل البيت لكن امكات الشقي ما قفلتي تبقى مقاكيته
3: عليكم
4: عليكم السلام
3: تشومي إما قل لك يا كرسا ما صنح قول لك يدي شوية لها بجة زفف عليكو أزي لعم مجت منيت التق الوقت كم دفعك هو بدأ ما تلي تات شيك السوق انت السألنا بكونتران سيسي لما تسقله
0: انت حصار أول أفوكات بات حرق لي واجبنا وسالفناتو يوم احنا انشاق اقلا وهتا فجرت الشاقة
3: تشاقة الهي الهي اما وقت كن لبدي وانت هات كن لاكي ومن العال كل ترقصوا عمال بريمة حميتها وعلا ميت مكسب كن مكسب كن جمعنا هو من قبي اما انت تعشش وسقات عنون وعمل كل حماية باب برف واديك ارفعك با ها ما هلا مبلل لي يا جماعة
1: سبعنا هاجم انت تستعيرن كم الليكل فهمك هلا
3: لا انت تتعاير ادرى صوت البهلله نجمت بالليك انت
0: هاشم مرعاتك انبلق الوضع صمتت من قبلي بالله بيت انا بسرق له لسات
1: دماتك
0: ساكتي تاقي
3: ولي ما انا بيتش تزريبتا بازوتا هنا فيوريتات لبديبا لا تفنات صورنا تاريخ واثار واتكم سلهما يعني شغل دب للشكيت انا بيشكل سلك تمام لا قرمت ولا سرقت نايله بالاسلام مرعاتي نيما انت بالسكيم من قبي اندق لبكو التلفتك بالسي شاكل بالي امرت لك زي ما انت كدق قدي

0: إلى تشاك بنك بس أنت تدقق أنا قيسكي ولا باشا
1: كاين رب الحفاظ.
2: أم ستل؟
1: أها
2: أم ستل
1: مرحبا
2: عند حد دول بزينة
1: سني

0: انت ما
1: كنت ايوه انا زميلي بتاع لو رات العباي حجيلي بتعرفونا نقدر ايوه لو انا تداليه اللي كبني
0: ابا قدرتنا نداله لنا كقدم ما الدالاي بيت بيتي يكون
1: ايوه
0: عزف شاف قد قلوة حرير تعرفت مهليت سمعوني لكم وفتحنا يا ام كم قلت يبو لومتو انصار ندالينا كين قني دايتي يكون
1: فتح ام امورتي يكون 20000 بلو اذا انت تبيني اول كم الف لقب قلو قد تشكيتو
0: انا قلوة بركايت مثل كتويا وهلا ببا مكحولته وغمبره منشطه ومش عليبه
1: ما شاء الله
0: عباي حتى مثل ولدت اقل ايدي حازل لكم
1: بو بو بو ما قلتي هداي كامل بيجي كتير حذيل لكي حريمة حنت ومهاي مهاي قلتي بلدي هداي كم كله
0: من حمد 50000 بتصح لغلو والحد أبيه ناسكم من كين تمطون
1: يا هيا الحمد رسول الله سميني اللي كله خسار والعلوة تحت ما تحذى أزميني اللي قلو ما تحذى وقتي ليه حذيل لكي
0: بيتها مثل مرعاويها وده لما تقلع فيه حالتها تمنيت بيتها أقرر ما تقلقها اتبعل
1: أم ستر انت بقى قد تحمد ده حدي لك حمد حديك من قبي أنا أقول لك عن حمدك
0: ابقى فوت حمدوني واتمت حمدوني
1: أم ستر ولا تراكي تعجبين أنا دي مواديتك آسي حدب تحزة وسلادي اللي وداي بعقل يكون وداي بادي عدد قدراتك وذي الدنيا إذا تركب بهذه يقول لك حمدك
0: لا تو تترجق دي بيا ليكم ولا شيء أم بلك الوقت يتهدى إلا ميت ودى إيه نتوافقني
1: إيه نتوافق بحيلته هذا بحيلته سبحان الله قال أيه ما تركه بس يتألق بلك

0: اللي تقبل كله كله إذا اللي ما يلقي مو هذا يا جماعة الخير الأدام أكل ما قدرت يلا أمرني ريشاي
1: ميت أنت مثل الأدام قصوي أنت بينك تتراكم نحنكاتو يا ريا ما تصل ما لك فتود كهليت بس
0: سلمى برلي ذاك مسلمة تبرلي كم من سلمة أكذ أعطتنا ليه
1: من سلمة أكيه الله أكبر كارد هربا منه ما تعدي تبلا من سلمة أكاه ما تعد لا تبص رب الله فقرانا بس
0: هوي ورب عيني اللي فنا على قلبه وبو مسلكم سلو مسلو نت شارك الحرس على هذا اللي بره أزبيو
1: هو كان يا رامي اللي زبا سلو من حد كاس بك كنا تتراكم أنت يا أخي رب عاون له بوت تبلا فوق كتبت
0: ما عاون له يبوت على بره بلاش أزبيو بلا كله بره زبا هو توم تلو قط قروب هداينا ولا توم لا لهم
1: أها هداي وقع عزومتك قلتها
0: عزمت بالله يا شيخ يا اخي السيد قلونا حريري ودي كم نقبي ولا شيء تهدين يا رد قلت له كان قروش كره قلت له وخلاص مسكين هرب علي على طافيات اقول ازبيو هذا من الحرس قدام زر اهلا وتزر عقب الله قررت كل حكي لحد بلاد
1: قلت ما لا حق قلو اللي تاتي ملك يعني قل مو قل هدال الدالي
0: شيخ اسوق عاداتنا وسوالفنا تمر ما هداي بيت اب مسانيد قواري ابي برا حروف قلت اول لكن منتو قولوا ايش هيبك
1: سمعني سمعني ما لي حوكه الا بعراي بس ربي صدقت الوديو والحيصل هبه لكن بفي قادو ولا بعراي انا فكرت ما اسعجلني من كان من ادريك تكوب ان زابينه وقلو قلو للعرور بعولنا بعراي ان زابينه وانصر بعولنا من كينتنا زوبيو ايوه حق اول بعراي حز جبا بس اقول بدي اذا انت من كان وانا من انصر
0: إذا من يزعم عليك هلا أنت أنواعنا يتكون هاي قلو وزبيوتهم تمردي
1: أنا شيك السوق يلا قلو حرير لتامت بركة اللي تيوم عمد واللي تات بده من يقلب من قبل أنس يمين بالله من نادي شتفت يا وزات وزم منه منك
0: شيك السوق أنت تجارت قاوي هالك اللي سوقته سوف سوق يا قلت أمر أقل ولدتهم صالون عراد دولاب قسالت ولا من سلو الدنيقون قلو يود الآن تامر
1: اللي قالوا حرير اللي قالوا العرور أيه. اللي نوع نسول سياحين مرة فتو هذا مثل زايد من تفاهمنا بس قلنا بتوتو وقدم لا ما ما اللي دلالات مدولة السرقان دعنا هذا أورا داس ديبو وديناهم من قبر هيك قلوا الموضوع تبلاك
0: أنا شكرا سوك انت قل مصلحتك منها في قدام شتف ومصلحتنا قدام بدك لا سيتكسا كان
1: سمعني سمعني ولا اسكلا التامة فنادق وقاعات والدولة عزوماتهم ولا هديتهم من قرا قرا لما رعويتات وبس عقلنا ومن قبي يا اخي قرمت وجلال دي بالهلال يمين بالله مره قلت زبيته بس اللي ركوب الله بس الله شغلته
0: لا تون الا من قبي رب رزقك مع البكيت رب رزقك
1: امين ان شاء الله
0: امين مع البكيت
1: يا اللي كم زلين
0: انا اللي كم
1: برا دنگس يكون يكون وعد ريشه

0: يلا يا جماعة الكرك، شريكة قلو حرو وكرو، ما تليت يوم عمد تلو حرو وكرو. يا سلام، شكسو ده الشغل ولا بلاش.
1: أنا دي حتى داليت يليكو مواعيد للأسرات والأمور، أنت لكن هو كنا شفك
2: أفاي شفكو، حنا قلنا بلع وقلنا استه، قلنا حلو وقلنا تليه، وصنيت حتنا قلنا رح حزلينا من بايتشي.
1: والله نجات أنا وحالك نتفاهم يا لينا.
2: مجريت أنت اللي حالكو في السمعية أمكي تمامي
1: حتك لو وقل قرمت لقب حاجات كان قلت إيش كت حزلي أنا هي تتعبني بالله اللي حكو
2: إلا لا تأمان كيت حتش لابت قلو حرير أقل قرمت سنيتو وعدات ناتي هنا من ناتا مهم يكونين أزاد أنت لما اللي ديبو بدر إيكي قدم هداي لك با وقر هداي منت قد تدرس بوليت قلكي
1: أنا نوصح حتي ديكون لداي قليل من قبو حيسابي
2: أمان كيتو سهيلة تربى فتيها أذا أنت كمات بيلا ليكي لما لت منفعتك توعي له لقلك وأنا هين بلد قدرتني قل استيكي تبشركي
3: ما شاء الله ما شاء الله بقر مات
4: ما شاء الله
3: على النبي
5: إلا حلباكي مقبايتة من إلا تعبحك وتحقلت يعني دي مبايلات كم دي بقنحة لا عبيت ولا قرمت ليه لا أقد أوالي لا قرمت نايا حضرت حريه حلباكي لحبر كفوكم سلساوي وقلت أمر بقى أدي مثلا إلا دافور تتبهل سامع عليكم وإلا حسال تتبهل ريال تتبهل إلي ها وإلا كرسي وقدم اللي تولا اللي ها ولا حريرتها لا حريرتها امراتها اللي تبغى بس
3: ما شاء الله ما شاء الله صلى على النبي مره قرمتها منات انا كل اكل الا مثل قطويه قل ود حزل ليكم
5: كل اكل الا لا تحلبي اي طات تحاجيها حاره قل لا ان السامح قالي ما دف حوز قلت حردد الناتتي
3: يا بسلامتي دايبو انا اكلت قلبش لك كنت بس
6: ها حتى يسعد انت قل له ولدك كلا اكل اللي قلت وضيحه وتحس بالليكي قل لي ما حتيت تدق قبل لي
3: انا ابشرك ابشرك سلمى ولدك اذا اللي تات ما تراجع عند اذا ممكن منه انا قروش انت بس حد بيه يكون قلت امر حبل انت حزيكوت قروش حق ناقصت مني قلت صديانيتو
5: انت تمني تحكي بس لا تحزي حرير حطب ودع قنو وتكوبت لا بس امتي ولا ما اقلع ان السحد علينا نتقبس بيزك اقلع الدال وسوق حرم ريحي
6: يا حالته انا لا تشقيتك بس دي كنت قليبه لكن لشقيتي يا امر وبعد ما نبقى امال بس دي كنت قليبه لكن نزرو في قاوياتي انت انا لكن مو ودق لكن عفيكن ابلعكن واسديكن وحلايم من تحزيه حلايكن
5: حلاي كيدير هذا حلاي ما تأمر حلبي
6: مقاك يا أمر شكر شكرينا والشكرينا اندت ولا بينا فارست ولا فارس تيار الدواسي أباي داقنتو حوتي باشرتو يا لا لا لا لا لا
3: نحركي للدبق سلمى ولدي عزي حلاي انده أزمنا منه أنا السيد حلاي تقلم تسوتو قلت أمر أزم ما شغلنا نيدي
5: تمليت حالي عيد من يوم العلماء ليت
3: جوكا تعيش شوية من تحيطة حكيتها ايه تسأل لأ زأم الشغلنا
5: لا لا لا لا لا أنا أقذب هذا لا كل وجه لقلت إيه ليس أنت تندشق عيان تنبس
7: بسم الله أعمل لي كمين هيا كم هيا وون أليت اللي
8: مرحبا مرحبا
7: وانا مستلت حد اللي هيك قبوك ان برتك منه
8: يلا يا قدم مدنينا
7: ها
8: داري
7: اعتدال يا مدنينا

0: عور رسب والي وحنكيش تفحل التنكب لو مفات الأكيوم لبعل شامو يركب
1: يه يه جل جلالك مولاي جل جلالك كم هلكو

0: ክረክበለየ ከፈለይ ሓቶ ደዋል ሻም ኮፈት ዋጋራ ድይብካ ሓቆሺበት ወምብራህ ሃደበለው ይልፍራህ ልብላ ምስግንግር እንታይ ኣነገድመዜ ኣንጃብ ላንቀላቅል ወሸከም ፉጣይ ወገር ተከሽግያስ ይኮኑ ዓራይ ሓቆ ክልል ዓዲ ኣትናጣ ኣቱግል ህዳይ እሉ ምንኮርታ ምንኮር ክመል ምንኮርታ
1: ኣ إلا كم جهدن دمبيل لن يكون عشان هدايا لبنا إذا قلن هدايا يكون نهداينا ما قدام يا سنين
0: سبحان الله قادر إذا كبارك الله سنين مالك ميتو لبي سنيكا
1: حداد حنا اللي عامل لي بارت ورات ناصر قلنا دهدن الدار اللي ورات حتى قلن بستل أما ربنا رحمك لك أو يكاتا وأبوها ما هي مسكين وقد أعجب سبحانه
0: حقيقة سنة أمر هذا كما شاء الله وتبارك الله يعني اللي وداي سنتو مامك مين وداي سنتو اللي مامي
1: أيوة سنة لك حدار وداي سنتو مناتا أمزتلت الله قديمنا إلا ولا تحكي لو قل إيدك لا 40,000 ناقفه بني يلبني لك فدقب
0: كما شاء الله وتبارك الله ولا انت ربي كحمد كميل قلوتي يكون يعني الا ولت الا من اقرا سك شقرا ذهب ما وشانشانكا مسن انت ملي
1: حدا انا اركوت كي اللي قال مال من وين تركب قل لي بدي اللي تاد بدي قالوا كم عريت عارف نوصل تديو هذه احنا من يديت مثلك اول بوال تهدايك الناس وهل الهدايك مثل تمام اقل ما استقبل الا قبل حاجات تقول لي دغلا ان شاء الله
0: ايوه جميل جميل جميل ما لي انا ما بس دالك على الكوندي كوني اللي تحت بس هلا ما لي هلا
1: ايوه
0: السي طورات ما لهينا قلو قلت الزابه انت تبي ما لي من دكاكين ومن قدام
1: الله
0: يم ولا بصلادي وتات له رفع بلاك قلا ورفعت كعيره وقلنا ناس يعني ما لي انا كنا دينته اللي كو دفعه وتيلته وناس هيك خمسينات وستينات كم بعد حياته بس موراه ودا تعبت لاميتا قلنا طرطر بلاك وحنا بكنا قبي اليوم قلنا تعارت امبل بس سامنا قدت له سامنا قد ادي انا كم مرات بلا لي كان بس مشاكلته
1: كين بلو كين بلو كين بلو كين بلو قالوا ان شاء الله اسمع عن هذا اللي قالوا امبل عفي من افعل
0: ما لي اول التمام فعت لها تو بس يعني منفعت بو اول قال بيت جلالات وحرمه هي فنتكمي لا عرروتو ولا كانونوتو ولا حلاويوتو حلاويوت حبرو ابهربوبو وجنوه لجرمت لنايو بس تتفكر ما لي جلالتكم ما لبي لك مناتا اللي يعني ضروري تو بهلتي يكون انت يعني حيلت بك من جبي ومال بك من جبي توديو وحيلت على بك من جبي هي لك اشبك دي ولا بون انت حيلتك تودي
1: بس بس بس
0: ايوه
1: انا ما اقلب لي اقلب لي لكم من تاقيكو وقل عموم حافيكو ومن ازمكو مالي ابديكو وساقط لك من يدري
0: مشكلات مشكلات هذا حنتم اللي بس انت يعني بزحيه الشاك لو بقول لي لو بقول لنا تنسى انت هذا نتقمامي

0: انت ولا اللي قارت اللي قلنا لك اسستي بالك كمان ما تودي ليكي.
1: انا حالتك المستقبل يا لقد بودي مستقبل سدينو ده وقليه تبلي ليكو صور قبيت وغلاو دي بيتي تعبا
0: بارغت ما تبلي ليكي اللي قلنا حدا قيب لك ليكو ولا تهمم ودار قل امه تتفارض حنا اللي بيلناكي تتنسي وبيتك تقتي
1: حالتو كروات مبل قرمت ميدي المستقبل حبات مستيمة على مبلك ليكو انا
0: بارغت انك تعايرين تحزي ليكي اول قل لعد مقلي بلاكي تامرت ليكي الا قول بتا حنجيلا يا قدر الا بولق من هون حنجيلا يا قدر هو يقلي بلاك انا هي شموي اندسر جيكوكي وبيتك قلو حرير اقل اتي كحزي لك ازبت انت اخوك تصبت
2: عمتو
3: اها
2: انت حتى دولة حزي كلك عريني
3: ميت دحان حلبي
2: خير وبركات بس انت دردي عريني يا سلام
3: خير لك بحلبي
2: سمعين عمتو مشروع نيفعاي ومكسب لبديبو اقلو صعبت اهلي كوزي هتي هي ميت مسلك من كين من عب اللي قلو اقلو اند عمتعنا وسق قدو الليتات انسر قلنا ازبه انت هي نقتز زينيتا زي من كل التحاريه والتجنسو

0: ከፈኩም ሰለት ሓረ እተባስግት ዝምስል ግንሽ ጌታ
1: ቀረው ሓጣም ሕሊ ብየ ሰንግሩም ወቃሊቱ ልሕላየት ሓምድ ዓብደላ ተእምራ ማሚ ተለዊናይ ስጋዳ ትጀራቦ ብልሃበቱ ከልብእ ስቡር ገብአኩ ዓዳም እናሽበቱ ውብል
0: ንብልዓላኣዋ
1: ተለዊናይ ሕብር ሰማት ሕሊ ብየ ፈጫሓላ ሳዕር ሳዕሮ ቀይሕ ፃዕዳ ፀሊም ወወድዕ ሃላ ሕልቢ እሊ ዲባ ሕላ ጠምካኹም ንገብእ እባ ግርመት እባ ግርመት
0: ሰንግሮምቶ ሰንግ ያሰላም ኣነ መእላሓዘምን ከሎ ዩካ ሞ እላተንወሱለለ ፍክረት እላተላሓዘ ኣልኩ እዘ ንወሱ በስ ብለከለ መክዘም ፈትሓናዊ ምንገቢ እንትኖ እሱ ትገሰ ይትውቱ ሽቁል እንስ ይኮን ያለ ፈጨ እሊ ተለዊናይ እሊ ሸግራይ እንደትብኢለን ዝመስለክ
1: መብለኒ ንቅሎ መረቃሊ ሰበት ገብኣ በደልቡ ነነብት ኣፎ ብሓጠብ ኢነነብት ሓረ ሓጠም ንኩም ከሰብና ቆለውሉ ንዛቤ ወዛቱ ግል ምንዛብ ኣለና ኣነ ኖ ሸሸቅዩሸቅዩ
0: ኣንሽራ መቸጁ ከጣና ጁኩ ሓሪር ምስል ክለጥዕም ለነቢር ቤለክማሚ ያሰላም
2: ያ ጀማ ኣሰላሙ ዓለይኩም ኣነ ሰማዕኩም ኣልኩ ፍክረት መረሰኒታ እዘ ርኢኩም ዲብለ ተልቨዝዮን ዳኣየት ኣው ኣተኣምሮት ብል ደግልከት
0: ያለ ጀማዓት ልኬር ቆለው ሓጠቡ ሓሪር ብዓውል ቀሊል ትበ ምንገቢ ንሱ ሰኒል ዘበገናያ ላኪን መለ ዘ ከየት ጋመ ቆፁብቱ ላዓወላ ድዓያት ምን እዘስለና ተኣምራ ነባስ ኣክለይታት
2: እሊ እሊ እሙር ምን በዲሩ እሙር ሕጉርቱ ዲብ ሓተ ፍሬታት ናይ ሓጠብ ኣው ናይ ወደእ ሓተ ዝዓት ወሓተ ዝዓት ኦሮት ናቅፋ
0: ዓይናት 20 ፍሬታት ሓጠብ ኦሮ ናቅፋ ግንክሶ ብህቱት ሓተ መለ ውዕላ ምን ከሌና ላዓመቸለ ምክር ለናያቱ ሓይስ
2: ድያነበስለናበስእንተሸርዋሓንከልማትንሕረይ
0: በስ ኣብዲ እዩ ኣዲ ሕና በስ ዘለ ዋሪና ንሕዘትዎ መካይን
2: ንገማመሽ ያ
1: ኣብ ስተር ግልቤት ናይ እለ ወለን ሓጠብ ወድዕ ገኖ ኩሉ መስሊ ሓጃት ለተሓዘየናሃላ እንሰር ሓጠብ ሰኒ ይረከብና ኣዚ እንቱም ኣብ ስምሖ ግልየ ንወሸ ግሊግስ ኣብ ህየም ናቁርዳት ኣምፀግ
3: سبحان الله قادر مستل انت بس اللي ولات امبل اللي قلو ايه تتهدلت بالهيقه دي بنا شفكي مقاكي
1: ام انا مامي اقل ولا شيء لتقرم نوش امرا ازا انتم يا صدوني يا برقبوا مني انا اقل ولا شيء اند تسلفكو واند تكلفكو لازم اودق لك التعامر
3: سبحان الله قادر اهميني انت كم بقوري
1: انا 10,000 بقوري ولا بعد حاجات ايه نوسكم تكملوا
3: هكذا هويت نادل دبي مو دنوي هبينات لثلاثي ثربتي نشأت من مقدم
1: الحمد لله سناي ربي سكريكم نقروش لاتو اما تساقلكم ازا لكن شفقونا حاجات بزح تعرف مني
3: لا انا امسيه انتي
1: سن
3: امسيه يوم تعبت سبحان الله
0: يا الله يا جماعه الكير حطب حطب قليل اللي تركب قل قرمت بيت اوالدكم هرو كروكم مراتكم حطب قل عاداتكم ها يا جماعه حطب زابو اصل اصل الا ما كاين نوص ولا بلا كبا نور وحليب يلا يا جماعه الخير حطب حطب حطب قل قرميت كرادك تلكا حطب زابو ولا حتى يلا يا جماعه الخير حطب حطب حطب حطب قل قرميت بيتكم اوالدكم مع عاداتكم شرقوا هرو وكرو كمراتكم يلا يا جماعه حطب حطب حطب يلا يا جماعه الخير حطب حرو كروكم مراتكم اقل قرمه بيت اوالدكم سرقنا عاداتكم حرو كروكم مراتكم يلا يا جماعه حطب حطب حطب او امر تكرينا يا محمد هنا يا جماعه حطب حطب حطب حطب هلا حطب حطب حطب حطب يلا يا جماعه ودع يلا يا جماعه الخير ودع حطب يا ده الكلام يلا اقل قرمه بيت ابياتكم سرقوا عاداتكم الله يا جماعه الخير حطب حطب حطب الله يا جماعه حطب الله يا جماعه حطب حرو كروكم مراتكم اقل قرمه بيت اوالدكم حطب حطب حطب يا جماعه الله حطب يا اخواننا حطب يا جماعه الخير حطب يا اخواننا يا سلام ايوه حطب حطب
2: يا سوق يا اخي انت رايك دعايات وين التامر يتمرني امر لك اول اللي تري لك اللي سرقوا التلغريكه تسرقوا وكما سمادي توانازفوا واسوت كتوكلك تتاغوا عندي كوني يلا حطب ميدا ميدا ميدا ابن سامعك شيء كسو من سامعك
0: ما سرقوا لا

0: تمدي يا بيهلك يا اخي السرقه يكون عليك بهيل بك من قبل قبيله تل الزبابة بس بهيل اسلا
1: سن به اول تمام كرنكت حساح السرقه يلا هضم اما ينت حسب لحمركم سلطمطم وشكلكم تعرفكم مثل شيك السوق اللي تركب زابه ومبل مكسب تبلوم لكن اول حمس الف كويس
0: ادم تحل مكر اللي انا قلت امر امبل مكاسب حبتكم يا زبت امرنا مامي حر هنا عليك الله يعني حطب وطبطب وعركب من قبي لانسكم ما شوكطب كايدا كن اسكي لبلان قلت افرم من تعزل حر هي مكرك يكون مكرم كما ينفعني يا خليته كبار
1: شرت ادفرتايزي
0: شر ولا ادفرتايزي الله خم كن ذات
2: الحطب الحطب
0: اهلا وسهلا اهلا وسهلا حطب مليان هرو كريم وضعت ايدي وحطب ها ها يا يا يا انت انت يا رب افرح مننا انك يا حبيبي ما هو ريشاين ده سبدو من طباب من طبابهم مع امي هلو بس هلو كربس ريشاين انت مجاني ما نسقط مني ولا كان
2: يا ريسن ودا بكم انكم الناتا ولا تتهدى لبي انا مالي
0: امرك على
1: الكوم مكاسب كوم لك
0: اغنيت ريشاين اغنيت انت هذا كميت الزاوية دير امرك على الكوم ريشاين
1: مكاسب التاع كان كسار ليت يا ريت لا قول ولا تكوب تقابو اكو باي باي باي شيخ السوق مكاسب هلا دي بقلس لك لكن اللي ناك حمق تقلس لك امر اللي كا اول تقبيله بهل ديك قلت كا كيف تقول مسلك يا الله طاب الله امركم سلطبت امر لك ام لاين لمكسب يلا الزابو طب لا ما انت كنت حشك حشك يا شيخ السوق انت لكن يقدر كون امشي هكا انا كيف فشلت لي
0: بالله
2: ما ليش يا كسوق؟ أول أنت تجارة ليت أمر دي بتكرر.
0: سنة وانك.
2: إنسان أمر ورد كرؤات تكوب وقلو وعشام. بقول تحسر الأبوين.
0: والله ما مانك.
2: تكوب كا قلو كا وعشام كا نساء وبقولك على أكل كرر وبكت كرر.
0: يا ري أمرن كان عبئ إن تبقى إنسان. يا أمرك كان عبئ كشيء كسوق تيم هناتنا تيرا كسر نوس يوم عمد. يلا هطب يا جماعة. إنه بس أنا مجاني والكفر.

0: يا رب لا ولد الا رب الاجمع عن اسره. تلفونا بقى قفلت لا ولد الا ما جابت مجا رديبه. لا اله الا الله محمد الرسول. تلفون بعد قل اجرب. تلفون بعد قل اجرب. اسكر ام بعد قل اغير زي.
1: ما حالته؟
0: مرحبا.
1: الا ولد بالله قيس اللي يكون بهلتك يكون حالته.
0: حتى بهلتك يكون. لو يا حزه لقليلتنا في حاجات ودويه يتبلن على.
1: لا اله الا الله محمد رسول. ربي شرالك لانا بس ساكي بكيت كيد تتهلى حالته.
0: ابايا ابايا يتيب لي سلمى ولدك. دفعت جيتا ولد حجيتا. ربي الاجمع عبلي. انا من كل فراه ليكو سلمى ولدك. بسبب حالته دبلي تاتكريتي تتبهل فراه ليكو.
1: حالته متقبل ليكي. ازيد البار وحتى احسبي. ولا تلفوني هي سكبه مش اكهلا
0: لو بيد الليت ميته كم ده امرتي ليكون انا سلمى ولدك سلمى ولدك الا ولد اديته لليت امرت ليكو الا كيلم ولد حدار نجات هتت كباكب وتطفات النعله
1: الا نجات نجات يكون سن موادي تاس اللي ليكي بس الا نجات اللقي ابي اسالك كل
0: اللقي يا بالله
1: سن انت اقل مني ولد تركت تعرضي الا ولد بسبب كباديه اللي اديق كان اسلي
2: حالته اها انا ولد ريتي اناني بايت ليت من قبهيني سبع لحظه
1: هتوم انت فتنك يا كبدير لبلو هلو ها حنا مسل سب سنيتنا ومسانيدنا يتقسينا اديق اكان حبر بلو كله
2: حالته حدودك بتقري قمي ساقي تتمارريني بحسيت من المارن لو
1: اها اقلني حدودك بتقري تبليني تقبكي ولا سب ندي ابديكي دبي مسؤولياتنا يتكراينا ادب حقي وريك من الا بيت قلت في قريتو
2: حالته
1: ايوه
2: قدام تصرك ندي بيك قريب من بيت داغنيني مشكله لو لا قبت من قبي انا عفش انا سوى فقر من البيت
1: فقر يا فقري
3: يعقوب ادبك يدسك فقري عليكم
1: عليكم السلام
3: ميتو انت فكنا يعني تهرهرك انت حن كنت قسا عندنا جاء ميتو دحل
1: اب حسين الا ولد دي بقى كيدس دي بتفرر ومن تهاجيك وعيني تشارر النقبة زي قلت امرهم ولا تعتك ميلها تابدي تالي
3: جاب جلال قبولي انا هي انا موضوع مهم بك مثلني ولد نقلتك تبدم حسين ها صبر دايسك صبر حرهي نجات ولد شيء مبدئيتي يكون قلت امري

0: بالعكس نجاتي عن التعباقل وقعوت عراتي التامري انت حرنوس وخبري هلاك يوم تم حسين خبري هلاك نجات ولدنا اوالد انسات نفسنا قل قدره ابط وديل على جهد وتوديل هالليت محبر اوالد انسات اتريب لك هليكو فانقح فجر جائزة عباي الدوليات قله له تماكين مامي
1: أيوة.
0: وانا وانت هي انا وانتي بالخصوص عزومة فلتيت ما عطتنا اللي سمينا لك هذا الولد بشيش مفتش هنا موضوع منه عبه ما عطتنا اللي سمينا لك بابي انت اذا قلت الا فانقح قل الا عزومة لقبي قلكي
1: أيوة.
0: مكياجات لبحري وقدم لباس كوي وجهز بحسين جاهزي حرهي بالمناسبة أنا جات ولا شيء اللي بالله اليوم لابسه تليك بلك الليكو سيكو وادي كالا سيكو
2: ما شاء الله ما شاء الله كأذا اللي جائزة بحسين هتا دهبتا مو قروش وخلال العباية يقول لوالدينا مقل همونات
0: وهاك جلا وهاك جلا حسين بتقبه ليكي أول جائزة قدم دولي تدلل سمعين ليكي هذا انتي عن أسترحش ويرخي بيت حسبي وبارت هي يعني رب جلبه وحنا ما دعا ووديه وموضوعنا كم ودينا نتحازم حسين انا لجائزت ليلة تبهيني يعني لنايت على دالي اللي يكون ديكون انتقدم يعني اللي نايلة فعلو وشي روبوت واللي تات ديبو ممكن قليتها اكلنا نجات يتقبين ديكون تحقلي من لني طبعا طب انتي تدالي يمور يكون يعني ولا تحشمان الدبيلة وتمس رحمة لك اوكي ها
2: نجات ولا تحلي انا بس لو فوي حفون تحلي بيه اديك سامحيني سامحيني انا لا تعدات ودي بكحلي بيه
0: تعدات بكر حسيت
2: تعدات يسيك حباي كل قيس انت ولا تحلي الا بيك مبليك مبي انا
0: بس اكيد هاي بكتب لك اكيد يقول لك ابي
2: ابي ابي ولا شي نجات انا بكر يكم خلونا كان مدليك حادث اوريجا رديبه يلقى انا هي عوشبت انت لا تعلمك وربي ريلا يلا بس انت انا ركبكن يتملكين بل متقبل ليك حالته سنيت فاولي
3: يا رب نوسك ليك نوسك جمعه مولا اسني يا رب نوسك ليك حال من
4: السماء يا نوسك منو علا
3: مرحبا ابو مسنو علا
5: مرحبا
3: ابو
4: مرحبا وين دحن كنتو فكنا دمغن
2: ابسطل وتبلي لكم قلت احنا نولد باديت الليد من كبرة مدلو
4: ولد كفت بدي احنا قل هدايا عندنا دال انت ولدت ابديا ازل لو ولد مدن ان حفركن وتبحر ان حمسكن واستر ان ساتركن من اكان شيطان تمصها الا ولد بسببكم باديت الليد امصها بلكن لك امصها خلاص
3: يا الله يا لتي في بقى انا قاري انا مو اذا من الا ولا علم قلي اذا ولدت الا تاك ما هليت ما امر انا رب لي مع ابو لو بست رب لي
2: يا رب لي مع شغله دي بعيادته ودي بوليس دجيسنا قلنا حزيات وقلنا قلنا سرتو ووضحوا يحنا دي كان بوليس شكا عند اتصل كديبو ولد باديت من هليت بقول له وورقتنا كتبنا تاك انا بوليس نعاته
3: انا جربتي بسلمى ولا
2: جزيه تاك بسلمى ولا جزيه انا اتصل دي حتى بس
3: اتصل دي اتصل دي بسلمى ولا جاي
4: كري موبايل كري كريب لك الليكو
5: سنو بيك مين مثل حنبله
4: أذا أنت شاغلة؟
2: أنا اللي شاغل
4: بأمان شغلات الليكو
2: هيا ما تبلو الليكو
4: لا لا لا قادر
2: حنا كنا شغلات مدلينا صحاق ما تسكم الله بستل
4: أبشركن أبشركن أبشركن ولدت باجيت الليل الليل بس الليل
2: الحمد لله الحمد لله الحمد لله
5: سنة سلامة الليل
2: أفك إني أسألكونا من بدري
4: أبي لا جماعة لا مش لا شاكو شغل بحروكا
2: ما شاء الله
4: وهتا هيري لتلفونه خربان هلا
2: ايوه
4: لكن قدم بقاسته وبتلفوننا اور نفر ندودين جماعه شغل تحركوا وانا ما مسلوب بقيت ليكو يتشاغلوا
2: الحمد لله رب العالمين كذا الحطب زابيكم ماما
4: يزابيكون القروش اللي لبكينيتا الثلاثان دو السكو ارماديو وكردينسا وقسالت وما شاهد الزوبي يقول لكم وقالوا ايه القروض هي حرس ودي
2: هيا ابي يكمل ولا تنبلق الوضع كفات تهدي
3: حليب ستيه
4: اما انكيدو منها تدي بحياتها حتى مهم يكون قرمته وقرمتي حرق عريبو حنيت 40,000 دي بقلوب بدي المنفعتها وادي عمالين وكم سليهوما هي مثل لاب اسان نتفاهمنا ورده من قبهتو خياطت وديزاين للدرس بقروش يقول كارب وإلا هي مثل حدار ندفع من وديره هذا نتحلي فاتنا أنت
2: هيا كاز أنا ميدة
4: هذا أنت متودي بقول وادي عم قل لنا باركي ودعري على أنت حنا تقول اللي بنون تودي المنفعة حسابي لا ولو ما هي عدادنا سبت قا إما هي تاكي كم عريك تودي

0: انا ما اصدقك ان شاء الله.
1: امامكمت من حنيت قرمت ما نفعت حيس
0: ادي سالمه ومستل فرحه واصله واقعه. بسم الله والحمد لله صلاه وسلام على رسول الله دلاله المجيد دلاله الاكل دلاله المجيد دلاله الاكل. بسم الله والحمد لله صلاه وسلام على رسول الله دلاله المجيد دلاله الاكل دلاله المجيد دلاله الاكل. سبحان الله قد هدينا يوم هدينا.

ثلاثي بهليكم سلامتنا قادرة تكبتو حي سام وحي سات ما تقبلتنا من اللي ندأت لنا اخبار لا ساعات قلنا قدمتوك السلف العباير سو ابن بدر نحول مهرجان اريتريا من يوم عصر السمان اسك اسرا وسس دولاي قلق باتو اتاقليم مقب فيرارو عمار درسا ابقى بين الزمت انبطت اتمديريا سان عفيف قريت مهرو اقل تتوقل اقل تقدمكم سالوجب تحبرا من أخبار كارجية أمريكا ويوكرين فريات واردي بلا ركز اتفاق كمسا الوضع حبرها سعودية وكندا بحبر إقل لقدمة للأطاقة درن اتفاقيات فرمية وحكومة إسبانيا بسبب بقوة ند وان بتاع علنات أرس أكبر تابعكم هذه هدي بتفاصيله نايحول مهرجان إريتريا سنة كلالف وعسرة وسس من يوم عصر سمان جولاي دي بأسمرة حرتي كسبو قلق باكم سلطو ومداليتو كمسل تما لجنة عياد وطن شرحات اللي مدى السعم إلا قبي نايحول مهرجان إفعادات وناي اللي زبن قونا موسيقات ندق أبيات قومياتنا أرزاق بحر وحرس وطن سمينارات بازار إفسور آلات برامجات فن اف فطر وصناعة وبرنامج اجنيت بعد برنامج لكم كم سلطو وقلت قدمتكم تتحبرام دولي هلا برنامجات دي بكل يوم من ساعة الساء من قاد فجر اسك ساعة الساء امسوي اقل شعب فتح اقل لقباتو برامج عادات وفن لتقدم ديبو سمان استيج دولي كمسل هلا وبيت حتلا لتحضره بزحات مؤسسات هاي بتقدمات كمسل هلا لحبر التوساك افهمات إمبال اللي مهرجان كفو على إبال بلا رئيس

0: المسيدي فنتو يستيج لالت قدم مهرجان لأشرح برنامج ما قل هليتو مهرجان يوم عام السنبت عباي عسرة وسسجو لاحق وزر إبلا قبي عادت كاتيما إقل لتممتو دي باقلي مقب فيرار عمار درسا إبقبي نزمت أنبت التفاصيلنا اللي قبر صالح إدريس قما إقل قدم مقلناتو
1: تغليم مقب فيرارو درس عمار كرم قبين الزمت كمان بتا دي فرع مهرو مسؤول فيرارو درس عمار كرم ممر افريم تخلو شرحا إلا قل عسرة وسامنا إينا تا قبل الليت فيرارو 300 تنسات لبتوم 7307 درساي دي بروا 5 نقاط عند تفرروا 9500 دي بحفزة ماي وتربت 500 تي دحن ترافيك ترقيا وسانا وسائق اللي شكوكم تو ممر افريم بتوساك حبرام دي حفزة تربت وما إلى تفرروا درسا زياد 700,000 كعب أكرات قلشكو كم سلوما زياد كلمة 10,000 حفر عند حفرو شتل قلشتلوتو نفر فرع بعال سلطة عجي وحيوانات كدن السيد ميكيل أبراهام دي بحين كرم لقبي برنامج شتل دي بسع مركز شتل زياد كلين وطسس مليون شتل عجي كم دالان دحبرا لكلين وطسس مليون شتل قلشتل ستات قابي سبت الله كل ما أسسات برنامج عندنا الزمية دبلت هي بينا كانت عمار قلت فرارة أتفاق داع مدرسين ومراعيين بجهتهم لفرارة قل درسة تجربة الشغل ومقدرة مطبع هار قل طورو كم سديو من شرحو لتهيبيهم شغل ديبو سين شككم اللو شرحو مشتركاتي منافع الشغل اند فهمو فزع عشاركم اللو حبرو
0: مديرية سان عفيف قريت مهرو ودرسة قلت توقل دي بعلاقة الثلاثية كدمت كم سلطات حزيت حبرة زي ما تفاصيلنا اللي قبر منصور عثمان قلت قدم وقلناتو
2: دي بمديرية سان عفيف قريت مهرو ودرسة قلت توقل دي بعلاقة الثلاثية كدمت كم سلطات حزيت يوم 9 جولاي دي بلقبقى اجتماعات حبرة مسؤول كدمات تعليم استاذ عمر الدين محمد دي بلقدم يشرح او تيتات ودعف اند تأمرة كدمات دي بمدرسين فهم حبر طوروت دعف لأر او اجنيت اند تأمرة وصديتهم وراتات متابعة قل الترد كمسل هما مشاركة وفزاعة والدين وقلوت من لا اهتمام للأتحازي يوم كمتوم حبرة وراتات دراسة سنة كل ألف وعسرة وحامسة كل ألف وعسرة وسس بلاكسس دي بلا تقدمت غارير عدد حليف دي مأم بتايت سمانية وسمان مئتايت دي مقبايت درجة سمانية وحتى مئتايت دي بكالايت درجة هي 7 و4 مئتايت كمعالة حبرة مسؤول تعليم استاز برهانة يوهنس بجهته دي بلا تشك أبرامج مجوب لعلام حاجز وعوتيتات لركز حبري بتفسير حقول قدمة عدد تريف وأذكار مهرو درسات دي بقعي وفقريت مهرو دور سبت بمشاركة فازعتنا كل جهة مجتمع بعامة ناي والدين ومدرسين هي بفنتوي مهمكم تفهم مدير سان عفي السيد إدريس علي شكر دي بلا سمعية كلمة بقعي ومشاركة مهروق اللي اترد لقب جهد قل مجتمع بعامة قل والدين هي بفنتوي لأشاركة قل لقباء عند أتفاقدة لهلا نقص ومحاجز حل قل ركب معاونتنا كل مؤسسات حكومة ومجتمع قل تتوقل تحسبا دي بدنقوبة مشاركة محاجز أفصول أدرسوت وآلات مهرو حل قل ركب مسكننا قروب وعبوت عقل لبهم أجنيت لدرسو دي بأبكات قل تفتح برامج تطورت مقدرة قدام قل تقدم ديبو كمسل هما محجز أكتبت أدرسو تهجي أم قل تحسب ديبو تفانو ديب مديرة سان عفي يوم عامت من رودة سكال أي درجة 15,500 درسة لتحدر يا 5 و4 مدرسة اللي
0: نحمدكم صالح ومنصورة ديب مديريات ماي مني وما عيني مجتمع ديب عو توراتات دريس ودرسوت لعلى قلوب دور تحمدام ات مديرية ماي عيني دي بقبع اجتماع مسؤول مؤسسات تعليمنا الى مديرية استاذ بهتا والداي دي بقدم اي تقرير اقدى متاكل قدمات تعليم لا تمحقز حل اقل لركب شعب دي بسنة دراسة كل 1015 كل 1016 زياد كلين بس 3 مليون نقفة كمسل افقر حبرام فدلا بسكان ادارة دوايح لا تنسط مصدار هيج بافصول مدارس كمسل هاند شرحة دي بكل درجة 8 مئتايت من درسة كمسل حلفو شرحام دي بمديريات ماي عيني دي بقبال للا شبه مجتمع مشاركة أنصاد دي بعقلو مهرو 4 و7 مئتايت كمسل بزحات عدد حليف درسة هي 8 وكلام مئتايت كمسلتو مسؤول مؤسسات تعليمنا إلى مديرية استاذ دعم وفت وحبرام مسؤول فرع تعليم أقليم

قبلات استاذ هب تزقي كداني بجهتو فقري الدراسة قلت سنة والدين ومدرسين بحبر قلك دومون دات فا كدا مجتمع نحرو مالو انت اتمك عرحة محجز مدارس قل لأتامو ودي لهلا دور حمدا مدير مديرية ماي مني ليتن الكولونيل أبراهام هايلي ومدير مديرية ماي عيني السيد رسوم أفورك دي بقدموا نايمة كلسي كلمات مؤسسات تعليم واجب خدمات اجل الركب ادارات دوائح ابقات مهرولا يركبوا اجنيت اند اليلا دي بعقلو تعليم اجل لندا اطفاء قدو ات مديريات ملقي سكان عصر سا ادارة دوائح ابا نسأوا مبادرة قراها سمان متو عصر سابع عائلة شهداء بكي واتحرسا لديب سسو حتى دقلا قبط فيرارو التلالاي نايلا قدم الله بشكل حكومة مديني قبل على سدايت عائلة شهداء وحبوزة جهاتكم سلطو مديرة مديرية السيد زر ايبر حبرا انبالي اللي شكل حكومة وسمار لأفقرو سعى ألف نقفة يقل أربع وخمس عائلة شهداء كم سلكا فلا أفهما مسؤول إدارة دوائح ملقى السيد أسقدو من قستو بجهتو إلا لا شبه سدايت ابقى بين الزمت كم سلت التلالة كدا مسؤول عمل ومنقف اجتماعية السيد فقر السلاسة يمانه رعايوت عائلة شهداء أساس مجتمع عند زابطة دي بكل حول قبل هلا برنامج كم سلت عند حبرة دي بحرس كرامة لات أتحزتها دايت كم سل قبل قلوم أتأمرا كحيسام وحيسات متقبلت ناسك اللي قدمناه أخبار أبتعطو حق ولا متعديت دي بأخبار خارج أمريكا ويوكرين فريات واردي بلا ركض اتفاق كمسل وداع حبرايا الاتفاق يوكرين دي بأردات دي باتريوت بي سايل قل تتطور لها لقد الرقب بدي بحلا ميرحات كلا لدولة دي بيوم سمان جولاي دي بترك دي با ودو هدك كمسل فرمو دي بتحبرا أمريكا قل تطورت اتوار لها لتقدر على التكنولوجي دي بامدزي وقت قروب دي بيوكرين قل تندا كمسل قدر رئيس بولد بير دلنسك جيماما اتفاق مقدرة دفاع يوكرين كمسل اترد لتحبر من محلا لحرب زيادة قل كينم كمسل قدر لتوق محلا يوكرين من روسيا مدزيل حلا قدمات هجومات قل تقابي حق ميسايل تقور تقلب كمسل تنحط ما لتأمر سعودية وكندا دي بتعدين تكنولوجي ودفع بحبر الاقدام للأقدر اتفاق وداع رئيس وزراء كندا مارك كارني وغلام سمى السعودية دي بيوم سع جولاي مدينة رياض دي بلا ودو هدكتو دي با وفاق ناي بليونات دولارات لات باتحا اباساس اللي كندا دي با مزي سنة دي بسعودية ناي زياد تريليون دولار كس اتراس مال اقلتي دي ستات كمسل حلة تأمرا انبل اللي كل لا دولة لا حلف السنة لا فرما يديبو معادن دي بلا ركزانا زياد 10 بليون دولار اتفاق دي فعل قلو على كمسل قد ما تعمريا سعودية وكندا فعاليات لا اتفاقات لا تابعنا يحبر لجنة قل لا قيمة كمسلتو ما تحبرا حكومة اسبانيا بسبب بقوت ندبع دي بقبلتاي كفال ناي دولتا حالة بزع علنات لحكومة إلا مصدر إلا لا نسات إبا حفانات سبب الهليت ند من لوحة عصر حمس نفر كمسل موتو وزياد أسرة مكياتهم كمسل إيد دليت حقولة حبراتو إنبال اللي بسبب لا لسحن مراقبة لإيبات حا ند أسكلنا زياد عصر ألف هكتار دبع كمسل ندا وآلاف سكان كمسل شعترو تحبرا رئيس وزراء اسبانيا بيدرو سانشيز لاند قل لتكرع وحدة قزاف نادي كمسل هلا محبرا دي باسبانيا جارية لهلية حفانة دق بتحقو 1950 لتوكلت كمسلتا لحبرة تقارير لحالة حن مراقبة قل تأتي قبل هلا عمليات تعنقف كمسل هلية أفهما دي باسبانيا ليت اندي قبي إيطاليا بورتغال ويونان ما لبديبا بعد دول أوروبا حفانة ترد الصوت فتن كمسل هليت لتأمر كحيسام وحيسات ما تقبلتنا أخبار دات ممنا قلنا سارح منكم لعباير السوق النتقم

ናይ ሑል ማሕረጃን ኤርትርያ ምን ዮም 18 ጁላይ እስከ 26 ግልባቱ እቲ ዓቅሊ ምግፊራር ዓማር ደረሳ እብገበይኒ ዝብል ኣንቦታት እቲ ምድርየ ሰንዓፈ ፍገሪት ምህሮ ዋ ደረሳ ግልት ተረጥ እግል ከደም ክምሰል ወጅብ ተሓበራ من أخبار خارجية أمريكا ويوكرين فريات زوار دي بلا ركز اتفاق كمسل ودايا أت أمرايا سعودية وكندا بحبر قلق دمال الأتاق قدران اتفاق فرميا حكومة إسبانيا بسبب بقوتنا الدبع حالة بزعة على ند كاقدم حيسان وحيسات متقبلتنا قل الله ساعد دولو إلى الأخبار دي بالله أتمو مامهلينا مسلة اللي برامجاتنا وقت بكيت نتمني

0: مرحبا بكم حسام وحيسات من تقبل التلفزيون الأوتريا وفنتو يهي برنامج ديراب نايوم قاشاينا مسل سنيتلاتو انجنر ريدوان ادريستو مهندس ريدوان ادريس عمر عزومتنا انت حشامكا قل الله مقابلة كلتو دي الحمد لك كفتي كا اولا كم نأتي قل لك بأن ريدوان منتو اي اول لدا واي عبا قل تحاكا قلنا
1: ايو اول حمدا من اسكم ردوان ادريس عمر اتبهل يعني رضوان ادريس عمر ربينا ديب كرن دولتكو ديب كرن عبيكو وديب كرن تلدرسكو مدرسه
0: كويس هيرار تعليمك ديبو قنمتا من روضه اسك كليه ابوت الدحر ديب كليه من نند الدحر كلف فكر ديبو وقت لهيرار وقولو قل تداقم قلنا
1: والله كما كل قدام لقبي اول مدرسه روضه من عمر سسس صديقو عمر حمس بهلته حمس وسسرة وضد درسكون ومن أول أي فصل دي محط الدرسكون محط الدين الإسلامي الجامع العابي مالته دي بدرسكون منه أسك تامنا فصل دي بدرسكون من تامنا فصل تاسعي مدرسة رورا جيسكون مدرسة رورا يعني رورا نايلة ثانوية علت لو قلت لي جدات فاتت علت دي بدرسكون ومنه من ثانوية عشرة خمسة اللي بتحكو كم كل قدام يعني تتاعي أتيكو دي بتتاعي درسكون بلدتو تتاعي كينا عشرة وعشر حتى عشر حتى عشر كلا درسكو ومن عشر كلا ساوة جيسكو بلدتو ومن ساوة جامعة جيسكو بلدتو ودي بجامعة بكمبيوتر دحركو أتمنكو بلد
0: كويس انجينير أو مهندس ريدوان يناي حكومة إرتريا مو اتكلو اقول كلو لا تبل سقرات ناي تعليم دا تبطتك جيش اللين كاللي ركوب لهلا بكت ناي تعليم من نفس كندا أمبت كان تاخفت نفع كابو وقل لا إذا طلبت له لو شبان من بكر وهبكاهم
1: والله أنا إحنا اتبكتنا على مدرسة بزح قديم يكوني لكن قل لا إذا له اللي بكت يعني بكتي على قناني قل مسألة إذا أنا بكمبيوتر أتمامكو لكن درسين دليكو كمبيوتر مبهلتو كمبيوتر كفوتنا أمري عناني يعني معرفتي على قناني و كمبيوتر البال نوسي على قلنا انت مدرسه الاقلن درس لعنا علامه من قبل مكتب تنري واللي ميج لنا بل عنا الكمبيوتر رقم انا وتتنا حيت كمان انا بدراسه لازلت نفعل لنا التكنولوجي وبدير العالم

0: در انترنت هلا اي اي هلا حتى دي بيت كمان بسحام دارسين ركب ازي تو اقول استوك القدره لان انا حبي بيت انا ودي بعبي بيت قبل شيء قدمي مدرسه الاتمام مدرسه لقيسا او سوالت كرة او مدرسه الاتمام سبت له انا نوشيت لما حضر العلقون في الشيء ومثل والدين وهلتو كتم مدرسة بزو صعوبات الحس اللي من على من صعوبات كيني حتى يعني الأكان اللي بدرس له اللي كان مدرسة مثل من جايس اللي كا لما جايس نايكا و تم مدرسة نيم بس احنا من بيتك وقت تبقس ومن متاليت كم سلك لقي سهله وتم مدرسة هاي وقت ذاكر وقت تحفظ بك وقت هاي وقت كأنك تتلهى بك اللي كله برنامج الحزه اما تاني حد له مدرسة لكن اذا انا قلت له حسب بتدرس انا دي مدرسة قل له بديل عنه بخط ازل عنه ازل هلا بخط الحيسب ولا له من هلا وازي وقتهم قلت نفع عبو ولا هلا سورس ناي مدرسة منبع قلت نفع عبو اللي تكنولوجيا ما انسال الله ومن ينال على الحساب وبلسنا تمنا لهم بلد
1: كويس مهندس ريدوان دي بنا اي وقت دراسات دراسات كان متا كم دراسه انت وقت كخفر نزوم معلك لانه وقت الهيا بينوتو وقت مذاكره بينوتو دي بلكو فعلك
0: انا ذا صراحه دي مدرستنا اللي كو ابان تاكيكو من قبل برايز وينر علكو وبرايز وينر يعني جائزتنا سعلكو لو وقت انا تنفع بالعلكو بصراحه من الصبح قلنا نزوم وقكم من قبل الصبح انا اسكم من قبل سلات من سلات طوالي تكنبي لكم دي بسعي قيس علكو اتلت ساعي قيسكم من قبل أتليشن نودع لكم طوالي ساعة 8 إلى 20 نأتي مدرسة 20 ناقص ساعة 8 نأتي هذا دي مدرسة دول أتل أنا أي فنتي لقبل الله كم سل درساي لعلكوا وقال قدام كمان لقبل الله أنا من مدرسة برا قبوكو درساي يعني لكوني لعب كورة وأتليت وخيات عالكو المدرسة لكن دول أمتسي اتفصل دول أتل خصوصا أستاذ دول أتل ديبنا أنا ولا من لهي وأنا ولا كالأي ينتآمرني قرر هذا أنا كم كورة تطلع على الكوكب ما الأمرون قرر القصة قالت صبروا على أم اليامي لكن أنا قدمت القصة الأربعين دقيقة الحساب لدرسة بس الأستاذ نتبأس ديبات الحالفة الأربعين دقيقة أتمنى بيلت من قبل كدن أستاذ أتمنى من قبل عرف فقرنا أو قال فقرنا من قبل أتممت لمدرسة مسلية وكنا واجب بيت أو كنا وراتنا بيت دول نتهيب أو نفصل دول نتهيب هذا أول حساب ممكن ما تسندرس عنا من قبل لما تسواجب بيت هبينا من قبل طوالي أسجلك على إستاد الأتينا أو السك بسبورة مسح أو أسجله ودي أنا أتدو ولا سبب فهم على القتد ولا شقيو وشان وخراسيتي شان طشاتي وأتمم وطوال بيت كم سلعيركو فهدو شان طشة دي بيت أسجل الله حقوها الكراسي اللي سبب شاقي أنا دي فصل لواجبي فجراته طوال شقوي تسعن حاني لأنه مو ودي فهدوس كم سلمت أكو بيت عير نتقني بيكو شغل تلا قيس شغل كم خياط بنا دي بقى قيس شان طشة دي بس أسجل الله خياط طشة شقي ساعة أربعة كم سلقى بنا تمرين بيني كورة فريق دندن دي بتطلع لكم تمريني ودسات اربع اسكس اسس اسس كم سال قبل ما تصير شغل دبي طوالي شنطه ترفع وبيت عير لو اطلع بالته انا برنامجنا يكن على البرنامجنا يدقبتو دي بكدن ذاكري عالكوني لايبراري امرني كان مذاكره اللي كل اللي يامرون لكن انا ما بالبنفش الا 40 دقيقه الاستاذ ولا تدي من نفع عن العلكو الحيسيا ولا سنيا الا احتنت ان نفع عن العلا قبل بهلته
1: وفنتو هيني من ساوا ديب ساوا نيجس ومن هيني كلية أتيكا ديب اللي هيني كيف تتنفع بعلك أوقاتك
0: أوقاتنا يا دي مدرسة خاصة يعني قدمي لما كركا لما رحكا مدرسة كناتا مدرسة فائدة كناتا للبل سبت نفري على واللاية والعبلة بيلاتو وكنا وكنا كنا ندبي لها لما رحكا سبتي على يعني أورقا يتقلو دين لقدر على الأبوني لما سجل على الحلات اللي بلعب بيها كوكي هنا قال ارحم يعني ممكن نخرج له على حدامته من المدرسه كان انا مدرسه بدير ابني موهبه لعل قال لي ابي احلف على الكوب بجائزه نسعى لكم حتى جوائز قال انسى فنتو انا لاتذكرها اتليت نوع الكره نوع اللي كنا نودع عنا الجماعه كم سجل على كل مدرستي فتوني عمل جوائز جوائز الهبو دولت لاكون سمي غلطه من لو سمكي كونين اللي نبيله يعني السحاق دي بيعلو لكن انا بسميت شكل جائزه ثلاث جائزه نسعى لكم هذا فنتو الى بالله انا خاصة جامعتكم سلاتيكو أسمرة أزانة تتاعي ودي بغتشتي تتاعي على تتاعيكم من عشرة فصل أسر حتى وعشرة كلا دي بجامعة أسمرة كلية التربية دي بدرسكو بهلتو دي بلا تتاعيكم سلاتيكو أساديس لدي بمتعونا أفنت يام مدرسة مكم سلتا لو قطلة يتامر ونيتانا بقليل وقال لنك لسنة دي تتاعي لدرسكوهن هتان نفع كبا ومدرسة مكم سلتا دي بقى أمركوهن ومنن جامعة قلتي قدركو ودي بجامعة الكمبيوتر قد حر قدركو ودي بجامعة كين لتنفع بعلكو أوقات يعني تغييرنا يي أرآه أنا بنفش أشعر بعلكو بالمثل

0: لازم حتى سنه نطبل امصخو كالي سنه من العلي جت من قبي من تحت نطبل امص يامرنا بحاله الجامعات كم سلاتيكم قال مثلا اذا اول كم سلاتيكم 247 امصخو حقا كالي سنه كالي سمستر بحالته 32 امصخو حقا ننبل 34 ننبل 36 ننبل 4 ننبل كنا ننبل عرقه بحالته قرا لا قبل سنه نطب مقاطع لبيين بحالته لنا جامعات
1: استاذ كما تبلنا تعلق انت وهي كما هبكانا تحبري انت من كليه هندسه بفرع وي مجالنا كمبيوتر هندسه كمبيوتر تو خارجك كل مجال هني ميتو وميت تصبطو
0: كمبيوتر دنبل انا قلت رحي عند اتيو سبت كمبيوتر درسنا دي مدرسه هاي سكول تحتنا لينا قدم كليه مكم سالتو شويه شويه وكل شيء كم سال شق لحبرونا العلو قدام علو ونشقوا ونطبعوا قالنا ودنا كتبوا كما فنتي حاجتنا قالت رينا على عند اتدي وانا قلت رحي منكم سلطه امري على الكون بصراحه بهلته ك ليت رسعه ديبا على نفر من هنا حامد البولو ودغندا ديبا كان لكم كمبيوتر على اقول سالكو وكفوت الكمبيوتر كهم سلنا بيلكو اتيكو انا قلت رحي خاص يعني الكمبيوتر لان انا كان حاجه حز عليكم لكن كمبيوتر قال امر ربي ولا كم سنفع نبيلكو لحريقها ونيت على الجنبر شاقب على الكون كم سالاتي كود يبقى كمبيوتر لان بالله انا كمبيوتر از حاجه كم مشاغي او اي حاجه قد اسالت بلا قدر اذا ممكن نبقى عربيه بيننا من قبل عربيه من اكان يبقى كان قد بلا قدر حاجتها كمبيوتر كمان انت كم سالها مشاغي حاجه قد اسالت ممكن يعني تصبصب قد تشقب قد تساسكس قد تشقب تحزي ممكن قلق قد تطبع بتحزي كمبيوتر كمان مشاغي نقل سمعني وكمبيوتر انجينير لكلوس نفر او كمبيوتر لدحر نفر بزح بلش كي قدر دي بتكنولوجيا التنكبة زيادة بهلت دي بسوفت ويرات وويب سايتات وقال له مثل بهلت
1: كويس مثلا ذات لينا دي انت دي بيام حرية دي بحريان او لسنة كم كانت كحريان اي مجال اللي وهي النايا فرع دي بقول تتحزل لك ك بزح متاكل حاصل دي بالليتات انت كفو حلف كاهو وقال له بزح الروهيني ما مكروها بكاهو
0: التوقت لحريان بابا نورت نفر يعني ساوى سنة تعبنا على ما تسي حقوهما ما تسفريش نهلا دي جامعة لأتي بزوه إحنا تقطعت لما تسدي برأسه ودي بولت أن حكا كما لا تقطعي لما تقاته ولا بنوته عليم ربيته لكن كم سالفريش بزوه تحسب أنا ما ما تسنى طب كنا متأخو من قبي كنا قل إتيتو كنا وديكم كنا قل إتيتو فلان كنا الدحرة أبو كامل بلاكا فلان دكتور قبا يا ولد فلان دكتور قبا فلان انجينير قبا انجينير قبا فلان استاذ قبل استاذ دي تقبل لبلكه بزي حق جيد ما تصي من والدين ما تصاكا من مهلاي ما تصاكا انت ها بنوس كلا تريو ما تصاكا بلدته ولا له تحرب دمك وكل دول اي نفر من حسب انا كنا وقت يكو لكن نطبيه كنا وقبه انا كنا وقت يكو لكن نطبيه كنا وقبه قبل الحسب انا لا بالله دي بالله من لا قلنا الحسل على انا نطب له على على توقت له يعني مش لا توب على الكو نأتى يعني 3 بوينت قال على قلي نأتى نحري لكن انا لقب اقواها لدي بجوايا الحسب بالعلكو ودي بجوايا الحرايه لبل علكو كمبيوتر ده لكن توقت له كفوت كمبيوتر ميت امري علكم لكن بس كمبيوتر كان بالحرا بي امر علكم لنيت نايه تعالت بلد هذا والدي قال لك دكتوره تلك والدي تك قالت لك من لك ور لك ور من لك قال لك هذا انا ثبتني كمبيوتر على طوال بكمبيوتر بحسكو كالي ريكون تو كمبيوتر اتيكو ودي بدعوتكم لا قبل انا زمو بالقول له ما زال الحر له يوم عامت لك بقى وقال لما تسأل الله ولا بلا شيء قلت له وقت الله أي نفر أبوهم بيليو أمهم بيلتو ومن له يوم أتى أن يقبي هتو من أشهر لبا نشأة من أولا يفسلنا درس حلم بتو أي نفر قال الحسب بترأسه وبشل كم سلبي لا عصا وخاصة عمت نفر بشل حتى سنة يعني بشل ديبا ما كم دي بلو تقدرتو دي بجواه يعني أي نفر دي بجواه وقال له لما رحو ما كم فتي وما كم لشك أخم سلقدر وما كم لترأيو جواك قال نفر رسم الا لجواك الاسلاكات اول اقلاق التالي لبك انا براينا اي بهلته الا اللي كان قبل دكتورته انجينيرته انا كمبيوترته كيميكالته سيفيلته اساسيكستو الا اللي كان من قبي الا لكن مدولته من الاول سنه كم سلمت اكا نفس كان ده اليليكا اقلان ده بيخات الجهد وسنه كامله نطب اقلا شقي حر اخر شهر سس نطبك كم سريكا كم تحزي على قطع عودك لمجال الحز على قطعتي انت لكن نطب لعله لقيك وحريان فلان اتيام اللي هيئه اني بالك تاتي غلط ممكن نطب تحت لها لقلك وان يتكل على القب انت ازي دي بالله كمان غلط ما تسي انا زي ما قبل انت بس

0: كل سنة تنتصب الحريان لنايكا ميت دليليكا اغلوشكي اغلو هدف نوديكا ابو مرحله نطب نايكا حل نطب نايكا ان شاء الله كمت حزي ما من غبي لاغلات حزه حاجه تهرب قدامي ترين بحلت انا الا مكرم
1: كويس مهندس ريدوان لسؤالات نغنى التلالي انت ورمنا دي مجال تطبيق وانت لك تعد حركبو مجال دي تطبيقات وويب سايتات ودي بوتات وجيش كديب المجال تطبيق انت سكزي مش هاقل ليك ويهين دي بشو درجة ليك
0: الا انا باول كمسل اتممنا لمجالنا هنا طبعا هنا كمبيوتر اللي تكنولوجيا التنكبات كما بينها كالم التنكب ديو ناي لناي موبايل ديجيتال ازما صلى سمارت فون ابلكيشن لات تطبيق ولناي اندرويد بهلتو ولناي كمبيوترات لاتي ويب سايت لاتي اي اي لات لكل هلديبو انا اول من مدرستكم صلات ممكن اتوزع كاستاذ وزعكو وكم سال استاذ كم سال وزعكو يعني ادرست العلقه دي مدرسه دي مدرستنا اللي هيكو كاني لا انا لا بدرسكو على كان الذي بال رايكوها ببنا نصح يعني كازي دبجواك قال صنح حق انت لكن تدرس كالي دي بقى كان كم سال ما تقول كان اللي بده وزعكو قلب وزعكو ولا كان تقريته بلد انا دي بقى كم سال ما تقول طلبت لاقلو مدرس علقه طوالي شويه يعني لا تقرنا يوم دقه بقديبي وانا نايه يعني شويه زي ما ممكن قال قال لدعف مني هلا دعف بي لدي بيت حتى اني ازي انا كم رايكو انت انجليش مره دعيفين رايكم الطلبه طوال اللهم طلبت اللهم انا مجلس ديوم قدر للبراي وديكو كراس نسكو بلهتهم للبوله تقرا اقلا سجل وبله بالانجليزي سجل وبله بالعربي سجل انا عرب سب درسكو بحلته بالعربي سجل وبله تقرني سجل اربع لغات وكنا سجل سجل سجل سنه حسنه اقوى سنه تمت انا اللي هدفنا هي معلت من جامعه تعطل على الكومس الاورم اللي هي تطبيق ديكشنري ناي تقري اقل اشقي النبي لكم هدف هذا على من جامعتنا على الكوم وطوال دل رخب كل قد كنا سجلها ودل رخب كل كنا نسجلها سنه تمت احوى سنه اللي تطبيق تشقى بالتبي لكم وبلا بقسكم بحلته طوالي هذا تطبيق لشاقي نفر من هلا قدم لا مثلا نوسكناهن وحدات كان اقلي مثلا نوسكناهن ورو شاقي قام من قبل دي سوفت كوب قلنا غيرنا من الهارد كوب اللي بينا ودي بالله كرن طبعا ناصر النور خليفه البهر الله تطبيق ناي هارموني شاقيتو اللي كتاب ديكشنري ناي تجري ناي هارموني قاموس تجري بهلتو شاقيتو واقول له رقبكو وانا كنا قلو دا حزل لي قبلكو حتى اول سلف يكبتينيني يعني أنا وتنت أمري عناني وأبانوتو يتكبتينين ويعني دحن نريو إن شاء الله تسلتك إن شاء الله بيلين وكنا بطرت بلد وأنا نح أسركوب بالله ولازم أنا نوشك الإيداء بتشي بلد بيلكم وكنا أقلال تطبيق الله كريكوها نا إلا قاموس نيتقرأي كريكوها وكالي تطبيقات دي بوغي اسكبالت كال تطبيقات هذا ممكن دي بالله كارنه لا عزيز درايبين سكولت بالليت ناي لا ناي سواقت بلد عزيز منير درايفين سكولت بالليت هنا درايفين سكولت بالليت لان ثلاث حبات مالته ولان ثلاث كم سر شقيكو عق كم وروت ملينا انجينير مراد لبولو من باطع ديب كارن متي وانا تقاموس ناي تغريت كنش كان حزلينا وانت مسدينا كنشقي لبلني انا كيني قروم بيلك انا ما كنا باطع انا زمني دبلو وطوالي ديب ناصر النور مرحو وناصر النور اتكبتنا قدم سنه ما صنع الكانتل بلني ايوه بلو وكنا اتكبتنا و قاموس لهيبنا ناصر بلدته ومثلنا اننا ندى زيدنا القاموس تجري تجرني انجليش عرب اجلنا افكر بلدته هارموني ديكشنري لتتبهل بلدته لا اول مره بلقى بديجيتال بلدته الكترونيك قبل بلدته وهلا تقول لكم تعمل الزرق حيت الليت دي بكل اكان ليت اسمر الليت ودي بكرن الليت بلدته لا حتى من القاموس لقبته ولا انا لدرايفين سكول لا وكالي كمان ديجيتال جريدنج سيستم تبلت يعني ويب سايت ناي مدرسة تلا ديجيتال جريدنج سيستم اللي ناي مدرسة للروستر أقوله أقول أستاذ لسده وأقول مدرسة داتابيز لقبتها بهلتو وصار سيت مهلت هوسبيتال مانجمنت سيستم لتبليت اللي كارد ريدندنسي اللي الأكرود لأوروت يومته كارد نتعطى متسي للسجل حمامه وفجر كالة دربت فجر لكارد اللي لابديا حمامه سجلتو أقا كم متسي أقا كم شهر أقا كل شهر وكارد كان بديت بقوله تو ممكن بدم إنه يلبين بلا كم من جديد كارد لا فجر ومن جديد كارد قلا سجل لنا فرلي اذا مو ده لا دول الامر لا كارتته ولا انت هليت بديت دول بل الحمام انا بدير ما مسل بدل فلت قبل ده قدر يساعدون هذا قال لك الناس ني وقال لك تسنن بيلا الداتابيز الشقه بينه وداتابيز هوسبيتال مانجمنت سيستم قلا شقيقه وكلم

0: ما تطبيقات بزح هلا بحلت
1: كويس إذا دي بقى تطبيقات حتى بحتى دي بنقل أفيح قلنا بلن كامستقراي جوا تمبا وقل أي متنفع من نفعه مي تلا فائدته
0: قاموستقراي كما قال قاموسات دي بإرتريا للشقاتة لكن فنتيت لا توديها لقبل أنا بهلتو أول قاموستقراي أربع لقط لتقطتها والأربع لقط دي بدولتنا يعني لسلس منن أساسيات لقبات التكري وتقرينيا وعرب بهلتو ومثلا انجليش حليت بلدته اللغه مستغريت اربع لغات صعبتت ان انت لفنتيت لتوديا اي درساي اي نفر لتنفع عبا باي لغه دي براسه لما تصد اقل فتش قدر هذا ممكن اور درساي للقط بتقرا الامر وبانجليش الامران تخالق قاموس دون رازي بانجليش قال امر بتو بانجليش نكت بها بعرب او بكالب تقرنيا قد تمصو الا نفر لكن تقريته وتقريته يقتل الامر انجليشي الامرني لازم نتقرا ترأس الليت لكلمه اقلا كتب وهذا بإنجليش وبعرب وبتقرنيات ما تصبح لك بتقرنيا ما أمرها من قبل تقرنيا الأمر قام من قبل نفر اللي بتقرنيا الحزية بهلته بعرب ما الأمر قام من قبل نفر اللي بعرب الحزية وبإنجليش الأمر قام من قبل بإنجليش الحزية حتى فنتيتنا بأربع لقط قد حزاك قدر كالت فنتيت لتوديها صوت إنجليش يعني برانونس قد تدق لك قدر لكلمة حارية اللي كانت
2: كلمات السلة وهتك تبقى
0: أيوة أنت أيوة حتى أيوة أنت كلمات السلة ممكن لديكشنري ان فتحك اكا ميكروفون لتقل لنا جغتك لكلمات انت ممكن بكتابه امران تكتبها بافوكات امرك اكا مقبب سم لي تسامعك اكا مقبب بافوكات بالله طوال سمعه وتمصقلك بتقرنيه وبتقرا وبعرب تمصقلك سالسيت فنتيت لو وديها لكلمه نوس الانجليش لاقل حزيك انت كوكم تتقرا يا امرك مقبب برونونس بتديها ميكروفون بتطوال قلت جغتك لكلمه بانجليزي كوكم تتنطق تبلاقلك بهلته قال كمان كلمه اللي ديب ديكشنري فنتيت لو وديها لك تقاموس فتحك ما مسال قبل كهلا قاموس كلمات اللي يعني يوميا تزهر كلها فتحك كان كلمات جداد تزهر الا كلمات جداد ممكن يومتها حتى كلمات فتحت قلكها الا كلمات تامر على كم قبي تحلفها يتامر على كم قبك ارى صوتها سمع ودي فنتيام كلمات كلحفظهم لبيه لتبل بها لتفافرايت لنا بلهم التوتاتيا وطوال كين صنحك وحرت حفظها وكم حفظ كامل لا كما أمرك هبلت ومنه وركيا أزل كلمة لميتة word of the day النبي القواعد لكم لقب دربة نتاج الله تطبيق الله فتحها لقاموس الله تدات كلمة هاي بكا انديت حزي انديت كتب قلا انديت بالله نوسى كلمة هاي بكا من لكل قاموس لكلمات لله يوم حتى هاي بكا فجر حتى هاي بكا اللي تدرسها كليت بهلتو لا ما فنتي دي بالا وديا بهلت أنا
1: دي باب دام لشقيكهم تطابق ناي سواقت بالعلكة لا لا يسواقت هين ميت تبتا وكفوت على تنباتتا
0: لا لا يسواقت فنتيتا اي شيء سبب الحزيكوني انا كم سلوى زعكو لازم اللي سوا انا يسواقت ورقت قلف قربيه بيلكو تاشرتنا يسواقت قلف قربيه بيلكو ودي بالله كرن اكان سجلكو بهلتو كم سلمه درستنا الشغل على قليه اللي تعملني على فسلنا الى سواقتنا تيكو قل ادرس وقل احفظ قلب هلتو لكن يعني سواقت قلف قرن قبل كل دولة ماتسي كتاب على ناي سواقت دي بالكارنة زي دي بكله بدير على زي هلاني الكتاب اللي يعني ممكن كلمة صفحات ورقات قليتو لان كلمة ورقات وروت ماتسي بلاب قدم لاتيا ورب قرر لاتيا وبكلمة للزابيو وبقدم وبقرب دي بالواسم شكوكو دي بأكان شايل قدتو والحفظه من الكتاب اللي دي بأكان كان وقت لامتحانات وانا مسلم انا اذا من اقل حفظتو بيلكو انا اذا خلاص كتاب ورقتنا نسخه الحفظ كيف احفظه انا كمبيوتر خلاص اسكمودي صور نسابي لكم بصور قال كتابنا سوكو وصوركو كم سر صوركو حاول يبي لكم قال لكم سريكو اول الصوره لا تكاليت لا تقدامي لا تقلب لك انك لك كل فحف حبيله انا كنت قدرت اقوي هو الكتاب اللي ديجيتال ديجيتال يغير بيلكم والديجيتال غير حسابكم سر ديكو بغسكو وسرق بكم سر بتحكو حنا درايفين سكول دي بدرس على الكوزانا اذا دبات يهليتني بدير دي بدرس على الاول تاكو حتى كوستين علت دي ما تصقو والكتاب اللي كنا نزبه لكن كنا انا ديجيتال هي غير وبيلكو هذا اللي ميت قلنا الحين انا قلي عاني دي بحفظات كتاب قلي يرفع وصور قلي ودي اول قلنا في الشو حرق اللي بعدام بهلت لبقسكو حسابته حتى ما كبتوا اول امنوان قلت بك ادري مثل يومني لكن حر كبتوا كم كبتوا طوال انا كل اسبوع نسات من يدي بكل اسبوع الكتاب الكامل دي ديجيتال غيركوه وتطبيق ودي كدي وخاصه خاصه من كل منفعه لوديت دي بالكرن كمان امروا الهلو جماعات كلهم مدارسنا ما حد درسوا عرب درسوا ولا لا يسنس قال فقره حزو من قبل تاسيرتنا سواقت بالله فقره دول حزو بتقرنياته كلهم تقرنين دي الامر

0: ፀንሖ ኣነ ዘገልሎም ሞዲ ከግሎም ለክታብ ካምል እብትግርኒ ለትቀርእ ክንላቲን ባህለቱ ብዓረብ ከተክዎ ላኪን እንተትቀርኡ ዓረብ ቀሪ እንተትቀርኡ ትግርኒ ቀሪ ላኪን ለክታበት ብዓረብ ክትብት ክነና ርሳለት ለወዲ ቴክስት ለወዲ ባህለቱ ከምሰለ ወደይኩ ለክታብ ካምል ወግለ ናይ ለዓረብ ኣተይኮ ዲቡ ዓረብ ወትግርኒ ወደይኩ ወግል ሃና ክናብኮም እተውቀት ለ ሃና ከበተዉ ለመድረሰት ከበተቱ ላኪን ለደረሳ ወላ ወላ قلأموني قدروني ممكن أنا توقت لهي كم سرشق يكو بزح باجيت أفقر كديو لكن ممكن لزابو مني عصر نفري بتصحوني تأ كان سجلام لعنا كم أنت وكم نفرحنا وعصر نفري بتصحون لزابو يعني 30 ريال قاب على فلته لا أنا قل لا مدرسة لا شقيكو ولا مدرسة كان لك كتاب بدل كلمة لدفوعة 30 ريال دي باللي تطبيق اللي تدفع بيلو وهتوم لمدرسة أنا قل لا مدرسة لا شقيكو بهلته وأول مرة ممكن عصر نفري نسأوني أول سنة أنا كنا أتممكو وخلصكم سلام ولا سنسي أفقركم لك على سنة لكن طوالي أي نفر إلا تطبيق حول قلنا لأن زمان نرئي لنا كتاب لفتح لبونا قدام كله دي سمارت فون دي موبايلات لقير الله اللي ديجيتال دي بلتقير الله كطوالي لا تطبيق بس تحلف قلنا لا تطبيق بيلو وكال سنة طوالي كلهم تطبيق حالفه وبتطبيق حفزه وقال لا كم سأل الله ما بقسنا يا أنا قل له رحية وقل له مسجل علو قال لي حفظ قلس هل قلينا وقال لي حفظ قلسنا قلناته ومن قال لك امس البقست كالي سنة وقال لهم كم سال شقوا كالا كانت كمان الا كم سال شقا قلنا وكنا ودا قلينا بيلو لانه التطبيق اللي تعطيت مدرسات كل قدام السجال تعالى قال له تطبيق النبيله كمدرسة عزيز درايفين سكول حليتها زي ما حتى شقا قلت بيديني دي بلا شقينا وفنتيت دي بلا زي من اللي بدير لعلتها بعرب وتقرني عندها اللي وسكة ديبا يعني جيم وسكتها لسألات كم سال جيم كم سال التلايين نطب كم سال تقبط ديب امتحان كم سال امتعاء وكم سال كم سال قلطة ايو بلا درس بهلتو إلا ديبا بزحط بهلتو
1: ويس ديبا لسالسيت ديبا قنت عدي ناي مؤسسات عافيت يعني ناي كرت وناي اللي تطبيق واد اللي كبيكا هلا لا هوسبيتال مناجمنت سيستم لتبل هتي يعني كفوتة تشرحنا
0: الله هوسبيتال مانجمنت سيستم لا انا دي بجامعتنا اللي كو بروجيكتر نتهيب دي باخر سنه ولا دي بروجيكت شقيق دي باخر سنه دي باخر سنه نشقي الهدف العلد الاورو نيتورك او حتى سلات فنجي لحكيم فاز فنجي لابراتوري وفنجي اي بي دي للدرا وفنجي او بي دي للدرا حكيم يعني سلات قال لها اللي اور حموم مطعم نقبي بدات كل كاين حمامه شرح قول اور دكتور كم سلا شرحه دي كلهم بنيتورك با كمبيوتر با داتابيز دي كلهم كم مصح كلا نفر لدكتور لقسوي لا عندي مصول نفر مو كم سلا قلبلو دو مو مصلا عند امر قلصنا
2: لريزالت
0: ايوه ولا حموم ليوم لمصي قدم 10 سنه ترؤي على من قبي الحموم الحمام لا ترؤي على تهيستري قلصنا حباله تاريخ سجل صنح مو كم سلا حموم على بديل ومدوا كم ناسيتو ومسل الازل هنا حمام تاثير بتو يعني الداتابيز شقيت بالته اللي داتا كلنا اي حموم قل سجل وخاصه اللي كرد قل الدفاله الفايلات اللي تكرر لها دي ديجيتال دي بكمبيوتر لا تغير عين السوفت وير تا انا دي بجامعتنا اللي كل شقيكو هاتا وان شاء الله زي ما اما قريب نتهاجل لنا دي بشغل ودي اكان تترى ان شاء الله بعد
1: كويس مثلا ذات ليك دي بمجال تطبيق منو دي يفكر دي اذا دي بده كلا صبط كان لا شقين اللي كهليا وين دي مستقبليا لا شقين لا من قبي
0: حاليا انا قرب لا شقيكون لا تمكون كل دول انا صبط استاذ انا ودي بمنستر ليكو لسديت قلا وزاره التعليم لسدي او قلا درس لسديته دي زياده التنكب هلته لانه لهم درس درسوا من قبل ودرسوا درس فهموا من قبي المستقبل قلك بلا قدره او اكانيه او مني والعقل تقل قدره توم انك اثبت الاسئله لتو الا زي حاليا زادي باللي قدمكم شقيق وانا يعني لا جريد 8 جنرال اكزامينيشن نتبل 10 سنه امتحانات لصعبتها قلا درساي 10 سنه امتحان اندل تفاجع وند درس كفند ودا الحفزا وكفند ودا لفهم من قبل جنرال لسدياه او قلا دراسه تعليم هنا لسمان سنه لبتل صعبتها بهلتو الا جنرال اكزام وقل لما تسهل فنتي لحسبان ان شاء الله بزح الله كم سال ماتريك كوليشن اكزام ديبو ما ان شاء الله مجال ودي قل درس على سدي ومن نومه كان بزح لنا حسبو هلا بهلتو ان شاء الله
1: كويس استاذ كديبا بعد سؤال نقنيكس دي مجال اي اي قلت تشرح لنا مجال الاي اي ميتو مو منفعت بو وميتا مدرته ولا مجتمعنا هنا هيني كوفو قلت نفع بو
0: AI بيننا من قبل artificial intelligence

0: او صنع فد بنا نبل بالت بتقري اللي صنع فد بنا نبلو يعني ازن ده معبلا وند سنه وند حياه سلامه مشاغيت انبر بدير مال علات يعني كم سل الكمبيوتر اذا كمبيوتر بينم قبل لها بكها هتا تلا تايبكا اذا اي اي لكن انت نوسك تدرسو شيء او ماشين انت لا تدرسو ومن لا انت لا درسكاوت لما انت ترين لها بكاهوتو هتو كلا انت دروس العلكا عند حفزيو وعند امريو نايكا نايو باترن او ناي لوجيك للهي بكات بالات هذا اي اي يعني بزح منفعت بو دي بال وقت زال لينا وبزح مدرت بت بالات هذا دي بمنفعته تاع جينا من قبل يعني يومته بزحام شغول على شغل وحدا نقول الشقه سب ده بالات ممكن 20 نفر قد تهبلت حزعلك حتى شغلت اي اي مساعده أورت نفر يعني حتى كمبيوتر إذا نصبته قال شقاية قدر بهلته ومن لما منفعتنا يونا إي آي يعني تل زمن اللينا وزمن تكنولوجية اللينا وقدام يعني أي شيء منه عند جفرة دي بتكنولوجيا عند تنكبا دي بكمبيوتر عند تنكبا لقيس للات أسرع عربات بل سواق لقيس دي بزمن بعد حمل لينا بهلته كقلة دولة لك بقى أو قلة مجتمع لك بقى دي بثقافة ودي بتطور للآتي يوتو بهلته وكالي منفعات بزح بتو لكن مدرات كمان بتو اذا خاصة انا قل درسها بيلكم من قبل اي اي مدرات بتو نقال السامع عنه بالتو كوبي انه من قبل انت شغلت او حتى ورات بيت كم سلتها يبكا او اسايمنت بروجكت كم سلتها يبكا بقروب نقاك كلاتك كفنا بيلكسس نفر حمس نفر قلتش كايلة وجبكا ورنا يرأي لمتسي وكالا يرأي لمتسي رأي كلكم مسلنا وديكم اند حابركم ور رأي راتع بنا فقركم نطب قلت نسأل بنقاط قلت نسأل يقول الوجب يوم الليلة سس نفر حقودي بحط بروجيكت تهيبو بستاز لو نفر نقيسة جوالنا فتحة أو انترنت أتا بإي آي لسأل وجواب ركب لحمس نفر ساكبام تم لو روما نفر نوز لسأل ليت لسأل لستاز له بجوتات مبرتو ما يباحس نبالت وجوابنا تعطى دي بستاز مدسي أزا مود دلينا كنا واسلنا من قبل لهم درس لهم لحنقلهم ترينينج لو دلق وجبو قل له قل له وجبو قل احفظ له وجبو قل تعب وقل امسي بتعب قل له وجبو لا عارف الله عارفه من قبل كاني دي مل التنكبل كل حيلتهم تي اي التنكبل لهم درسه قلت لي اي تنكبل من قبل كاني فجر كاني وقت امتحان كو قبل فجر كاني اي حاجه تهيبو من قبل حياتهم كل كو قبل موبايل اللي بامتحاني هلا انا حتى لراسك كمان اللي راسنا كم اي اي تلاقي اي مش داتا نهيبو اكل داتا ازاي اي اي مت كلمه تبقى من قبل لما كلمه تبنت لها هيبكا مت الف كلمه تبقى من قبل بمت الف كلمه لها هيبكا اللي حنقل كاما اكل لا تحفظ كا وكل لا تعب كا وكل ادرس كا هوتو درس كا من قبل حنقل كف حبوت حتصب اي درس كا من قبل لكن اللي حنقلنا كا من هيصب ساكب ند اللي كنا من لهيكا ورات بيت تهيب ومن لهيكا ورات بيت نشق يقلكا لما تصقلكا وانت تسكب عليك كل شقيت من استاذ كم لسالكا صباح دي فصل جاب بليشي تمر الاستاذ السلكات لان ملائكه نشق يقلكا لما انا اي اي قل درسه كم صلاته اما من درسه كين قبل كم قبي قل علم توسك منفعت توسك اي حاجه توسك منفعت بالتقبل بهلت
1: كويس استاذ دي الدنغوبا قل مجتمعنا دي درسه دي دراسه وفنتو هنا قل درسه مكر لها تهب بكم قبي بكت كلها بك
0: انا مبل دي درسه اذا خاصه بحويه قل قيس بهلت اذا حويه لها من اشي لو نزل لزي شاطرت مدرسه يعني شاطر على جوائزنا الساعة على وشاطر على أزل لكن لأن كل سنة من 9 10 11 لأن جوائزنا السيها لأن لكن اللي حنقوله هلا شاطر هلا مكم قاتو من لما درست لا ملل بتنكوب طلع على دي كالي شغلات تنكبة كان من لما درست يعني زنابلة ودي بكالي شغلات تبعلت اللي كين ما حسابكم سألت بتاعتهم يعني من اللي بالرأي بتوم درسة درسة أمان بالها سالف له أنا كم بقول له درسة دي بقريد البالسي ولا يدرس بقروينات بالسي يقول له اذا لا درس وي درس حتى يكون المسل ضعيفته لانه مل بالاذن ولا مل بالان اللي كل درس كاس كنا استاذ قبلك قال له دول درس كاس كنا قبلك قال له كل درس كنا لك انا لكن مو بالله لا انا ندرسكو لا انا شقدي ولا كان يكون نتري انا عند درسكو مو فكر بما تصليكو كو عقلك بدير ولا الفكر دي بين لك فوت ولا تعاملنا ايه مثل اجتماعاتنا قدامك فوته ولا انا مرحله كل حياتك فوته ولا انا راح اتركه لك كفوته اذا انا مو بالاي درساي اي درساي قل درس بتو ومدرسه قلت من بتو ودي مدرسه قلت عود بتو لانه اي شغل قد ايش حدا كمان قبي دي الا دولت لك بقى خارج لك بقى دراسه للحزه شغلت ولا دي الا دولتنا هذا يوم مدرسه يلعب كم قبل ورا حتى شغل قد شكي قدر انا ما بلا درسائي لازم لهم درسائي هلو حهم نيلرو ما له يوم نيلرو اقل الا نفسهم متغير لما تصو حركيني ورد قالب من عمر حتى اسك عمر 23 24 على بتصح حتى والدينو اسك قدام قبل دي بالته ولا عمر اللي عمر دراسته حنت ام كوب وكتصرف حنت ام كوب وكتعبق كم من قبي هول ام كول عبو كل بالعكات هذه المدرسه هي توديها انت ما نفعت ريحك توديها مستقبل كي توديها لانه ام كوب وكا قبل العتوم يترفعك انت ما تتنفع بالحيس انت لكن ممكن لو دخلت نحدك نش ايك مستقبل ودق كم من قبي ممكن لكن مستقبل لو ودق لهون نري اللي انا لو ودع على تو قدمنا على واسرنا له لو بالته كازان لهم درسه ما بالهم العمر اللي حنت والدينكم اللي يقوموا اسم مدرستنا فوعو حر 23 24 كم بتحكمكم اتمامكم لو قلت لهي لحن قال لكم شغل ما حكم تبقى خمسه القيسه كانا قل اي درسه الا بالله متاليت قليل ابزح واما مدرسته قليله واما شغله وهي والدينه قلت اسمع قبل بهلته ولا دولته قلهم ثلاثه تصبر ليت من لوكين بهلته
1: نحمد لك مهندس رضوان ادريس كلها بكانا فهي حبري كمستقبليا بزحنا تصبر منك وعوتي نتمنىك كحيسام وحيسام متقبلة تلفزيون إرترا وفنتوي برنامج تيراب نايوم لو ديناها مقابلة مثل مهندس رضوان إدريس تلا تامة الليل كمثل بلا بعد برنامجنا حدقكم

مريم ناتران أبسو منزي نوس مريم نازوارد كاميرا نايسو من بار بزعباتا بنيو كابيتال تفلت أبقبت تركب كتما زلالي خون إذا ختما أغديما بنيو أدمستراتيف كابيتال تفلت زنبرت كوينا صفحات مريتاون كم ناي سنغابور مخاني يزحبر أقواب السرحان أقواماً نايز ختما بزرن أقواب سرحو بمخانون أربعان شمون تنشوح زخون نبرتي مس ناي منغ السرح تنياتات كنوبرو خمس جمرو يزحبر نملو تحسو نايز ختما كداما بساعتنا يخون مرخمنا نوس مدب عالم سنتباب نايز سمونون نسات ربتك كال سنتباب آتا كروغيريا

0: 要靠你。林丹，
1: 嗯，
0: 他有没换了三百万的二十万？
1: 我，你带住我呢。
2: ما يبقرب رأيوا
3: ايه الحوي
2: وا
1: عايز كقرب ودي ودي بودي حوي زو زلزرو قرب خيط
0: اسمع سكويت
3: ده عندي اخذ
4: انت زرو حوي
3: تهيرك
4: كم هي اللخة
3: الفخو
4: الحمد لله
3: بين بين دامت يا
4: ماتي اي بيتنا تعاد امس انا حنو خميدي زال بشرب يل
5: لا عاتيوه
4: انت زول ازبر خازد اخمي كميل مدفع
5: زي المديله يا ميدي
4: بلسكم وطعنا خا خميل
5: كما يدا داير حوينا اخا كرم الله
4: تغير كركو
5: كرم يدل نقول تاي سلام تقول له مو كوفي لنا قال قال
4: راجل
5: صحي قام زي خفيف
4: هذا
5: يدير هاو ورسي وانا لا سلام بويتا لا يرحوي سلام قبل كامتي
2: كم يلقى
4: حنا نقدر
2: الحمد لله من قدي خمي متيخة
4: من قدي دحني قرم ماتي
1: انا ما يحبوه يعرفك
4: عرف
1: وحمن قدي قبعي

0: أمو وأنت داير حول
1: يصير أحول
0: كخيتي لك
1: وأنا سيبك قداد حساكم الفتي خير
0: كرم أمو بأخي بكر
1: أي هذا زقوبر الليل
0: أنا سي من ساول مهلاوي كأبي خائس كفتا
1: صندوق دفو قدا خمي فتي خير
0: عينو عينو من أنت خوات أنت داير حول كن اتوش لات شمال كينا خاب قول ان تخلى بات بلني عيني دزار منيو
1: اتنو بروفو ترجر عردو سوسي
2: قدا خيد انا ساوم كيد خم
0: على حسب لي بخاص مرا وقويت هيك باخو للسلام الكيب حالي بخير
1: ولغويتاي صبوق قوينا صبوق حاجرنا انا مو تعمشي شاي تنكي
3: كغير لك
1: هو خيدا
3: الحراي اي تطفى تزور
1: انا قريب روح معلتي
0: هو داير حول
1: يزورو
0: كيد بل بروح معلتي
1: روح معلتي
0: هاي تطفى اخا تزورن
1: تنكي يزور حول
3: جرو
0: عبيد قويتا
3: ما يدحن إذا تزاويرك
0: دحن سي دحن عبتا عدقوال حاتي تنير ما هبكي كلوه إساقي
3: نحن خلنا من يسخلو خويت ريا
0: عينوم يا عينوم قوال برها
3: عينوم
0: شو قويتها؟

0: 要不要看？
1: 还得这。
2: 回来，干啥？
1: 干啥？干啥？
2: 他们干啥？干啥？我跟着来是伊兰的呀。他什么会那是伊兰？爱这里个，爱比拉。我到外头拍的。
1: 我是伊兰干么子？
2: 我还带个的是昆代马的。
1: 哦，
2: 哪能
1: 可以？
2: أنا وعي فاتي خايفة كويس. هو صبغة أنا قمت يا أبو. نبيت نخخت كده ولا دحين عنده خوف لي حن سابع لنا.
1: زبيني.
2: هو سامي نسانيهم. ها.

0: أول نكون صوتو
1: هذا الصراحة اللي هو مخب
0: أنت ودسوكو أتو لا يدخلني كما تقول لكم
1: وا حجسي وبوتو تحزن هنا
0: وا ديكي
1: وا موي تلاقي بداني يلا وا دارك أقوله تقليلي
0: ديكي
1: كلنا قارب وبوتو حزي
0: ديكي ديكي حراي حراي ديكي
1: ليحي ونزعبو ونزارة ربي ليه نتعي
0: ديكي
1: وا
2: هي نسخه خبها لخاص بعلها نقرن
1: قرن قرن قرن زركابنا صوبوت وراد مرعخ مورد ندينا
0: و
1: اتشال حسابات كين و نتهم صعب تساون زخون مسانا خمس سمام و خنقبرينا
0: صفو
1: و ديك دره مرعته نغيره كم بعت وراك وين خمت و خنقبرينا
0: ديك ديك قرن حسابين اسك حرب القصر
1: نبرخه دره تامن قالنا مسانا فرقليت خمس نكن كنقبرينا
0: حراي صبو دحا
1: اوه تفلا معكا عيت سوا معنا لون يرنا دحاقن كلو مسرعنا يو خمس واتس عنا مسفلتنا كل هنا اوريمنا اوه بقت سوا معنا لنا
0: دحا
1: اوه
0: دحا وقعو تايب سحيط راي دحا
2: زبس كساب زدلو حنكس دي ببها
1: اوه انتايدا
0: انتايدا امو
1: كل نايت وراي قداي كوا نابخن ندي وا كن كساب زوراي معلت ز اكلسي زخونه سوك سمعي فلو
0: حد حد نسس لا وانا دفو عندنا ندب علنا
1: اتل سرحه ابيتي كوينو بصلمات ويكا بيت عاتي خا خون دلو
0: ايو حقي ايو خاب زعبا سخم ايبل كي هم خصنادي نكبر انتاي اتناي سوا تخافافيلنا ابيتنا دين سوقتو
1: دينكي
0: حسب قصدينكي
1: كم تتعمل كنا حنقولوا وي
0: تايدا
1: تايدا عامله لي خاص انت تعرف اني تبي لي نغرو
0: ايوه
1: حنا حدا انت في كون
0: سي نعم هذا حلو
1: بلاصك تاع بلاصي ستر ستر نقول لك كم تتوقع هذا قبره نعم
0: نتفكر ساعه ساعه

0: عالكم سبيت
1: بغا
2: هاي باي
1: عالك تخا
0: ساوني مالي اني
2: اواي ازغول لزا
0: تتمتك هل هادي؟ تشاوي ليو

0: Sim, sou aqui.
1: اسمع ابا،
0: أيوة تقولي تاي.
1: اذا عينهم تبهر كل عام تدا ابياتك وي صدرعون تقبيص امك ايوخا تمليس كان عين غرني بعلي يلخو
0: كبرت هبلي قويتاي
1: بقوم هي زرفنا ين قرب اخل اللوا نتاخ ان قچ اخون ام تمال اخيندو
0: مالك
1: بالحريك بكاي هاي زعمها تسكيم كالاخي
0: الشخم فقدكم يخون قويتاي
1: قچ قرب حاجه استخونا مسكينه انت يلوا تخا
0: شو قويتاي كبرت هبلي قويتاي
1: ايوخا قداي زقلعه اجميت كان غرني نتوم سدرا بعلي لخوم لو كالو
2: انت ساون كم يزبلو لو هادي مسيلك ها عدنا امكو اراوي دو غلدوز بلو
0: ملاخيكو ملا
2: ملاخو
0: نزا منجدسي صوركو خوين تسمعني
2: واي غاشا خلخاسي ها صور هي وسيدك
0: بتحقوا ازا اكلتي نزا منجدي فين فين فين داول كي متي
2: منجد هذا افدك حنا قوي صنع الحركه نقطوه
3: انتوا
2: كده ايه
3: ساعد ما بيتهيتين

مريم ناتران أبسو منزي نوس مريم نازوارد كاميرا نايسو من بار بزعباتا بنيو كابيتال تفلت أبقبت تركب كتما زلالي خون إذا ختما أغديما بنيو أرمستراتيف كابيتال تفلت زنبرت كوينا سفحات مريتاون كم ناي سنغابور مخاني يزحبر أقواب السرحان أقواماً نايز خاتما بزرن أقواب سرحو بمخانون أربعان شمون تنشح زخون نبرتي مس ناي منغ السرح تنياتات كنوبرو خمس جمروي سحبر نملو تحسو نايز خاتما كداما بساعتنا يخون مرخمنا نوس مدب عالم سنتباب ناي سمونون نسات رب تكال سنتباب أتكرو غيرياخ تغرب تكال ساترب كساب لومي بركز زبولو سوميات باب امفريات انيحا بستفلالي قدتات كبقاز غبقو استفلاليو مساريحيتات موزيكا مليخوم دنك بقعات زنزبارون كالوتن ابزحالة فسوم

السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. تنظيم مهرجان إريتريا خلال الفترة من 18 إلى 26 من يوليو. انطلاق حملة الطلاب الصيفية في الإقليم الأوسط. اجتماع في صنعفة لتعزيز الشراكة الثلاثية للارتقاء بنتائج الطلاب. إيران تحذر من أي مغامرة عسكرية أمريكية أخرى. كوريا الشمالية تقرر تعزيز قواتها النووية كما ونوعا. إيطاليا تطرد دبلوماسيين روسيين بشبهة التجسس. إلى التفاصيل، أعلنت لجنة الاحتفالات الوطنية أن مهرجان إريتريا 2026 سيقام في أرض المعارض الإكسبو بالعاصمة أسمرة خلال الفترة من 18 إلى 26 من يوليو، مؤكدة استكمال الاستعدادات والترتيبات اللازمة لاستقبال الزوار والمشاركين. ويشهد المهرجان الذي يمتد على مدى 9 أيام برنامجا وطنيا متنوعا يضم عروض موسيقية وتراثية وحديثة وأجنحة تمثل القوميات الإريترية ومعارض للمنتجات الزراعية والبحرية، إلى جانب الندوات والبازارات ومعارض الفنون التشكيلية والمشغولات اليدوية والبرامج الثقافية ومعارض الابتكار والصناعات، فضلا عن أنشطة مخصصة للأطفال وعدد من الفعاليات المصاحبة. وأوضحت اللجنة أن أبواب المهرجان ستكون مفتوحة يوميا أمام الجمهور من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء، فيما جرى تجهيز 8 مسارح لاستضافة الفعاليات الثقافية والفنية، إضافة إلى توفير مواقع مخصصة للتجار والعديد من المؤسسات والجهات المقدمة للخدمات. كما يتضمن البرنامج فقرات يومية مسائية بعنوان كيف كان يوم المهرجان، يستعرض أبرز فعاليات وأنشطة كل يوم عبر منصة خاصة داخل أرض المعارض. ومن المقرر أن يختتم المهرجان يوم الأحد 26 من يوليو بحفل رسمي يقام خلال الفترة ما بعد الظهر إذانا باختتام فعاليات مهرجان إريتريا 2026. انطلقت في الإقليم الأوسط حملة الطلاب الصيفية للعام 2026 بمشاركة 7379 طالب وطالبة، بينهم 30% من الإناث، موزعين على 45 موقعا ضمن الدورة 28. وأوضح مسؤول الحملة الصيفية للطلاب في فرع التعليم الأستاذ إفريم تخلو أن 95% من المشاركين سينخرطون في أعمال حفظ المياه والتربة، فيما سيعمل 5% في مجالات السلامة المرورية وأرشفة وتنظيم الوسائق. وأضاف أن الطلاب المشاركين في برامج حفظ المياه والتربة سينفذون أكثر من 700,000 متر من المدرجات لحماية التربة، إلى جانب حفر أكثر من 220,000 حفرة مخصصة لقرص الشتول. من جانبها أضاف عضو فرع سلطة القابات والحياة البرية السيد ميكيل أبراهام بأنه تم تجهيز أكثر من 2.6 مليون شتلة في 9 مشاتل استعدادا لموسم التشجير، مشيرا أن خطة تستهدف زراعة 2.3 مليون شتلة خلال الموسم، داعيا مختلف المؤسسات إلى تنفيذ برامجها.

المواقع المحددة وفق الخطة المعتمدة. وأكد المعلمون والمشرفون أن الحملة ستساهم في تنمية ثقافة العمل الجماعي واكتساب الطلاب الخبرة العملية وروح التعاون، مشيرين إلى التزام المشاركين بأداء المهام الموكولة إليهم بكفاءة. كما عبر الطلاب المشاركون عن إدراكهم لأهمية هذه الأعمال في دعم جهود التنمية والمحافظة على الموارد الطبيعية، مؤكدين مشاركتهم الفاعلة في تنفيذ البرنامج. وعلى المستوى الوطني تنفذ حملة الطلاب التنموية للعام 2026 خلال الفترة من 6 يوليو إلى 15 أغسطس بمشاركة أكثر من 300 ألف طالب وطالبة، بينهم 37 من الإناث، إلى جانب نحو 1000 معلم ومنسقين والعاملين في القطاع الصحي، وذلك في 660 موقعا على مستوى البلاد. أكد اجتماع عقد بمديرية سنعفة في 9 يوليو ضرورة تعزيز الشراكة الثلاثية بين المدرسة والأسرة والمجتمع باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية للارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي وتحسين مخرجات العملية التعليمية. وأوضح مسؤول خدمات التعليم الأستاذ عمر الدين محمد أن تحسين الأداء التعليمي يتطلب الوقوف إلى جوانب القوة والقصور ومعالجتها وتعزيز التفاهم والتنسيق بين المعلمين وتقديم الدعم للطلاب المتعسرين. واستعرض الاجتماع تقرير أداء العام الدراسي 2025-2026 والذي أظهر أن نسبة النجاح بلغت 88% في المرحلة الابتدائية و 81% في المرحلة الإعدادية و 74% في المرحلة الثانوية. من جانبه قدم مسؤول التدريس الأستاذ برهاني يوهنس عرضا تناول أبرز الإنجازات والتحديات التي رافقت تنفيذ البرامج التعليمية، مشيرا إلى أن التسرب والانقطاع عن الدراسة يؤثران سلبا في كفاءة النظام التعليمي ومستوى التحصيل. بدوره دعا مدير مديرية سنعفة السيد إدريس علي الشكر إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في الجهود الرامية إلى تحسين جودة التعليم وزيادة الإقبال عليه، مؤكدا أن معالجة التحديات القائمة تتطلب تنسيقا وتكاملا بين مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمع. وفي ختام الاجتماع وصل المشاركون بضرورة معالجة النقص في الفصول الدراسية والوسائل التعليمية وتوفير فرص تعليمية للأطفال ذوي الإعاقة الجسدية والذهنية وتعزيز برامج التنمية القدرات وإلى اهتمام خاص لمعالجة النقص في الكتب الدراسية بلغات الأم. يذكر أن مديرية سنعفة تضم 54 مدرسة من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي حتى المرحلة الثانوية، تستوعب خلال العام الدراسي الحالي نحو 15500 طالب وطالبة. تمت الإشادة بمساهمة المجتمع في نجاح عملية التعليم والتعلم في مديريتي ميمنة وماي عيني. وقدم الأستاذ بهتولاي مسؤول المؤسسات التعليمية في المديرية تقريرا خلال الاجتماع الذي عقد في مديرية ميمنة، ذكر فيه أن الشعب ساهم بأكثر من 2.3 مليون نقفة خلال العام الدراسي 2025-2026 لمعالجة أوجه النقص التي تعد العوائق الرئيسية أمام الخدمات التعليمية. وقال أن مشكلة نقص الفصول الدراسية قد خففت حدتها بفضل المبادرات التي اتخذها سكان إدارة محلية، مشيرا إلى أن 80% من الطلاب قد اجتازوا الامتحانات في جميع المستويات. وصرح الأستاذ طعامي فتوي مسؤول المؤسسات التعليمية في مديرية ماي عيني بأن نسبة مشاركة الإناث في المدارس بلغت 47% في حين وصلت نسبة النجاح إلى 82%، وذلك خلال اجتماع مماثل عقد في مديرية ماي عيني. من جانبه حث الأستاذ هبتز كيداني مسؤول فرع التعليم في الإقليم الجنوبي أولياء الأمور والمعلمين على العمل معا لتحسين نتائج الطلاب، مشيدا بالمجتمع لمساهماته ماديا وعضليا في سد النقص في المدارس. وذكر كل من المقدم ابراهام عيلي مدير مديريه ميمنة والسيد رسام افورقي مدير مديريه ماي عيني، ذكر اداره الضواحي بضروره تحديد الاطفال الذين لم تتاح لهم فرصه للالتحاق بالمدرسه والحاقهم بها، ليتسنى للمؤسسات التعليميه تقديم الخدمات المناسبه لهم. شهدت مديريه ملقي تنفيذ حمله واسعه لحراسه اراضي اسر الشهداء، استفادت منها 817 اسره بمبادرة من سكان 19 إدارة ضاحية في إطار الجهود المجتمعية الرامية إلى دعم أسر الشهداء من خلال الموسم الزراعي. وشملت الحملة التي نفذت في 61 قرية حراسة الأراضي الزراعية للأسر المستفيدة امتداداً للمبادرات التي سبق أن نفذتها موظفو الحكومة لمساندة أسر الشهداء والفئات المحتاجة، بحسب ما أوضحه مدير المديرية سيد زرآي برهي. وأضاف أن موظفي الحكومة إلى جانب عدد من المتبرعين قدموا أيضا 90 ألف نقفة جرى توزيعها على 45 أسرة من أسر الشهداء.
من جانبها كمدير إدارة ضاحية ملقي سيد أسكودو مونغستو أن مثل هذه المبادرات التضامنية ستتواصل بصورة منظمة بما يساهم في تعزيز التكافل الاجتماعي ودعم أسر الشهداء. بدوره أوضح مسؤول العمل والرعاية الاجتماعية السيد فغريس اللاسيماني أن رعاية أسر الشهداء تمثل برنامجا سنويا يرتكز على المشاركة المجتمعية، مشيرا إلى استمرار تقديم مختلف أشكال الدعم بما في ذلك المساندة اللازمة خلال الموسم الزراعي الصيفي. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن أي مقامرة عسكرية أمريكية أخرى، وذلك بعد تنديده بالأجامات الأمريكية على إيران باعتبارها انتهاكا لمذكرة التفاهم بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين عراقجي وقائد الجيش الباكستاني. إلى ذلك، شنت القوات المسلحة الإيرانية هجمات على بنى تحتية عسكرية أمريكية في الدول المجاورة بمنطقة الخليج عقب ضربات أمريكية استهدفت مناطق ساحلية جنوبية وشرقية في إيران، مما زاد الضغوط على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه قبل 3 أسابيع. وأفادت وسائل إعلام إيرانية لاحقاً بوقوع انفجارات متعددة في مناطق بجنوب إيران منها أبو شهر حيث إحدى المحطات النووية، بالإضافة إلى كناركري وجاكارتا وبندر عباس. وقال الجيش الأمريكي أن ضرباته هدفها إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً بعد أن استهدفت إيران 3 ناقلات نفط في المنطقة. قررت كوريا الشمالية تعزيز قواتها النووية كماً ونوعاً في إطار سعيها لتحديث جيشها ورفع جاهزيتها القتالية وفقاً ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية. وأفادت الوكالة بأن هذا الإعلان صدر خلال اجتماع موسع للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكمة، وأشارت إلى أن التدابير العسكرية التي أقرت في الاجتماع شملت قراراً بتعزيز القوة النووية كماً ونوعاً والمضي قدماً في خطة توحيد القوات العسكرية وتخصيصها وتحديثها. ولفتت الوكالة إلى أن الزعيم كيم جون أون أبلغ المشاركين في الاجتماع بأن أمن البلاد وسلامتها لا يتحققان إلا بوجود جيش قوي وتصدي لجميع التهديدات. أمرت إيطاليا بطرد ملحقين عسكريين روسيين يحملان صفات دبلوماسية بحسب ما أعلن وزير الخارجية أنطواني تياني، منددا بأعمال تدخل خطيرة وغير مقبولة تقوم بها موسكو. وجاء طرد الملحقين العسكريين بعد يومين من إعلان الشرطة توقيف عنصرين سابقين في جهاز الاستخبارات الإيطالية، أفشيا وفق تقارير معلومات سرية عن روسيا بشأن مساعدات عسكرية لأوكرانيا. هذا ونقلت وكالة أنباء رينوفوست الروسية عن وزارة الخارجية الروسية قولها أن موسكو سترد بالرد المناسب. وقال سفير روسيا لدى إيطاليا بأن وزارة الخارجية الإيطالية تسعى إلى الحد قدر الإمكان من النفوذ الروسي في إيطاليا من خلال طرد دبلوماسيين. وفي العام 2024 قضت محكمة إيطالية بسجن قبطان في البحرية ووقف بتهمة بيع وثائق سرية للسفارة الروسية قبل 3 سنوات. وردت إيطاليا بطرد مسؤولين روسيين فيما طردت موسكو دبلوماسيا إيطاليا. لقى 12 شخصا مصرعهم باندلاع حريق أباد بالقرب من المرية في إقليم الأندلس بجنوب إسبانيا، وفق ما ذكرت السلطات الإقليمية التي أشارت إلى العثور على بعض الضحايا داخل سياراتهم. وفي بيان لها ذكرت حكومة الأندلس الإقليمية أن نحو 150 رجل إطفاء يكافحون الحريق الذي اندلع وسط ارتفاع حاد في درجات الحرارة. وأعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو شانشيز عن حزنه العميق وآلامه البالغة إزاء العواقب الوخيمة للحريق، مقدمة تعازيه لأسر الضحايا. وتسبب الحريق في إصابة 6 أشخاص على الأقل، من بينهم امرأة أصيبت بحروق وشخص آخر عانى من استنشاق الدخان حيث تم نقلهم إلى المستشفى. وأوت السلطات نحو 50 شخصا في مركز ثقافي، كما تم إغلاق عدة طرق. عناوين النشرة مرة أخرى. تنظيم مهرجان إريتريا خلال الفترة من 18 إلى 26 يوليو بأرض المعارض الإكسبو.
انطلاق حملة الطلاب الصيفية في الإقليم الأوسط. اجتماع في صنعاء لتعزيز الشراكة الثلاثية للارتقاء بنتائج الطلاب. إيران تحذر من أي مغامرة عسكرية أمريكية أخرى. كوريا الشمالية تعزز قواتها النووية كما ونوعا. إيطاليا تطرد دبلوماسيين روسيين بشبهة التجسس. وصلنا إلى ختام النشرة وإلى اللقاء.

0: عنده فاتحتين
1: لقد اردت ان اردت
0: ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت
1: ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان
2: اردت
1: ان اردت ان
0: قال لي انت نيت عينك
2: كم يدير وقت
0: نيزن وفرج لنا ما تفهم من فتا سال على عيد هو قد بغي يصير راح يحاول قلت له ممكن يزول زي
2: قال لي قوم يدبرني
1: طب يا اللي قبل
2: ما تفهم على كنز نحن ما لسه ما وزن صح مغن عم تعدي حصلت
1: خلص اي بلدني على وقت انت راح
0: هذا اذا عندي شيء ولا عايز فرط تص نسام فلا تصون شلت
1: اي عبد الحوار نسام ولا عليك نحن أولوكو بهنس عندنا على دماغنا أريك لا دماغ
0: هذا قوم يا قرني نقلت بطلس وتواصل نقل انت مع بصنا وتواصل
1: أنا انت حاجة صعب سوء بنسا
0: أتوم نزان على سنة خمتو نفس النظام زحلفو ناكن نجد من عقاب دماغ إرقان ما بس إرقان نوصو سوء بنا انت قولي تحرك عن السخة ما بلا وشكرات كان أصدح أسير لنا كنتي
1: حجنا كذا ليكم ما بيهم
2: أتودي
1: هذا كنت تتخامل هل هذا ليخا؟ إما تودي إني حجز قدرنا عليه الغيب بحبنه
0: حقرقه نقول أعطى هاي كونة إن كنت تتوج من المعافرون كنت تتوج يعني
1: سوك علمه سوك عصر كيف قدرنا عليه الناس؟ أنا أنت الحاجز نسخة أنت لديك نسخة كنت أنت الحاجز إذا كنت أعطي عن حكا محيرا كيف لم يدون تبقى ميروسي؟ أنت تحضر
0: شدوا لي خبير خبير وزغول لنا سجد لا تعود نازول سنايدي سلا سطو النسر كيا سطو النسر عدم ما تريد لك سلا سنت أمن سلا سسر أنا هاجر أو حسنا نقول ما زاني لم أكن وفران حتى كان
2: بجري
1: حد من المسرح نحن تعلم عيد القول وأنا حصون توصل لهم قوية حد حيل من القعدوها خليهم وصلوا لك الحسن هاي إذا حجنا ديما نقول له أعرفهم لحد بوك يا ابو مسلك
2: اي يا ريت بكاس النشن ده تحاول بوديهم
0: انت يا اسا الله عليك يا نازوسي اتا دلك يا علا بدكوس حاب بيجا سخطك يعني رجع معه مصح مصح مصح مصح

0: أنت مس عمو، إحنا مس عمو جزنا.
1: نعم.
0: سمينار، السمينار نقبل بوتانا قار. حمز غير سلسلة خن. بواني نعم جز.
1: بلا تعلم ذي. أول. أول. أنت.

0: هلو بكا بكا غريبه غريبه غريبه متقم الله
1: هينتا انت دقيقي خاني خرجت كان نتقيد حزبك
0: نعيدو
1: هي لا غوه دقيقي خاني
0: سوري اي فلتكم
1: انا انت لهنس اي فلتكم اللي بالي قولوا خط السالط الليل كا اي معري كبيرو نتايدو خط السالط الليل حسيتي كنت بالك لقا اي فلتك
0: انت هاتو تو دايز من انا حسيتي بك
1: وي انت دحرك بجد قبا قبا ما عايشات فلتني
0: كيداتكم ده
1: كيداتكم ده وي انت كيداتنا دي وي انت املاقي قلت تسعر يترين كيداتكم ده
2: ميكال
3: والي
2: انت هيدا
3: قارئنا بس جزا
2: خير
3: قصا
2: بس
3: حاط قبلكم
2: مني
3: ماما

0: ነገር አለ። አይ አይ አይ ይዛዚ እዳ እዳ ይዛዚ ወይ
1: አትመረሃበ ከራስ ይሪ ሆዘረ
0: ሲራ አህው ወይ ወይ ወይ ወይ አትሞ አትፈርማት አውቶብዝ ጽበያ ነበር አንስቲ ጠጣሚ ተናንስ ሐቀዝ ነበር አንተ አብኻለ እንስሉ ነበር بعلي يا بإذاني بمزل طلطلت وقت الشارية تسحيقي وياني
2: عبد الدين هاوي انت يمودة شمال قال لك ايدنتي كان بها الفاشن يوليت اليوم
0: يو عديني كان بها الفاشن كنت شغلت كنت
1: سريو انا صغا زا ايدنتي كان زي كون فراتر نالي
0: وا انتي تاكون كوني يخب تزار بلون هم لومسي
1: ايدنتيكالي لو تغاغيو سي يورمو يزول لخ ماما دحبه
0: او محرات تقرم يلو لخص انتاي مالتيو
1: انتاي مالتو؟ مش كاب حان تمهات انزوات وموانات اخوات قالي او زماسا سوال قالي او نمو عمل كعزي ما هسول لو كم زقات منكفل ادو؟
0: يفلتو واه وحاكي كالكو كادو كحات اني تعبلو دحالي تزقد حادخ اول دزقدو بهالو وحالي حات مفليت باخدي تروح
1: بلو حجي جامتاي بهالو مسلكي ايدنتيكال توينس مالت حده مانتا زوم كنت شاح حجي وي بر وي دما وقري رمتو تخونو ايدنتيكال توينس مبلنا يا
2: سنن دو كي كو حاتكي بغم يا مانا طولو بلون
1: بغم ايدو كم تنبرتو خوين دا حانتو كان سيتي او ورحين حانتو كو حات تصفي
0: تصفي اتني كالبالي ستوديكو حال حال بزيسي عواني حجي تتصف تبلكيو تتصف خوش بتردي اولا ستودي تتصف مالي انقاق هتفتر مالاتيو
2: حجي تالديك حجي حانت والد سيتيسي نورحس كنده انقاق هتوتس مالاتيو
1: حانتي
2: حانتي تاي تبلتي واي دورو لامو معالتو انده انقاق حوشة حشة حشة حشة حشة حشة حشة حتو قلو
0: كاي حش انتا انقاق حسب انقاق حدرون باري حدا غير كاي
2: انا انقاق حتو بالكسي كنز الكتمان اكلو مشان لو رول برجر
1: ايه
2: كنز الكتمان

0: اسمعي اسكس نايس كمي تقلتني
1: بخمي اخي تقلتني
0: وي
1: بخمي قلت لك امو لو واهب وقباق لقاس كم زي مخانكا كاباين لعلي نفسك على الخط فلتاح
0: طب كنت نايب لك اللغو بفلا امور ويسي كمي تقلت
1: امور خانتاي تفتر انا قرالي
0: انت تخص قد تزحطت كامليش كتحتن كبير لغم لك الله
1: اوه انت تحت ايدي تخدك هذا اللي حكي
0: تخدك الله لي
1: اوه نايز زي تعيسى بحطوك واخا تحتن دلغة
0: ها انا انت انت حكا بل فلت ان نبعي ذلو نايز زي تعيسى بحطوك اذا حتت اللغم انت مع الصغاق اللي تحسموتا بس من ده تطلي لصغيركم طري
1: حانتا
0: هي تهونك هونك بتاخد استمارين وزيل كتمرمر كان سنتا يدرفك
1: انت اسر ابدان نطلال ايت منو يو املح سمنا خايز بكا
0: تمني يدي سمرس ديك مزات بلا زل خايلن ها كيدات كايلن صخاتك هذاك قال لي قال كان يا خاري غرغه باستنس بريزنت كونتينوس
1: ممكن حنت الزرس خا قرب اصل تكون يا خلق بنيش تي نغري خط لللللت حجسي من سمر اي زي عجوجكم تبل غير كادن
0: وي انت حق غباي في اللتن بايزل انت عجوجو بايزل
1: انت حنت الزر بكايلي لما خانوا من سمرة يا رخي بكانير
0: انت تبولو ذا السالط اللي اح وتزال لماني
1: سمرة بولو
0: سوه
1: وشو قولي سراح دا اتخيب انت هاي لكا
0: نسرع انت هاي كذيب لن افلت اكان يدو ولا انسغة تخدك كالا روخ اذا تكالو انت هاي دوس تايم مخطب لك
1: نعاخا اما سمرة بولو اح زرع انا اندي خروخ بانيرني
0: ها خروخ بانيرني
1: وي
0: ابقى خان تخطب
1: انت هاي بكون ايبو هنا يكونن نايت سغولي وي سمع عندو حانت على عركي انا خان ازمكم بيوم سواتكو سمو مي حانت على عركي بكي ساقر هب مبول قومو
0: اوه
1: اذا ناسنا ونريا خلقا كم ذا او هبا قبو ابزا ايدا امو
0: واو واو واو واو واو حركي ابزا ايدا خاقطاتو حركي ريا خلقا اي قلو تني الكاس قلو بابكا خطقلع
1: من انا
0: نسخوا من دي الكزر كي خا سبد ما منتاي دانا قط يفلتي بس قابكا سقبر كاي خا الو سري خا برئس خا او طايا خبلك كاي
2: تايمو زي كايكا ولا حرز حق السبي بالكان اعطيك 50 اقباي بك امو تايمو ابن تايك تبص حكا
3: هرجي ما انت خلص

0: ولا عواجي من يسرق زلهم
1: انت نسي نسو حكي حكي اتخصم اخلهم كو بقاف الحدي حقو سندق كل زي فوت سمعت بيت سمعني
2: اكبر بدأك انبر انا قلتي حدا خبكو اخبتنا حاندو اتب تيلكرا استحاوس اسمعك سمعك قلتني
0: اوي انا ازت موسيت درافة يود زوكي نايب حق نسينا نرق زلنا
3: يا بنات كي سمعك نبا
0: هنو تكرا ابا عزيزكي
1: فون صادا
2: وي
0: عصرينتي قلت ترفس امريت ويك افريت تنك او حزي ازز
1: حتى انا خخوم زي بالكو دي خويا كنا بقى زي زي لنا في غير متي
2: بخلع زرا راسي ابكشني انت الففاتا والفتا قال مولوي ويك كويس اسمع
3: يا بنات كشنو ولا سيزا ام لايو كشاني كوكيد ليو نزا نفسخة تعيبي خايف بلاند الأنبر نزا إيد تقرطم لي رسر حاجة له فلي كابدك النادو ولو مسكرناتهم لقرن الله
0: آي يا خي نبغى لهم قاس كاوز أخي ترى في يدو ولا كالو أتا نسخة غميري خطا حسبنا نعنا
1: ترى هلكي كم زي عين رئي نسمع ما قصة ما تكون عين رأيي كمش
2: واه الخير أخي من بطه هندبت وريركنو تهز بلاكو حتى أرى نتصرسني فلي تقلب رخيبة أتهزر ما نزي أنت أخي نتقلي رخ
3: زين قدر فين بنفس متحادثة قايز الله حواتنا
0: أي الصخة حبال ملي غايت قد مكريت مسلا بنفس متحادثة قايز الله خلق أنا الصخة بحونا دقيق كان الصخة فريك تمسل له تمات أطري لها
1: أبا عفان كاودة قال له خمالت انكو عند الصخة سي تبال دون قابع الخيب قول كاي
0: بعال تزبقلون بقام بين سفرنا
2: بك أخوين إننا نحن نخونك وانا تيمينا تفتئرنا نحونا بتأينا سرحي تقبو قادنا قطر خيبون تبال الناس أكن دينكو أحق وسكا كوري عخا كوري عخا نينا نتقع عالس سألنا ندقوه
3: يا عليلي كام زي سنت أنا سب سنت هاي نتسبب سبكو حسابي مننتو
1: أمو سب حسابو خبكونا مننتو سي إذنات كان دخنو بلئين عدو عدو
0: ما بقول عدو عدو عدو ما أنا النتي أنا ننت مبان نفسها هم بالان شانا نفحك أقب قب مبالي استنفحت بالان شانا ها وشت أن ترفوه وآير كان استجبال تحستير الله
2: أمو وشت بالان شانا زل آير نبالان شنا أب أير كسب أب حق سماي كم تنسافف كم زقبرة خي عند لك رب
1: زد تنساففت بالان شنا مو أنت يتقم اللواي
3: يا حبيبتي تقم أنت زهي اللو دخيلة تات مسرح هو
2: أمبركة بالان شنا خي نفحك ليخ عبي خي ناتي العلا ناتي با من سنزان نخي تعوتي عندك كن دخي بالان شنا نقولعو من شحقو سو من سحقو من كابزي أنا لعل شبت أسنتي أخذ رجال
3: يا لما علم أبي لا توزيع هلوكو كساب قلت حسيت سلسة عمد اتخونسي زحتالنا امرو نيرواي
1: مش دو نسخة خسار سالاس عمد كاز زحتالن دسكالنا امرو زنبرك
0: تراحيلك اتبرو في ناسك نود زوك بعيننا هندرورو ببوي انا السي اتخميلي اتبقالالوس اخفتوك

0: ጽቀትና ተሐርሐሪ ሓዩ ምስከንፈለ ካብ ዕንጋለቲ ህፃን
1: ቅድሚ 38 ዓመት መጋቢ 1988 ህዝባዊ ግንባር ነቲ ኣጋር መካናይዝድን ሰራዊት ሓይሊ ኣየርን ኢትዮጵያ ብወታደራውያን ኣማኸርቲ ሕብረት ሶቪየት ነበር ተደጊፎም ጽኑዕ ዕርድናቕፋ ዝሃነፀ ወታደራዊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ራዕሪዑ ሃደሽደሽ ከም ዘበሎ ኣሚኑ እቲ እምነት እቲ ናይ ምትግባር ብቕዓትን ርእሰ ተኣማንነትን ግን ካብ ማና ዝወረደ ህያብ ኣይነበረን ብሃያል ስራሕን ጻዕርን እዩ ልዕለ ብቕዓት ተጠሪሙ
2: الاستعدادات هو فعلا في هذا المرحله وبالنسبه في هذا العام اذا راينا التحركات العدو اكثر واكثر اللي قام فيه هو الجيش الشعبي خلال الخطوط الورا للعدو في دواحي مدن اسمره وبالذات في جنوب وهذه التحركات العسكريه هذه

0: للعدو عشان يدخل في برنامجنا أو في العمليات بتاعنا. ومن خلال هذه هو كعمود اللي شاله في جبهته، ومن جبهات هذه يقوم عشان يقاوم المعارك اللي كان تسيطر تحت المدن أو تحت الخطوط وراء العدو. وفي هذه الساعة الجبهة الشعبية هو قام بالعمليات الهجومية في جبهات، وكان هو هذه البرنامج أو اللي خلانا نحن نهجم الجبهة النقفة وعشان نستولي أي الموجود هناك وعشان نكسر كمان بالذات البرنامج بتاعه.
1: ثورة إرترا كبوليتيكا نابقونات كمدرخ كفلتات نابهزبا وحيلتات زي تسجرت مكرو مقدم نايتعب حيلين يروم قنع سند نحن ألامان انتحفو ببقرب سبن مريتن عراق وز استراتيجي حنتيسوم نحساباتون متقبار أبزبك عقومنا كبتصح بلوس كبرتات أم منفست عالستي أسريسيم كم غند زغنقا شحن جعتا 270 شوعة وحدات كتماتات قريفكا حراخ وز أي تشجرن إتي بناي دقا حيلتاس تدقفن ميزان حيل زغير عقم سلاي بزقبا أصنعون ترديون تدراق سقومتي كوست ترايم مدكعة زبا قمبارون كاب أفدق اسمرا أبز تملسلون إنات قطعة أبز زلقلون أوانون كالي تاريخي سريحهم شعون نتقادلتن هزبن حاد سقومتي ندحريت النابلة كزل أمخانو دعنبر نابتي إنها للازمس معبل بعيني باللي سني باللي كقتم أي تقترن
2: مجمرياتي مدكعتنا هنا مستناي قمبارات دنمري أبعلت عصر شعاتي مجمري دحريو نايت قمبارت دحريو مفراس سني حاد معالتي ناتنا هجمري تمديو نزل علاث عسرتو شمنتي ساعة حاموشين احنا جميرنا او ساعة ساعة تيام نايم جميري هاد نمر الدفاعات بمدو طوال سيرنا مالتي سوزنا دور حليب دوبا فعبت وقت هذا اللو مالتي شنخ معرابو نمر تراتر سابت روبانا يلابكا داسر دفاعات مولو مسؤول دوبا ومرا قطوه نايك ارسعيد قلت بلو تاباتات مسؤول تاهسرين يرو مسنا يمان بمواهات كله زوجت أحد ساعات دحر مقصار نتناي بسمية ندقس قسنا برقها طاب نتنا بقمبارات دحر مصباي ناي مشيت كابو قطا ساعات حمشة جميرنا مالتي أبزن مشيت نعو جميرنا نزناي كربنايت بلول علي ناي نادو إزن نور دفعت نز دحر مقصار سقاب كلو دواهات تناي سمية نقون يمان دنا بري أهات طاب مولو بقمبارات دقس قسنا بري نتنا أبدلنا يا حديرنا شعو أمو داتا ساعة شدشتين وقوه جميرو أو اشتحادة ساعات كأنا تاقتما ملتحن قواتر أغيلنا أبزننا الوقت مستدنا ورعا أمنا يسألأي أبتان كتات أبرشاشات غن ولا مسنا يمدافع بترير كأمو كات سبيو كم تسبنا يقنا ينبرن توق مسارتو قلتيفو مستجمرو أخلو ترح لارقان بروتو رراح ريحو ترح تباتا سنفك في المالتي أو اشتحادة ساعات كأخل توديو زين استناي كم حجين ما حجين بحس أنا أشتغلت من درجة من قبل قالي أقدم من غير عين ما سراويت ما حجي فلا له مالك بس كم زعين السراويت أتناك من حجين نورني يرتدخو قال استرف أوش تعدي من نور سوار بزحف الله وركض دنا وجيكا قبة مالك بس ما حجي دخل من سراويت قال أنت زامي تدي من نور عامي نيا سوار دار قبل مول أجري في خيط في المالتي لازم سكنت أمي فاري هاسي أين برون
3: إنجرم إذا بزعب أف عبت كتاموس حزكم أنت هاي سمعت تسميك
2: صبوا سمعك رايزة زي غنفلي مستناهز بيرتلا شجري هاتومثل لازم نسكن زي تاس يجوز إحنا سمرات نعو تعز يوم هلا وابتميتها بسدها بشجر هلا وردي نزل شيء نزل ناي أفعال في الله مفتاحها مستناتنا عبي توت هذا رعاتك ما ترح زي كونس مستعبي ناي زبد الله شجر عبي فتح مهان.

السادة والسيدات، أينما كنتم من تلفزيون دولة إريتريا، إليكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم العناوين. تنظيم مهرجان إريتريا خلال الفترة من 18 إلى 26 من يوليو بأرض المعارض. تكريم المدرسين في مديرية جالان. اجتماع في صنعاء لتعزيز الشراكة الثلاثية للالتقاء بنتائج الطلاب. إيران تحذر من أي مقامرة عسكرية أمريكية أخرى. كوريا الشمالية تقرر تعزيز قوتها النووية كما ونوعا. إيطاليا تطرد الدبلوماسيين الروسيين بشبهة التجسس وموسكو ترد. إلى التفاصيل. أعلنت لجنة الاحتفالات الوطنية أن مهرجان إريتريا 2026 سيقام في أرض المعارض الإكسبو بالعاصمة أسمرة خلال الفترة من 18 إلى 26 من يوليو الحالي، مؤكدة استكمال الاستعدادات والترتيبات اللازمة لاستقبال الزوار والمشاركين. ويشهد المهرجان الذي يمتد على مدى 9 أيام برنامجا وطنيا متنوعا يضم عروضا موسيقية وتراثية وحديثة وأجنحة تمثل القوميات الإريترية ومعارض المنتجات الزراعية والبحرية، إلى جانب الندوات والبازارات ومعارض الفنون التشكيلية والمشغولات اليدوية والبرامج الثقافية ومعارض الابتكار والصناعات، فضلا عن أنشطة مخصصة للأطفال وعدد من الفعاليات المصاحبة. أوضحت اللجنة أن الأبواب المهرجان ستكون مفتوحة يوميا أمام الجمهور من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء، فيما جرى تجهيز 8 مسارح لاستضافة الفعاليات الثقافية والفنية، إضافة إلى توفير مواقع مخصصة للتجار والعديد من المؤسسات والجهات المقدمة للخدمات. كما يتضمن البرنامج فقرة يومية مسائية بعنوان كيف كان يوم المهرجان، تستعرض فيه أبرز فعاليات وأنشطة كل يوم عبر منصة خاصة داخل أراضي المعارض. ومن المقرر أن يختتم المهرجان يوم الأحد 26 من يوليو بحفل رسمي يقام خلال فترة ما بعد الظهر إزانا باختتام فعاليات مهرجان إريتريا 2026. قدم مكتب التعليم في مديرية جالا نفحي ميداليات وجوائز نقدية ل 31 معلما متميزا، من بينهم 21 معلمة. وفي كلمته خلال الحفل الذي يقيم في 9 من يوليو، قال مدير المكتب الأستاذ دانيال سولومون أن البرنامج يأتي استكمالا للجهود المبذولة لتحسين النتائج التعليمية. وأضاف الأستاذ دانيال أن هدف البرنامج هو تشجيع المتميزين وقبس روح التنافس الإيجابي في نفوس الآخرين. من جانبه أوضح السيد يوهانس سولومون مدير المرحلة الثانوية في الإقليم الأوسط أن تشجيع المعلمين عمل نبيل له أثر بالغ على عملية التعليم والتعلم، وبلغت نسبة النجاح بين أكثر من 26 ألف طالب تأخر في جميع المراحل الدراسية 89% في المتوسط. وأكد مدير مديرية جالا نفحي السيد محري يوهانس أن الإدارة ستقدم كل الدعم الممكن للحفاظ على المزايا الحالية ومعالجة نقاط الضعف. وفي الوقت نفسه تم توزيع الكوس والمعدات الرياضية على الفائزين في العامين الدراسيين 2023 2024 و2025 و2026. أكد اجتماع عقد بمديرية صنعاء في 9 من يوليو ضرورة تعزيز الشراكة الثلاثية بين المدرسة والأسرة والمجتمع باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية للارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي وتحسين مخرجات العملية التعليمية. أوضح مسؤول الخدمات التعليم الأستاذ عمر الدين محمد أن تحسين الأداء التعليمي يتطلب الوقوف على جوانب القوى والقصور ومعالجتها، وتعزيز التفاهم والتنسيق بين المعلمين وتقديم الدعم للطلاب المتعثرين. واستعرض الاجتماع تقارير أداء العام الدراسي 2025-2026، والذي أظهر أن نسبة النجاح بلغت 88% في المرحلة الابتدائية و 81% في المرحلة الإعدادية و 74% في الثانوي.
من جانبه قدم مسؤول التدريس الأستاذ برهاني يوهنس عرضا تناول أبرز الإنجازات والتحديات التي رافقت تنفيذ البرامج التعليمية، مشيرا إلى أن التسرب والانقطاع عن الدراسة يؤثران سلبا في كفاءة النظام التعليمي. بدوره دعا مدير مديرية صنعاء السيد إدريس علي شكر إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في الجهود الرامية لتحسين جودة التعليم، مؤكدا أن معالجة التحديات القائمة تتطلب تنسيقا وتكاملا بين مختلف المؤسسات الحكومية. وفي الختام أوصى المشاركون بضرورة معالجة النقص في الفصول الدراسية والوسائل التعليمية وتوفير فرص تعليمية للأطفال ذوي الإعاقة الجسدية والذهنية وتعزيز برامج تنمية القدرات. يذكر أن مديرية صنعفة تضم 54 مدرسة من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي حتى المرحلة الثانوية، تستوعب خلال العام الدراسي الحالي نحو 15500 طالب وطالبة. نظم فرع الجمعية الوطنية للإعاقة الذهنية والنمائية بإقليم القاش بركة في مدينة برنتو لقاء تشاوري لتعزيز دور المؤسسات الحكومية الشريكة في دعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية. أوضح رئيس فرع الجمعية الأستاذ تخلص جي تسفى مريم أن الجمعية تبذل جهودا بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية من الاستفادة من فرص التدريب والتأهيل واكتساب المهارات المهنية، بما يعزز اندماجهم في المجتمع وتمكينهم من الحصول على الدعم اللازم. جانبها أشار المدير العام لدائرة الخدمات الاجتماعية السيد فرانكو كوبابا إلى أن الإعاقة الذهنية والنمائية تتطلب وعيا مجتمعيا أكبر وتفهما من الأسر ومقدمي الرعاية. السادة وسيداتي، إلى فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس أراغجي من أي مقامرة عسكرية أمريكية أخرى، ذلك بعد تنديده بالهجمات الأمريكية على إيران باعتبارها انتهاكا لمذكرة التفاهم بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين أراغجي وقائد الجيش الباكستاني. إلى ذلك، شنت القوات الإيرانية المسلحة هجمات على بنى تحتية عسكرية أمريكية في دول مجاورة بمنطقة الخليج عقب ضربات أمريكية استهدفت مناطق ساحلية وجنوبية وشرقية في إيران، ما زاد الضغوط على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه قبل 3 أسابيع. وأفادت وسائل إعلام إيرانية لاحقا بوقوع انفجارات متعددة في مناطق بجنوب إيران منها بوشهر حيث إحدى المحطات النووية، إضافة إلى كنارك وبندر عباس. وقال الجيش الأمريكي أن ضرباته هدفها إبقاء مضيق هرمز مفتوحا بعد أن استهدفت إيران 3 ناقلات نفط في المنطقة. قررت كوريا الشمالية تعزيز قوتها النووية كما ونوعا في إطار سعيها لتحديث جيشها ورفع جاهزيتها القتالية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية. وأفادت الوكالة بأن هذا الإعلان صدر خلال اجتماع موسع للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم. وأشارت إلى أن التدابير العسكرية التي أقرت في الاجتماع شملت تعزيز القوى النووية والمضي قدما في خطة توحيد القواعد العسكرية وتخصيصها وتحديثها. ولفتت الوكالة إلى أن الزعيم كيم جونغ أون أبلغ المشاركين في الاجتماع بأن أمن البلاد وسلامتها لا يتحققان إلا بوجود جيش قوي والتصدي لجميع التهديدات. أمرت إيطاليا بطرد ملحقين عسكريين روسيين يحملان صفة دبلوماسية بحسب ما أعلن وزير الخارجية أنتونيو تاياني، منددا بأعمال تدخل خطيرة وغير مقبولة تقوم بها موسكو. وجاء طرد الملحقين العسكريين بعد يومين من إعلان الشرطة توقيف عنصرين سابقين في جهاز الاستخبارات الإيطالية أفشيا وفق تقارير معلومات سرية لروسيا بشأن مساعدات عسكرية لأوكرانيا. هذا ونقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية عن وزارة الخارجية الروسية قولها أن موسكو سترد بالرد المناسب. وقال سفير روسيا لدى إيطاليا أن وزارة الخارجية الإيطالية تسعى إلى الحد قدر الإمكان من النفوذ الروسي في إيطاليا من خلال طرد دبلوماسيين.

لقي 12 شخصا مصرعهم باندلاع حريق غابات بالقرب من الميرية في اقليم الاندلس بجنوب اسبانيا، وفق ما ذكرت السلطات الاقليمية التي اشارت الى العثور على بعض الضحايا داخل سياراتهم. وفق بيان ذكرت حكومة الاندلس الاقليمية ان نحو 150 رجل اطفاء يكافحون الحريق الذي اندلع وسط ارتفاع حاد في درجات الحرارة. وأعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن حزنه العميق وألمه البالغ إزاء العواقب الوخيمة للحريق. وتسبب الحريق في إصابة 6 أشخاص على الأقل، من بينهم امرأة أصيبت بحروق وشخص آخر عانى من استنشاق الدخان. سادة وسيدات، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. تنظيم مهرجان لاتفيا خلال الفترة من 18 إلى 26 من يوليو. تكريم المدرسين في مديرية غالا نحي. اجتماع في صنعاء لتعزيز الشراكة الثلاثية للارتقاء بنتائج الطلاب. إيران تحذر من أي مقامرة عسكرية أمريكية أخرى. كوريا الشمالية تعزز قوتها النووية كما ونوعا. إيطاليا تضرب دبلوماسيين روسيين بشفرات التجسس. في أمان الله وحفظه.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام في كل مكان. جمعة مباركة وطيبة على كل مشاهدينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي برنامج ألو دبيوة على الهواء من تلفزيون دولة إريتريا. نحن معكم على الهواء مباشرة كالعادة، مختلف الأغاني العذبة إن شاء الله تعجبكم، وإن شاء الله تكونوا من المشاركين في حلقتنا لليوم. اتصلوا بينا وشاركوا معنا في حلقتنا لليوم على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة إن شاء الله، وحنكون في استقبال اتصالاتكم وهداءاتكم إن شاء الله. سلام كميك أني هم زخبركم من زخبرك أنت خطة تلتي مدبة التلفزيون إيرتراب في الليل دمات خطة تلتي مدب هيلو دبايوة إنه كم توتر جمعة النقبرة مدبكم مدب هيلو دبايوة بغطة كاب تلفزيون إيرتراب نحيزنا لكم قريب نازل لنا كم وترو زستفل عليو درفتا زستفل عليو طعم زي متات حيزنا قريبنا لنا مالتيوم بزن أم موسكو تلفزيون نازل رأي حمز الله أوتوتات تلفوناتنا عسى تخلطيسان أربعتن حمسان أربعتن كم ونا عسى تخلطيسان أربعتن سبعان أربعتن كم تلمود دويلكم أبدا بناك تساتفو بخبرنا عدم كم تزبلكو استفل على درفتاتي نحيزنا قريب نازل لنا قدام يتم فلمي درفنا لما عنتي نايدم تاوي قديم دم تاوي عثمان عبد الرحيم كتكون يا ماتي فقري عور أمينة بقى لما عنتي مدبنا هنكفتنا مكتتالكم أي فلينا. السادة المشاهدين حنفتتح اليوم حلقتنا بأغنية للفنان المخضرم عثمان عبد الرحيم فقري عور أمينة من الأغاني الجميلة جدا، حنتابعها مع بعض وزي ما قلنا نحن معكم على الهواء مباشرة. اتصلوا بينا وشاركوا معنا في حلقة اليوم، خلونا نسمع الفنان عثمان عبد الرحيم ونرجع، خلكم معنا.

0: كنا مع الفنان عثمان عبد الرحيم سادة المشاهدين. أول أغانينا لحلقة اليوم، وخلونا نستقبل أول اتصال لنا في حلقة اليوم. حريم بارز هابركم تعزبتنا كاب دمت أو عثمان عبد الرحيم نب تليفوناتكم كن ملس تليفون مزياتنا. لا هلو هلو هلو هلو تليفون مزياتنا لمس لنا تزيت قاقي. هلو
1: هلو
0: هلو دبا مرحبا من قبل
1: منير كاب تسني
0: حابيلون حرا كم يوعي الكام منير
1: سلام سلام اليوم شو احد منا راح يناكم
0: هو طبق غير كان قاعد اول كتفضل

0: الفنان عبد أغنية بلغة العفر. السادة المشاهدين نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو هلو، تلفون لا تنام سلن. هلو هلو
1: هلو، سمعك الله.
0: هلو، سمعك الله. أنا وين من قبل؟
1: عبد الواسع سعيد نوري بحال فلنيامو.
0: هالراي كم يوعيلك عبد الواسع؟
1: ما يوعيلكم.
0: الحمد لله، تفضل.
1: مرحبا، مجمل يا أخوهم سلامتا.
0: هالراي غني لنا عبد الواسع. شكرا لك.
1: بمغلتان نقول له هزبو اللوج.
0: هالراي
1: بسم الله تعالى خبابي جزاو تيزلو مريم عثمان.
0: تمام.
1: قاتنا عبد الواسع.
0: تمام.
1: يروم برهانة.
0: هالراي
1: حياة جمال.
0: تمام.
1: ولادي سيد بفلات علي.
0: تمام.
1: ودي هدوان سلكو.
0: هالراي
1: نتعزز هنو ودي حافظ عبد الواسع.
0: هالراي
1: قبوغا إيلين.
0: تمام.
1: قبوغا نتيكي أبرها.
0: هالراي
1: بيتا.
0: شكرا عبد الواسع، شكرا.
1: مرحبا.
0: الله يخليك، مرحبا. هلا بارز خبركم تعجبتنا كم تقدم مزبلكم استفلا ليدر فتاتي نحيزنا لكم قريب نازل لنا دس تحسنا دس قبل لكم تسفان دا قبلنا دما تليفوناتكم تزيد مزينا نبدأ أطيلة تسعب زلا درفينا هب لكم درفي من اسي مرام من اسي مرام سودانويتيا نعرب درفيها هتقرب لنا أزياد عمت درفيها نبعلا وانتا دمز قويت أزياد اسكت بلكا معتيا حابيرنا هنسمعينا مو تليفونكم تزيد مزينا كن ملسينا مالتيو وي تليفونكم قبل تليفون مزياتنا الله. هلو هلو هلو السادة المشاهدين زي ما قلنا سابقا معنا مختلف الأغاني والألحان العزبة، أغنيتنا التالية حتكون أغنية سودانية بس عندنا اتصال. هلو
2: هلو أحمدك وأسمد.
0: مرحبا خمي وعيلك.
2: كمي وعيلكم
0: أحمد. الحمد لله، تفضل قتل.
2: سلام معك.
0: هلراي شكرا.
2: سلام كلهم إرترايان عبدالك نورو.
0: هلراي
2: سلام أنا كلهم هزب إروتا.
0: تمام.
2: كاب نوزو أسمد.
0: هالراي
2: نقولهم ثلاثين ساعتين زوريا.
0: هالراي
2: نقولهم هزب إرترا ويسن دقن زنورو.
0: هالراي شكرا يا أحمد. شكرا الله يخليك، مرحبا. ميغني الله كمان تزي تقاقي تلفون اللي تنمسلني. هالرين بار سادة المشاهدين زي ما قلنا سابقا أغنيتنا التالية حتكون أغنية عربية للفنانة الجميلة مرام، خلونا نسمعها مع بعض ونرجع زي ما قلنا نحن في انتظار اتصالاتكم وهداءاتكم، اتصلوا بينا وشاركوا معنا في حلقة اليوم. خلونا نسمع الأغنية هذه وحنرجع، خلوكم معنا.

0: Son las rayas.
1: Hola. ¿Sabes qué no es? Hola. Hola. Hola.
0: هو جراني كمان
2: سمعك اللي خانه
1: يلا يلا يلا

0: السادة المشاهدين، أغنية جميلة جداً، أغنية سودانية جميلة جداً، ومنه رجعنا لكم زي ما قلنا نحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية اليوترية. اتصلوا بنا على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة 12 24 74 و 12 24 54. حنكون في انتظار اتصالاتكم وهداءاتكم إن شاء الله. لدينا اتصال أيضاً. هلو
1: هلو سعاد.
0: هلو دبي ومرحبا.
1: سعادة كمين عندي
0: طبق الحمد لله. من قبل
1: جميلة شاوشة.
0: أهلا بك يا مريم، كيف حالك؟
1: جميلة شاوشة بلك.
0: أهلا بك يا جميلة، كيف حالك؟ تفضل حبيبتي.
1: الحال الحمد لله سلام
0: الحمد لله. طوالي جمولي، تفضل حبيبتي أطلي.
1: غدا من نسنق علي ريمان ريدوان
0: هراي
1: عاش عباد مان والعديتي نحواتي عبدين سيد اللو إبراهيم سعد نصر الدين جمعة سيد حوين زينب سلمان ندك حوين ما هيثم عدم ربلة حلتين
0: هراي
1: وانا عقي وانا سعاد أحمد.
0: طيب حبيبتي أنا شكرا
1: هراي ونعم رجا دريس وحسن بركات.
0: طيب هراي
1: نخلهم قربة بالسنة
0: تمام
1: تمون محاذتي كلنا أبوشتن وزا عند ركبة
0: هراي
1: خلو تقامات أي كتما جندا أبوشتن وزا عند ركبو دك ما يسكمو
0: هراي تمام
1: بدرية
0: هراي
1: مسادية خالف خديجة
0: تمام
1: ونيورداد ما نيورداد عويت عبد الكبابي محابات تركب مسودا ناود ميناس عبدهم
0: تمام
1: وريمان سلام لك الله
0: هراي شكرا جمولي شكرا حبيبتي أنا سلام قبل
1: ونبي أشكالو ترحال سلام تلك كلا
0: تمام شكرا حبيبتي أنا شكرا
1: الله يخليك نظرنا بقدس أقاقروا ندماء قدام نسمعهم
0: نعم سمعوا خلو شكرا حبيبتي أنا أني لنا جمولي عامل لي مدبنا شكرا حبيبتي أنا
1: مرحبا السلام
0: تشاو هراي بارز هاوركم تعزبتنا كم تزبلنا زتفلا ليطعم زي ما تاتي نحيزنا لكم قريب نازل لنا كم وترو بقطع كاب تلفزيون إيرتراح أمسخهم لنا مدبنا مدب هيلو دبي وحيزنا مالتيو بزن أب موسكو تلفزيون زرايهم زلو أوتتا تلفوناتنا دويلكم أبنبنا تساتفون دابنا تلفونكم كاب زي ما تزنانا بزاق قطيلة تسعب زلا درفي إيه هب لكم مالتيو قطيلة تسعب درف دم ما درفي نايدم زاوي دبس هاي محاري كافتي أقدم زي تدرف درفتات مالتي درفني قدمي لنا نزخري نمت زوينا مالتي هاب أخت كونيا بس تليفون متيات من الله. هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
2: مرحبا سعدي كمي وعلكي.
0: الحمد لله كمي وعلكي من قبل
2: مسكن أنا إلسا بال
0: هرأي إلسا حبيبتي تفضل حبيبتي
2: الرأي نودي زمن فس
0: هرأي
2: نهرمون قوالي مسبالة ريمنا
0: تمام
2: مي إل ودي عاد إنجليز دلو يمه
0: هرأي
2: بعد بيتها نهرمون قوالي مرهوي أمينة
0: تمام.

0: ناب تليفوناتكم كل ملازم خبركم تعزبتنا تليفون مزيتنا له. هلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حال؟
0: أهلا وسهلا، مين معايا؟
1: ياسين عبدالرحمن.
0: أهلا بك يا ياسين، تفضل ياسين.
1: أيوه بجمع مريم
0: تمام.
1: نزل فتوى في كاريتي فعلت بيكي عم أحمد
0: هالراي
1: قلت لي دماء إني قالي تلشون ياسين مستكة
0: تمام
1: كموان خيرات ياسين مستكة
0: تمام
1: كموان أبقلت أن تركب قالي مروع ياسين مستكة مستبعين
0: تمام
1: كموان ناني عبد الكريم ودي عبد الجد ركب
0: هالراي
1: محمد
0: تمام
1: ركب.
0: تمام
1: كمون و ودو قالي قد فزر كتب
0: تمام
1: نقول لهم عدالة وتزي ما تبزي
0: يغني لنا. شكرا ياسين،
1: أنا آخر ساعة.
0: شكرا يغني لنا ياسين، شكرا كلهم سمعوا حالو.
1: شكرا
0: مرحبا مرحبا، طعمين أنا مسكن. أسعد المشاهدين، نحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإيرترية، حلقة من حلقات برنامج ألو دبيوة من الفضائية الإيرترية، وحنواصل برنامجنا. أغنيتنا التالية حتكون أغنية من خارج الوطن، أغنية للفنان سعد المجرد، أغنية عربية حنسمعها مع بعض إذا ما إجانا اتصالكم إن شاء الله. حرين بعد خبركم تعزبتنا حجي قد إلى تسع بدرفي ويقربنا يا زلنا درفي كبهاجرنا إرثرا وزئلنا نعرب درفي نسمع مالت يونايد مزاو من إسي سعد المجرد درفي نقربنا زلنا تليفونكم تزي مزئنا دم مكسب تليفوناتكم زمزئنا حجي ونزا درفي تخطاتي لنا هنملسكم هنا بس يرسليم تليفون هباتنا الله هنقبله. هلو
2: هلو هلو دبايوة
0: هلو دبايوة، مرحبا من قبل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة

0: الله وبركاته.
1: ريال هيك حتى سنة
0: من الكني؟
1: ريال
0: ريان.
1: ريال
0: في ريال، كم يوعلك في ريال؟
1: الحمد لله.
0: حبيبتي أنا، تفضلي.
1: مجمعتان عافي
0: الراي أني اللي، شكرا حبيبتي، شكرا. الراي
1: أو أسئلة يكونوا سجلان إتياز أخوك إيه
0: الراي
1: نجيب الأم حدثات من طرف الإرسا
0: تمام. الراي
1: كابو أسئلة من ولدي أب
0: الراي
1: أبي سميرة بيان
0: تمام. الراي
1: من صوته أبا حاوي بيان طهنور
0: تمام.
1: قوم أول نحواسي يسوع محمد سعيد الكبر بعد بيته عبد القادر رمضان
0: هالراي
1: أو قصيرة نسينا محمد سعيد سراج حتي التواصل كب زور ساسان شومنتن
0: تمام.
1: تسفان حسنت نقول لهم تمهارو ساسان شومنتن زور التواصل لو نزون خنطو بتسفا جده
0: إن شاء الله. هالراي
1: تاو قصيرة نشرق وحسي أما دفرها تركب
0: تمام.
1: كل محواتي جدو حافظ نورسي
0: تمام.
1: أو أسئلة نموي برزو سراج عمل دفرة تركب
0: تمام.
1: مسكبر على البيتة سراج حمونو
0: هالراي
1: أو أسئلة المحاضرتي أجاية ما نبايه
0: تمام.
1: عبد السنة تركب
0: هالراي
1: تابون مسبق عدو
0: تمام.
1: كاوك أسئلة نحاو بوتاسي
0: هالراي
1: بك يا أني اللي
0: في ريال، نحن وإنا مسجنك يا أني لنا في ريال. مرحبا. كمان تلفوناتنا. هلو هلو هلو. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من قبل؟ هلو
2: هلو
0: سمعك الله. من قبل؟
2: ليش سمعك الله؟
0: هلو
2: اوكي
0: سمعنا الله. هلو معلش التليفون ما جات لنا ثاني حمس مرك خون خليو طواري جات لنا لا هاي بعد صحبركم تعذبت لنا بزا اطيلا تسعب زلا در في اخب لكم كبه هجرنا ارثرا وطيلنا در في نيق وانقو عربينا قريبنا زلنا اسك حبيرنا هنسمعك سب تليفوناتكم زمتنا هجون كن ملسكم ينام سانا تنحو

0: كنا مع الفنان سعد المجرد. السادة المشاهدين، أغنية عربية، ومن حلولنا نرجع لاتصالكم. عندنا اتصال. هلو
1: هلو
0: هلو دبي ومرحبا. من قبل؟
1: هلو حدث بار
0: هالراي، كم يوعي لك حدث؟
1: زاوير مسكن، كم يوعي لكم؟
0: الحمد لله حبيبتي. أنا تفضلي.
1: الرايشين هي وانا خبرت السلام كنت قبل حاسبكم من مصدر بيتي
0: هالراي
1: ومن بعد بيتي
0: تمام.
1: جرمي
0: هالراي
1: من ديولاري تيبري
0: هالراي
1: نزفوتو محواتي محاري دانايت
0: هالراي
1: نقولهم بعدكم لي سير
0: تمام.
1: ميدن
0: هالراي
1: أزلو سلام كله مدلي
0: تمام. هالراي
1: معها خالي حتى تمطر إرتها
0: هالراي أني لنا. شكرا حداس،
1: إيش هذا؟
0: مرحبا، شكرا لك. السادة المشاهدين، نحن دائما في انتظار اتصالاتكم وإهداءاتكم. اتصلوا بنا على رقم هواتفنا الظاهر على أسفل الشاشة. إن شاء الله نحن دائما حنكون، أو برنامجنا حيكون حيتطور باتصالاتكم وإهداءاتكم وآرائكم. إن شاء الله اتصلوا بنا وشاركوا معنا في حلقة اليوم من برنامج ألو دبيوة. كما قلنا سابقا، نحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإثرية. اتصلوا بنا وشاركوا معنا. وكمان اتصال، عندنا اتصال. هلو هلو هلو دبي ومرحبا. هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
2: مرحبا،
0: من قبل؟ هلو، تليفون مديات الناتريحة، معلش هجون تقاريت الله زخبركم تعذبتنا خمتا قدي مجبلكو بس انا موسكو التلفزيون نزل رأيهم زر لقطة تليفوناتنا دولكم ام بدبنا كتساتفو بخبرنا عدم تساتفوهم اي فلينا كلو جزية مدبنا مدب هيلو دبايوة بتساتفوهم قومون بريوتو تاتكم ياتم عبلمو تساتفوهم اي فلينا دبلنا حج همان تليفون مديات النا اللي هنقبلها. هلو هلو دبايوة مرحبا.
2: هل دبايوة
0: من قبل؟ دبايوة دويل كل خمان قبل
2: أحمد
0: نهى. هلا
2: سلام سلام ماما.
0: حري حبيبتي، أنا أطل حراي
2: بابا مصر زلا.
0: حراي
2: أم مصر زلا بابا
0: تمام.
2: ناكل
0: حراي
2: نخلت أفعي عب نخلت أفعي عب جرمان زلو
0: تمام. حراي
2: أنا نور جموي عب
0: تمام.
2: أبي
0: هولندا. هالراي.
2: نعم ماي.
0: هالراي.
2: نعخة.
0: هالراي حبيبتي أنا، شكراً. هالراي.
2: نحفل شان إريتين.
0: هالراي.
2: شان إريتين بار.
0: هالراي شكراً. هالراي. شكراً حبيبتي أنا، يقدني اللي شكراً. شكرا حبيبتي. كلهم سامع مخون تسفى قبر ما اللي اختهبوا قبو تم حلالي فخون دم ما تسفى قبر كمان تليفون متقاتلنا الله. هلو هلو حرين بارد خبركم تعذبتنا. نبدأ إلى تسعب زلا درفي أخبر لكم حجون درف سامينا هل ملا سكمينا درفي كم تقدم أزبر كوما لتيو كاب حدش حدش درفتات ريز خون كافتنا أقدم أبلازة درفة درفتات كنا أقربنا مريتنا زلنا مالتي أدمي يقول تليفون متقاتلنا الله هنقبلها. هلو هلو دبي ومرحبا. هلو
3: هلو
0: مرحبا، من قبل؟
3: دبي.
0: هلو دبي ودويل كله من قبل؟
3: نو
0: سمعك كله من قبل؟
3: أو أو

0: طبعا رضاك من دفرة.
1: هالراي كم يوعلك؟
0: أنا وأنا
1: سمعك كان له معلش كافتة تلفزيون الحق قبل ما تنكن السماء مع تلفزيون
0: لا
1: هذا مثلا
0: جميل
1: متأخر.
0: والله.
1: هلا كان تليفونكم قبل. هلا
2: هلا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: جميلة يا أخي، تصلي صعب.
1: هالراي حبيبتي أنا خمي وعيلك جميلة.
2: هاني نظرت ما شاء الله، هاني وعيلكم
1: الحمد لله حبيبتي أنا، تفضلي.
2: شكرا. ما جمرتان خبور بعد بيتي محمود عبده
1: تمام
2: ومولاد دكي نورهان أنور أمير أشرف
1: تمام هالراي
2: وولادي أي محمد نور محمد علي وولادي حليمة علي
1: تمام
2: أبو ملعون من دحموين عالتاتي قروا بسي
1: تمام الراي
2: عبد اللي هو من أسياك كارو بشون اللي هو مسايدك إسماعيل
1: الراي تبو الراي
2: أنا تبعي نشدتني نعم للأمة
1: وحق أميم الراي حبيبتي أنا
2: نبيل إسماعيل مبارك إسماعيل ومسحفتهم خالدة مش دكاه
1: تمام حراي
2: نقول لهم ورا بالسين ونقول لهم تسني نعرف خاص عادي
1: هالراي شكرا جمولي شكرا حبيبتي انا اني اللي
2: مرحبا سعادة
1: اني اللي حبيبتي انا مرحبا
2: الله سنة رابع بكرة.
1: هالراي هاب اللي و طوالي
2: هلو
1: هلو دبي ومرحبا
2: نورهان محمود بهد
1: اهلا برهان كم يوعلك
2: صبو
1: هالراي حبيبي انا تفضل ماني ها سلام كتب لدليها
2: والي
1: قول لي خيب برهان شمكي
2: ونورهان
1: ما شاء الله حبيبتي انا تفضل حراي قلت لي ماني خسران كتب لي دليخي
2: بابا محمود عبدو
1: حراي
2: ماما جميلة محمد نور
1: تمام
2: عندها بحقوي
1: حراي
2: نعباية حليمة
1: تمام
2: نموتاتي
1: حراي
2: الحنان
1: تمام
2: الحية
1: تمام
2: منى
1: تمام حراي
2: طاهر جمال نكوتاتي معزيز
1: حراي طوالي
2: نخون من بيت السبايكة نحات الناي بغيتا
1: حراي حراي
2: لو حراي يا معاك أنا أخي خا
1: حراي شكرا حبيبتي أنا شكرا يا أني لنا شكرا مرحبا تشاو حراي مبارزة هوركم تعزفتونا حدون حانت درف تخطاتي لنا من لسينا مالتي وكمتي أغادي مزبلكو كل حد يشدر في حبز خون نتني قدم ون كن ذكروا لنا إلنا سلنا حسونا لون كنا كافتي أقدم مزد صدر فدر فتاتي نحن متقني نازل لنا مالتي حنت خاب أم دمها إذا أطيلة تسعب نايد متقوي تميل لنا هايلو قدام وتبل در في أحد قوم مالتي حبيبنا نحن سامع مهم لسه كمينا مسألة تروح

0: ምስ ድምፃዊት ሚለና ሃይሉ ኢና ፀኒሕና ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ካብኡ ድማ ናብ ቴሌፎናትኩም ኢና ቴሌፎን መፅያትና ኣላ። ሃሎ
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يكرمك. محمد عبد الله معك من بلوج.
0: أهلا بك يا محمد، كيف حالك؟
1: هلا، كيف أخبارك؟
0: الحمد لله بخير. تفضل يا محمد.
1: ألو،
0: تفضل محمد.
1: تمام، ألو،
0: تفضل طوالي.
1: أول أحب أعزز يدري وفاة والدك سيدي الشيخ.
0: طيب تمام،
1: وكل شيء الوطن شهداء الأبرار.
0: أيوة طوالي. تمام،
1: وأحب أحيي الأهل كلهم في السودان.
0: تمام،
1: ولاية كسلة.
0: تمام،
1: والبحر الأحمر.
0: طيب،
1: وبالأخص الأخ أكرم عبد الله العريس.
0: تمام،
1: والأخت أفراح عبد الله العروسة.
0: طيب،
1: أتمنى لهم حياة زوجية سعيدة إن شاء الله، بيت مال وعيال.
0: تمام طيب،
1: وأحب أحيي الأخ عالم جرزجير في كندا برضه بمناسبة زواجه السعيد في الطفولة.
0: تمام طيب،
1: وكل الأهل في حجاز.
0: تمام،
1: وروتا.
0: طيب،
1: وقلوج.
0: تمام،
1: والسودان.
0: تمام طيب،
1: والأهل والأصدقاء والزوجة الغالية.
0: طيب
1: والسلام عليكم.
0: طيب شكرا يا محمد، الله يخليك. مرحبا، شكرا لك. كمان تليفون لاتنا. هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
2: انا رساب بحر كامولكي
0: حراي، كم يوعلك حبيبتي؟
2: جاهير مصر نحينا سلام كدلي
0: حراي طوالي
2: نسدراي نبوين الدين ابي رارا من سعزلو.
0: تمام حراي
2: يا حواتي إسرائيل أسكير.
0: تمام،
2: فرانشيسكا كلارا بكل لما محدكم
0: هالراي
2: من دحامو يا عمو الكزة لو سيوها نسيرسا
0: هالراي
2: من عالتي حرية أسمرت كسانت.
0: تمام،
2: بيسكو أو عدسة وزلا بحوية بجرمن زلو
0: هالراي
2: نقولهم دكاي أبي جايل أبي نبي أبي دارا أبي ساريت.
0: تمام حراي،
2: نبعد بيتي مطاوي يوهانس
0: حراي.
2: الله سلام كلهم فصل
0: حراي. شكرا حبيبتي، أنا لنا
2: مرحبا.
0: مرحبا حبيبتي، شكرا. كمان تليفون لاتنا. هلو هلو دبي ومرحبا.
3: هلو
0: مرحبا، من قبل؟
3: هلو
0: سمعك كله من قبل.
3: هلو مرحبا.
0: مرحبا حبيبتي، انا من قبل
3: سعاد.
0: نعم
3: هلا،
0: معلش تلفون
3: فاطمه بحال كبف عبس
0: حراي. حبيبتي فاطمه تلفزيون تلاها بتاخر حقي كفته تلفزيون طوال. حبيبتي انا تفضلي بس كفته تلفزيون وحقي.
3: ريحي الله ريحي الله حجي
0: حراي فاطمه حبيبتي
3: كبر ريحي لسات مكل خال ايرترا
0: حراي. تمام،
3: بعل بيتي حسن عبد الكريم
0: حراي.
3: ندقي سمير بشار فواد.
0: تمام،
3: نحواتي نمولو سدرابي
0: حراي.
3: نقول أبا بسي.
0: تمام حراي.
3: ندق عقوبي
0: حراي.
3: نحموتي حمد عبدل نسدرابيتو ندقو.
0: تمام حراي. ها فطوم
3: أدي ولادتي هبين دع تركب نبو ملو وخزي تقماتي ما يأتكمهم كالسلام بلله
0: هالراي فطوم حبيبتي هالراي.
3: نقول أبا بالتيخة فعبست كلا زي رشدش أبو ملؤهم
0: هالراي. ها فطوم
3: هالراي سعديك أنا بحالك حدش تعال ما أقول كأسلو زهولنا
0: هالراي حبيبتي أنا. شكرا فطوم يا أني لنا بطعمين أنا مسكن هاي. مرحبا حراي، إذا خبركم تعزبتنا أنا بزاق إلى تسعب زلا درف أحب لكم درف بوانقة تقري نايد متزاويت من إسعي الجزيرة حسين حبيرنا هنسمع موهن ملاسكم إلى مسان تروحوا.

0: مس دمطاوي الجزيرة حسين درف بوانقة تقرينا نحن زهوكم تعزبتنا سندلنا كتبلنا نصنيحة مدبنا مدب هلو دبيوا كابزي كاب تلفزيون إرثاء قتالي يزولو تليفون مزياتنا الله نقبلها. هلو هلو هلو
1: هلو
0: هلو دبيوا مرحبا مرحبا من قبل
1: هلو
0: سمعك كل خو من قبل
1: هلو
0: هلو
1: هلو دبيوا
0: هلو دبيوا دويل كل خي من قبل
1: هرمون حدو
0: هرمون كم يوعي
1: هرمون حدو خا بعدايح
0: حرا هرموني كافتا تلفزيون
1: هلو
0: هرمون
1: هرمون حدو خا بعد
0: هرموني راح كافتا تلفزيون مثلا كن السماء
1: هراي نوابا حدو قعيش
0: حراي
1: نوابا حدو قعيش
0: حرا حبيبتي انا اتصلي حراي
1: نوما اخذ امرادهم
0: تمام
1: نوما اخذ امرادهم
0: حرا هرموني حراي
1: الو
0: سامعك كله اتصل هرموني
1: نوما اخذ امرادهم
0: حراي
1: نحويدي نحفتي بيتي الحقبو
0: حراي
1: نحويدي ليت حقبو
0: تمام
1: نحفتي الى نحقبو
0: حراي
1: نحوي كلوران حقبو نحوي هيلو حقبو
0: تمام حراي
1: نيوس نيوسان حقبو نحفتي
0: حراي
1: ابطم اموي مليتا مستر مسدقا
0: حراي
1: اموي سلام مسدقا
0: حراي
1: نحو بوي ابراهام ابطم بيا زركب مسدقو
0: تمام حراي
1: ناو تاتري بعد انجليز زركبو دريهو اير حدش دينيام ارون ابعد قيح زركبو فتصوم تخلعات نحات النتاتي سلام نحرات يوهانا مسمولات سدرابيتا
0: حراي حراي حبيبتي انا حراي هرموني شكرا يا انيلنا هرمون كبعد اي دولات لنا ثاني حازين انا مسكنا يا انيلنا سادة المشاهدين برنامجنا برنامج الو دبي وعلى الهواء مباشره من الفضائيه الاريتريه متواصل يبدو انه حنسمع اغنيه تاليه كمان لحد ما تجين اتصالاتكم اغنيتنا التاليه حتكون اغنيه سودانيه للفنان طه سليمان اغنيه عربيه حنسمعها مع بعض وحنرجع حراين بارز خبركم تعذبتنا هم تزبركم مدبنا مدب هلو دبي وبقطع اتصالي زلو تليفون مزياتنا اللي حجونكم قبلها هلو هلو
2: هلو هلو هلو
0: هلو دبي ومن قبل
2: هلو هلو يوهانس كامولكي هلو
0: حراي كم يوعلكي
2: أكبر مثل الحمد لله
0: الحمد لله بلي كافتا تلفزيون رحق بلي ما تانكن السماء مع
2: حراي حراي دمتك في الله
0: حراي طوالي تفضل حبيب تغطلي
2: مرحبا مرحبا حراي هلو يوهانس بال كامولكي ولاديتي تبرت ولاديتي قولة جاهير
0: حراي
2: مع البيتا أتو مع شهفتو
0: تمام
2: ندك أي كورات دك أي دانايت ثلاثة شمان تنزورة سوا تركب دانايت تاملسهم
0: هراي قريبا حجت متك إن شاء الله
2: هراي هو أسي قعش أمان قعش
0: تمام
2: هراي دك أي ديوم
0: تمام
2: أحواتي محتي وهنسع بس مرة تركب نسبع عن تبيت ندكون
0: هراي
2: دك أنا حفتي بس مرة تركب لواني وهنس نسبع عن بيت ندكان
0: تمام
2: كالوت عند روبيل يوهانس عبد القدسي
0: هراي
2: هراي نود امي ابي امريكا تركب عند سمرات
0: تمام
2: كبر بعد بيتي يا هولان تركب قعش جبري يوهانس
0: هراي
2: يصدقون مع تليفون مجنا
0: تمام هراي
2: هراي اخواتي يا مول تركبا
0: تمام
2: نوا معشو
0: هراي
2: بعد بيت عندكان
0: هراي
2: تمنيت معشو مسبع البيت عندكان
0: تمام
2: ترفين مولو سودابيت من كبر بريزيدنت إسيا أفورقي من حيثات متاهلة الإلكتران
0: من
2: عاخقة عدي
0: هراي يأني اللي هلو يأني لنا شكرا حبيبتي أنا
2: مرحبا
0: مرحبا كمان تليفون اللي تنا تزي تقاقيه هلو هلو هلو هراي مبارز أخبركم هلو هراي إذا خبركم تعذبتنا نبزا قتيلة تسع بزلا درفي أخب لكم هجون كاب هاجر نيرتا وطيلنا نيقور بيت هاجر درف بقانقو عرب درف ناي سوداني خد كورماتي نايدم تاوي طه سليمان حبيرنا هنسم عينا بس تليفون مزياتنا اللي هنقبلها هلو هلو هلو
3: هلا،
0: هلو دبي ومرحبا.
3: مرحبا
0: مرحبا، من قبل؟
3: مرحبا، انا صغيرة دا خبرنت.
0: هراي تقريرا حبيبتي، هم يوعي الكي.
3: هراي
0: تفضل حبيبتي قطلي.
3: قدمنات نبدنا بخدم محل لفني سلام كله فتو.
0: هراي سمعوا خلو كلهم يغني لنا. هراي
3: إلى نفلي من ودي جرمان زغمات مصبعات بيتو.
0: تمام
3: لك يا يوهنس.
0: هراي
3: بيتو قالهم قولي أنا سليمون.
0: تمام
3: تأتيلا نفنان ودي
0: هراي
3: نحن مستن إسران ربعتن سلام كبلا فتو مستقى هدو.
0: تمام
3: هلو
0: هراي تقري ده سمعك كله قد لي. هراي
3: هلو تأثير قالي سنة كان شمان تزور.
0: هراي
3: سلام كبلا فتو.
0: هراي
3: بروح مزاي من اليوم نبملهم
0: إن شاء الله. حراي ثلاثة شو من تنزوري قريبة يوم حج هما تيام إن شاء الله.
3: إلى صباح حوي تمرت زغمات سلام كل فتو.
0: تمام
3: إلى هو تحت تمرت زلام مسمع البيت مسمع سلام كل فتو.
0: تمام
3: إلى زايد حتى أنا بنجاز الله سلام كل فتو مسمع.
0: تمام حراي
3: قتيلين لك حوابوي رجعت قبرو لول أب هاي كوتا زلا.
0: تمام حراي
3: أقا قبرو لول أب دير من زلا.
0: حراي
3: قبرو قبرو لول أب بارون تزلو.
0: حراي
3: مستوقون نسمع البيتون.
0: تمام حراي
3: وداسة قبرو لول مزدكا نسمع البيتا سلام كبلا فطو بارون تزلا.
0: تمام حراي
3: حراي نملو سدرا بيت نملو سلام كلهم فتو نملو مكل خال زير ترى نعافي خاف غادي.
0: هراي يأني لنا شكرا تقريدا بتعمي دا مسكنكي يأني اللي مرحبا.
3: مرحبا
0: هراي ما دبنا قطع لي زلوز خبركم تعذبتنا اسكنا بزاقة الى تسعب زلا درفها نبلكم اسكنا بحان سبحابير نهان سمع مهم لسكم ينام سنطر.

0: مرحبا المشاهدين، كنا مع الفنان السوداني المخضرم طه سليمان، أغنية يستاهلوا يستاهلوا، ومنه حنرجع لاتصالاتكم. جانا اتصال، هلو هلو، تلفون ما جاتنا لا مش لنزهر لكم تعذبتنا. هلو
1: هلا
0: هلو دبي ومرحبا. هلو
1: هلا،
0: مرحبا، من قبل؟
1: بعيد ابرام بحال،
0: هالراي كم يوعي الكا؟
1: بعيد ابرام بحال،
0: فتهاويت كم يوعي الكي؟
1: بعيد
0: اتفضل حبيبتي قطلي
1: بحنا
0: قطل حبيبتي انا.
1: ابو
0: فتهاويت كافتة تلفزيون
1: ابو
0: الحقبة اللي ما كان كنت السما مع الحقبة اللي مو قطل حبيبتي انا، تفضلي. هلو
1: هاراي
0: هاراي هاراي حبيبتي،
1: ما جمعنا انا ده سلام كبير دالي
0: هاراي
1: هلا
0: سامعك كله وقت حبيبتي.
1: فراوين عبد الجال
0: هاراي
1: كاو غسيلة دمع حات الني
0: هاراي فتحاوت
1: عدني حرقو
0: تمام هاراي. قالت له سمعك كله هو
1: مسبع البيتا ولا انسى
0: هالراي
1: مسبكة على سارم فرتنا سلام كله مدلي
0: هالراي
1: تاو غطي لها نحات النعم بابا
0: هالراي
1: مسبالة
0: هالراي
1: مسبالة ديفورة
0: هالراي
1: كاسي لها نبارة بيتنا
0: هالراي بتحاوي تقتلي هالراي
1: دبعت
0: تمام
1: دبعت قبرات
0: هالراي أجهي هالراي
1: عبا مهرت قعب قربتي
0: تمام هلو على خدف تحاويت قتل
1: كانت خايلة عن تخلعي
0: هالراي
1: كانت
0: قتل لما كان قلقت لنا توم قلقت دول تخا عدل كنا بونكا مخي. هلو
1: هلو
0: تلفون قال اخ نوسد. هلو مرحبا، من قبل؟
2: ألا معك ألا
0: اهلا بك يا ألا، كيف حالك؟
2: كيف سعاد تمام
0: الحمد لله حبيبتي انا، تفضلي.
2: الحمد لله الحمد لله بخير، أهني أمي في مصر
0: طيب
2: وأهل زوجي في مصوع كلهم
0: تمام طيب معلش ألا أدوي لا تلنا حتى أريد أتلا مثلني هارين بارزة خبركم تعذبتنا مدبنا مدب هلو دبيوة بقطك بتلفزيون يترى أتصال إيزر لحجة همان حتى درفهم سمعينا مالتي حابيرنا كن سمعينا أتصال تقرب درفي درفي نايدم زوي ساليم قويت أم كم تقضي ما زبلكوها قضي ما بلا زد درفتي هذه أون أنقع تلا لنا حتى بالدرفية حتكون مالت إني ساليم قويت أم حابيرنا هنسمعينا تلفون تزين متين همان متين الله نقبله. هلو
3: نبرا نحوي
0: من قبل مجمر يحصل. هلو هلو هلو هلو معلش تلفون. هلو
3: هلو
0: سمعنا اللخة من قبل
3: في المنت الصوت هلو
0: سمعك اللخة من قبل
3: هلو
0: هلو
3: هلو
0: سمعك اللخة من قبل معلش تلفون.
3: هلو
0: سمعك معلش وسوي سمعني يدلون مثلنا. هلو معلش تلفون ما تجاتنا تاني حاجة ما انت واريت اظهر لكم تعذبتنا كم اسمر كخون خالي معلش دقي ممكن دولو تسفان قبر كم تقضي مزبل كوزا تقتل درف انا قدمت اوي سالم قويت امي اخد قول مالتيو وقعت على لا تبل كم تي اقضي مزبل كود ما انت هاي ومدب دبا يواني قرم ني قرم درف امتي ام كيتب لنا امو كابز حدش قرب وطئلنا اقضي مزبل درف درف تات سكاكن ذكري لنا سلزا حسبنا اينا ابتات حازا حلف السومن كومينا قريبنا حجونا بزا سومن زيادة رقخهم اي مالتيو وقعت على لا تبل درف اقضي مزبل درفت يا مالتيو ني سالم قويت ام كابز حدش تايكونتن قن ازياد عمت درف يا مالتيو حابيرنا هنسمعينا هنملسكمينا يبدو أن احنا نخرج فاصل غنائي. سادة المشاهدين ما عندنا اتصال، فاصل غنائي مع الجميلة سالم قويت أم، خلونا نتابعها مع بعض ونرجع خليكم معنا.

0: ما سمع اسكت انت هي سمع زلو كمي كمي زخون زلو زخنة ابدن كاليا سلطان ياسين حي سما زول له اخينات دهرني عصر تخلت ما قلتات وقع عريفو له بمسرز متعنا تزاز شما قلتات بأرك خلوك اسوه سديدني امادنا كمون أباركا زمات أكوت أنترنا متلعتات كفلتن كمتسان هز في اللق وينو بميل أخو الحزات عالتات نكايد عدن
1: برمبرا سيلما خافل له ملو براتو خراق فن بزحوات عدراتو خنكن استوهابو تعزاز عبيو بسان كزي أما جاقمتا وقا قتيمنا هديمو مرب سكيرونيو بدي حريوون قاو تملي سومتك عتسلة جمرة أبكباب أتينا وحزو فتينا أمي دعرو لناي ميجر كورتا سراويت ندحريت مليسو اندقنا مرب سيكيروز لغم سلازي بشمقلنا دقيات سبحاتنا عقام تعريقو فناتو ونفتنا لنا
0: أبسحل كنتي بهداد ود حسن أنتارنا عاتيقو يهوخ سلازلو تخاطاتينا نخل عزو تعرطاتنا كايدا لن
2: يقرمي بزي كازوم زبالكم دقيات تسمى دقيات حب جنبس لج بينه دقيات نكسه دقيات منقشة دقيات محراي قراز مات يقزو كاب كبسا محمد عال عثمان بوري كاب عفار دقيات أبو بوكر ناصر أحمد عقال كاب صاحو كمون شيخ أحمد الموي أبي أخمز قبرون أنت أطلي أنت قوموتات يريو خمزلو بتحن الله وزوم سبا زياتو كتسال نغبرو مدباتنا عن كتس سلو زغنو كتفون كدوم سلو سلازي عبزا حاتر اكزيات وزوه سقومتي كريدا لله هرراي اتوم زبالكوخم اقبازن قرازتو قريبكم امدو
3: كمتي استبهالي مسزبنا مغيرنا مسعد دبونا مسينا لنا ملس هزبنا دماء دكنا نتقم بعداو مقزاة تغنبل أبزي فوتو بحر مدربدان كموتو عين سدين ينازبليو
0: سيبيتي نزمة سيسكات مدعي سلطوها اتقالا يتحدتو زتبهالي دماء
4: إرتراوي قال نستيتي كبر نصحنا تحلوا سلا زخونه بقال كدان تزيكوينو بقال ختوسد بهيمانوت مسلمنا يكون بهيمانوت كريستنا وغو سلا زخونه اوالنا يلهبن بس
0: بس
4: ايه مي ابوه
0: زي ما صوت هو ملسنا المساعد دبونا نسيو بول منجس تريان تاكم زكبك نري

0: زمات ودك دون سرعي
1: انك سازي سر
2: ابوك وعامنا وبيلوي ودي كوريك اندتنا ولا قلت لياني شاكي
3: حمد
2: عدبر كواديتو هرق الشاي ولا ارادي ايتساي واف حليب سكي وزابات فنادي اوالد ادهوينا ما يتفات يا من ساكي
0: حمد
2: ايو
0: ليس سمعنا كده بندو
3: اها يفاتش غدره

0: من ولد من طبل من قربت من دونا اتمسك بعض ابن اكبر قبر بلونا
1: منا مالا حلانا تلبت لدفونا
0: ينبرك عن تيوم سرق الامرونا ويدا يتدينا كل شنا امرونا دمل انت منفسنا كل قامونا
1: ولكن يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون بركركلو دراغو عليل كوكن وقالاي اتسايا فالي برمك ولا تالاي اتدين افرنج ورات تراس حنبلاي واتما تنات كلو تنولدات علاي
0: سمو سمعك وقلبت دمار